0: يبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومه بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن أدخل الجنة.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الحجر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب الله له رزقا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام قال: من مر بحائط فليأكل ولا يحمل. عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. عن طارق المحاربي قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجني أم على ولد، لا تجني أم على ولد. عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 16 بعد 100.
1: باب الشهادة سبع سوى القتل. الحديث 1234. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الحديث 1235. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب التحريض على القتال. الحديث 1236. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. الحديث 1237. عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. الحديث 1238. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو. الحديث 1239. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. باب فضل الصوم في سبيل الله. الحديث 1240. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. الحديث 1241. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. الحديث 1242. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. باب التحنط عند القتال. الحديث 1243. عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط، يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. باب فضل الطليعة. الحديث 1244. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. الحديث 1245. عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الحديث 1246. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. باب من احتبس فرسا لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. الحديث 1247. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. الحديث 1248. عن سهل رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللخيف أو اللحيف. الحديث 1249. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث 1250. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من العلماء كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيعونه، لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيع، لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار 2 مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى. إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني الآن، العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، ما بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، ناش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هدوك، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إن رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء السالكون إلى الله معظمهم يشكو أن أحواله تراجعت ولم تكن كالتي كانت في أول سيره إلى الله عز وجل. أخطر ما في الموضوع أن يقصر الإنسان وأن يقنع نفسه أن تقصيره له سبب وعذر مقبول عند الله عز وجل. هنا المشكلة. فالإنسان يبتغي التوازن، فإذا اختل توازنه يعيد هذا التوازن بحجة. هل أنت متأكد أن هذه الحجة التي تطرحها مقبولة عند الله عز وجل؟ قد يكون الأمر على خلاف ذلك، فمن هذه الحجج التي يطرحها الإنسان حينما تفتر همته أن يقول: كبرت سني ولي في العمل الصالح باع طويل. ألم يدرك أن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت؟ لأن الإنسان باليقين يتيقن من أحقية الموت ومن أحقية ما بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، حديث أساسي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني فورة. والذي يتوب حديثا يشعر بمعنى ما أقول. يعيش بأحوال لا تصدق، يشعر بسعادة لا توصف، يشعر بإقبال على الله عز وجل لا يتراجع، بعد حين يشكو ضعف هذه الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. بعدئذ هذه الفورة تفتر، فمن كانت فترته إلى سنتي

فقد أفلح، يعني استقرت حياته على طاعة الله، استقرت حياته على أداء العبادات، استقرت حياته على الالتزام بمنهج الله عز وجل. قال: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. بعد هذه الفورة، إن أعقب هذه الفورة فترة إلى مخالفات، إلى بدع، إلى مصالح، إلى لذائذ، إلى شهوات، فقد هلك ولم تنفعه تلك الفورة وتلك الشرة. الحديث مرة ثانية: لكل عمل شرة، أي فورة، تماماً كما لو كنت في جو شديد البرودة ثم دخلت إلى غرفة دافئة، في الدقائق الأولى تشعر بقيمة الدفء، لكن بعد حين يصبح الدفء شيئاً اعتيادياً وتتفاعل معه وتقبله وكأنه ليس هناك من نعمة الدفء. أو قد تكون في جو حار تدخل إلى مكان مكيف، في البدايات تشعر بقيمة هذه النعمة، استمرار هذه النعمة تضعف تأثيرها. هذا هو المعنى السليم للشرة والفورة والفترة. ولكن إذا نقلت الشرة صاحبها إلى فترة متلبسة بالمعاصي فهنا الطامة الكبرى. أيها الإخوة الكرام، يقول الحسن البصري: لم يجعل الله للعبد أجلاً في العمل الصالح دون الموت. من أجل أن تبقى الهمة عالية، قد تفتر الأحوال، ولكن لا بد من همة عالية للعمل الصالح، لأن العمل الصالح بعد أن تعرف الله عز وجل هو علة وجودك على وجه الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يتمنى إلا شيئاً واحداً: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. مع كبر سنه وذهاب بصره وقد تمنى أن يكون فيها قوياً فيكون نفعه أكبر وأثره أكثر. وفي قول الله عز وجل: انفروا خفافاً وثقالاً، يعني وأنت شاب في ريعان الشباب وأنت متقدم في السن تخطو خطوات بطيئات، انفروا خفافاً يعني شباباً وثقالاً شيوخاً. يروى أيها الإخوة أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ في سورة براءة هذه الآية: انفروا خفافاً وثقالاً، فقال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخاً وشباباً، جهزوني أي بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه تعالى حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فركب البحر فاستشهد في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. انفروا خفافاً وثقالاً واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المرؤات، فإن أحدهم لم يزل تعباناً في كل زمان. ألم تقل السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي: خذ قسطاً من الراحة؟ فماذا
قال لها انقضى عهد النوم يا خديجة، انفروا خفافا وثقالا. سئل بعض الزهاد عن سبيل المسلم إلى أن يكون من صفوة الله عز وجل، فقال إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. وقيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. يعني لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربي، لأن الدنيا دار عمل، لأن الدنيا دار ابتلاء، لأن الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف، والآخرة دار الجزاء، والآخرة دار الراحة. أيها الإخوة الكرام، سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن ميت الأحياء، فقال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، يعني تقاعد عن العمل الصالح. هذا عذر أيها الإخوة، التقدم في السن وله باع طويل في الدعوة والعمل الصالح، يميل إلى الراحة وإلى ترك الأعمال الصالحة لأنه قدم منها الشيء الكثير. هذه حجة ليست مقبولة عند الله للسالكين إليه. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعلل بطلب الرزق، وقد يستغرق طلب الرزق كل وقته، وحينما يعلم أن له في الحياة الدنيا مهمة هي أن يعرف الله عز وجل وأن يحمل نفسه على طاعته وعلى التقرب إليه، فطلب الرزق إن استغرق كل وقته كان خسارة كبيرة، لأنه عطل الهدف الذي من أجله خلق. وكثيراً ما أسمع أن إنساناً عمله استغرقه كله، عمله استغرق كل وقته، عمله لم يبقي له ساعة يتقرب فيها إلى الله، مع حفاظه على الطاعات، مع حفاظه على حدود الله، ولكن أمخلوق أنت للدنيا فقط؟ لا بد من أن يكون لك ساعة تتقرب فيها إلى الله، لا بد من ساعة تأمر فيها بالمعروف، تنهى بها عن المنكر، لا بد من ساعة تفعل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى. وأقول لكم أيها الإخوة أن العمل المهني إذا استغرق كل الوقت ففيه خسارة محققة. يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفثت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أحيانا إنسان يترك عمله في بلده وله منه رزق يكفيه أو أقل مما يكفيه، ويغادر ويدع زوجته وأولاده بلا موجه وبلا رقيب من أجل مبلغ بسيط، ضيع من أجله أسرته وضيع من أجله طلبه للعلم. حينما يكون طلب العلم هدفاً واضحاً، وحينما يكون التقرب إلى الله عز وجل هدفاً واضحاً، يقيم موازنات صحيحة. يقول بعض العلماء لا بد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده، كلمة دقيقة سيشرحها. يقول هذه الحقيقة يعني وعاء ممتلئ ماء، إن أردت أن تملأه زيتاً لا بد من إفراغ الماء وصب الزيت. هذا في الماديات، في الذوات والأعيان، وهذه الحقيقة تنسحب على الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً لم يبقى فيه مكان لاعتقاد الحق ومحبته. واللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه أن ينطق بلسانه بما ينفع. والجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن أن تشغلها بالطاعة إلا إذا فرغتها من ضدها.
كذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن أن تشغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بذلك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. من أحب دنياه أضر بآخرته. إذن حتى لو كان العمل مباحاً، حتى لو كان العمل طلب رزق، لا بد من أن يكون لك وقت لا تتساهل فيه أبداً، تخلو فيه مع نفسك، تناجي ربك، تذكر الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. قال بعضهم وهو الإمام مالك: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. ما الذي يهمه، الدنيا أم الآخرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

0: الأرض.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه الكرام واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

0: السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: في الحلقة السابقة كان الحديث عن أهل الكتاب، وهنا ترجع الآيات إلى الحديث عن المشركين وماذا كانوا يعملون في أمورهم الدنيوية والدينية. يقول الله تبارك وتعالى ممهدا لذلك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي هذا العدد للشهور ثابت في علم الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهذه الشهور هي الشهور القمرية التي تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة. والشهور يا أخوة جمع شهر، ومر معنا في هذه الصورة فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فالشهر يجمع جمع قلة إذا كان أقل من 10، كما مر معنا في الآية الكريمة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لأن صيغة أفعل من جموع القلة. أما هنا فقال إن عدة الشهور، لأن هذا الجمع جمع قلة وهو لما فوق 10، والشهور هي 12 شهرا. يقول الله تبارك وتعالى: هذه الشهور 12 شهرا هي في كتاب الله، أي في علم الله تبارك وتعالى وتقديره، منذ خلق الله السماوات والأرض. ذلك الدين القيم، ذلك هو الحكم الصحيح الذي لا يمكن أن يغير أبدا. وهذه الشهور بعضها وراء بعض، لا يجوز لأحد أن يغير فيها شيئا. يقول الله: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الشهور منها 4 حرم، والشهور الحرم يا أخوة تقدم لنا من قبل أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 1 فرد و3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 مع بعض، بعضها مع بعضها الآخر، وواحد فرد الذي هو رجب. وكان القتال محرما في هذه الشهور منذ زمن أبينا إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن العرب في جاهليتهم تلاعبوا في هذه الأشهر المحرمة التي هي الأشهر الحرم، فصاروا يقدمون ويؤخرون. فإذا كانوا يحاربون ولم يريدوا أن ينهوا الحرب، وجاء شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، قالوا: ذو القعدة هذا لا نعده من الأشهر الحرم ونؤخره شهرا، ويصير ذو الحجة هو ذو القعدة، ويصير المحرم هو ذو الحجة، ويصير صفر هو المحرم. يعني كانوا يقدمون ويؤخرون كما يشاءون، كل الذي يعنيهم أن تكون الأشهر 4، كانوا يريدون موافقة العدد فحسب. فالأشهر الحرم كما قلت هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، قد يجعلونها صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى، وقد يغيرون رجب فيجعله شعبان أو رمضان هكذا. وبقي هذا الأمر إلى حجة الوداع، يوم أن جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب خطبته في حجة الوداع يوم أن فقال: إن الزمن استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. يعني في هذا العام، عام حجة الوداع، كانت الأشهر حرم لا تغيير فيها، هي الأربعة المعروفة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهذا معنى قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن هذه الأشهر الحرم كانوا يتلاعبون فيها، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. وهذا إرشاد من الله تبارك وتعالى إلى أن المسلم لا يجوز أن يعطي الدنية من نفسه، ولأن المسلم لا يجوز أن يقعد من أجل أن يضربه الناس، ومن أجل أن يغزى في عقر داره كما نرى اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوة، تأتي الآية الثانية فيقول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا ما حدثتكم عنه من قبل، أي النسيء هو التأخير، كانوا يؤخرون هذه الأشهر يتلاعبون فيها كما يشاءون. فيقول الله: هذا زيادة في كفر، هذا كفر فوق كفرهم، فهم لا يعبدون الله حق العبادة ولا يدينون دين الحق، ومع ذلك زادوا كفرهم كفرا بتغيير الأشهر الحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ضلالا بعد ضلالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فربما جعلوا شهر المحرم في هذا العام جعلوه شهر صفر، وفي العام الآخر يجعلونه المحرم، وفي عام ثالث يجعلونه شهر ربيع، وهكذا ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني المهم عندهم أن تكون الأشهر المحرم أربعة، لكن ما هي هذه الأربع؟ أمر لا يسألون عنه، يغيرون ما شاءوا. زين لهم سوء أعمالهم، هذا والعياذ بالله من العمل السيء الذي زين لهم الشيطان ونفوسهم الخبيثة. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من أراد الهداية.

0: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: سبحانك يا رب، ما أعظم هذه التشريعات. بعد أن حدث القرآن الكريم حدث المسلمين عن ضلالات السابقين، أمر المؤمنين هنا بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم أي تثاقلتم، ولكن انظروا إلى جرس هذه الكلمة الطيبة اثاقلتم. نعم، كأنهم وضعوا كل شيء على هذه الأرض، اثاقلتم إلى الأرض. ثم يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الاستفهام الأول استفهام إنكاري، لماذا حينما يقال لكم انفروا تتركون هذا النفير وتودون الدنيا وتحبون عرضها؟ ثم يأتي هذا الاستفهام الآخر، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أفضلتم الدنيا على الآخرة؟ مع أن هذا التفضيل لا يمكن أن يصدر من عاقل، لأن الدنيا قصيرة الأجل والأمد، وما متاعها إلا متاع قليل. انظروا من دامت له عزته، ومن دام له غناه، ومن دام له مجده، لا أحد لا أحد لا أحد. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إي والله قليل، وصدق الله، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الصحيحة، وصدق الله العظيم. وقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم تقول الآيات في هذا الوعيد والتهديد، إلا تنفروا، إن لم تجاهدوا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا بالذل، عدوكم سيذلكم، وبالآخرة في العذاب الشديد. ولكن الله لن يترك دينه، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الدنيا أن تعيش في أمن وطمأنينة بهذا الدين، ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا أنتم فسيأتي الله بآخرين يجاهدون في سبيله لا يخافون لومة لائم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إنما تضرون أنفسكم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. يمكن أن يهلك الأعداء بلحظة واحدة، لكن يريد أن يبلو بعضكم بعض، وصدق الله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم.

0: ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ثم يبين الله تبارك وتعالى مذكرا المسلمين بأن الله تبارك وتعالى قد نصر نبيه عليه وآله الصلاة والسلام يوم لم يكن معه أحد منكم ولم يكن معه جمهور من الناس، بل كان وحده ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذا تذكير بالهجرة يا أخوة، وهذا التذكير دليل على أهمية هذه الهجرة، لأن هذه الصورة نزلت بعد السنة التاسعة من الهجرة، بعد العام التاسع، فهذا تذكير لما حدث قبل 10 سنين، وهذا يدل على عظمة الهجرة، وأن الهجرة كانت الفيصل بين عهدين، عهد كان فيه المسلمون ليس لهم دولة، وعهد آخر وجد المسلمون فيه الخير كله، ووجد العالم كله في كله الخير كله كذلك. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وما كان حزن أبي بكر رضي الله عنه إلا خشية على رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرسله الله من أجل أن يظهر هذا الدين. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأكرم الله تبارك وتعالى هذين الاثنين. نعم، فأنزل الله سكينته عليه، أعلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وبعضهم يرى أن الضمير لأبي بكر، وأيده بجنود لم تروها، أي أيد نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بجنود لم يرها أحد. وحادث الهجرة معروف يا أخوة، لا أود أن أطيل الحديث فيه. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل كلمة الكافرين هي السفلى، ثم قال وكلمة الله هي العليا، ولم يقل جعل كلمة الله هي العليا، لأن كلمة الله هي العليا علوا فطريا، ولذلك قال وكلمة الله هي العليا، جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم كل أعماله حكمة، يا حاكمي وحكيمي أفعالك الكل حكمة. ثم يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنفير والجهاد، انفروا خفافا وثقالا، انفروا في حالة الصحة وحالة المرض، في حالة العسر وحالة اليسر، شبابا وشيبا، انفروا كيفما كانت أحوالكم أيها المسلمون، حتى تنالوا شرف الجهاد في سبيل الله، شرف النصر وشرف الشهادة. وما أعظمهما، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وجزاهم الله عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدة، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وإنت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديدا، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:00

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبع
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبع
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تتعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره، فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين، التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من العلماء كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيعونه، لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيع، لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت، فمن تطوع خيرا زاد دار اثنين مثلا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك، إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضنا بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كل كان مفتعل مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا، يريد الله بكم اليسر، يا سلام التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده، إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا، ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر، الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، ناش نطيل الكلام، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التمجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاوس، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مشاهدينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. اليومين الماضيات ارتفعت وتيرة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن بعد قصف. كما قال البيان، أقرأ من بيان الجيش الأمريكي، يقول إثر قصف وهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وجندي ثالث يزال في عداد المفقودين. وقال أيضا البيان أن 4 جنود أمريكيين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقا، وعاد أفراد آخرون خضعوا لفحوص إثر إصابات طفيفة إلى مهامهم. هذه أول مرة يا إخوان يعلن فيها الجيش الأمريكي عن سقوط قتلى في صفوفه، من أن خلينا نقول منذ استئناف أمريكا ضربات على إيران من أسبوعين تقريبا. يعني حسب موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي، يقول أن هذا الحادث اللي صار في الأردن وتحديدا في الأزرق رفع عدد قتلى في صفوف الجيش الأمريكي ل 16 فرد، من لما بدأت الحرب الأمريكية على إيران بشهر 2 الماضي، وتحديدا ب 28/2 إذا تذكرون كان آخر يوم من شهر 2 2026. الجيش الأمريكي الليلة الماضية قال ردا على مقتل جنودنا، كانت هناك غارات جديدة وموجة جديدة من الهجمات على إيران، ويعني اليوم الشغل على تقويض الملاحة التجارية في مضيق هرمز. كما قالوا، معاقبة الحرس الثوري على شنهم هجمات على جنودنا في المنطقة. طبعا أمريكا تستهدف من أيام، ويمكن اللي يتابع الأخبار شاف هذا الاستهداف الجديد، يعني هي كانت الأشهر الماضية خلينا أقول تستهدف القواعد إطلاق منصات إطلاق الصواريخ، تستهدف البنى العسكرية لإيران. اليوم خليني أقول الأمور اختلفت، أصبح بنك الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة مختلف. الولايات المتحدة من أيام تستهدف البنية التحتية في إيران، خصوصا الجسور والطرق، طبعا إضافة للكهرباء، محطات الوقود، تحديدا الجسور والطرق الساحلية المطلة على مضيق هرمز. بالمقابل إيران توعدت أنها إذا استمرت أمريكا باستهداف المطارات، إذا استمرت أمريكا باستهداف البنى التحتية من خلال الجسور والطرق، ستقوم باستهداف مطارات دبي وأبو ظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات. إذا ملاحظين اليوم منذ أسبوعين تقريبا الولايات المتحدة عندما بدأت قصفها على إيران، إيران شنت هجمات على الكويت والبحرين والأردن، 3 دول. قبل كم يوم بدأت الهجمات على قطر، أيضا شنت هجمات على قطر، السعودية وعمان. أيضا السعودية والإمارات ما كان في أي إعلان عن هجمات جديدة على السعودية والإمارات منذ استئناف الولايات المتحدة القصف على إيران. امبارح قالوا إذا استمرت الولايات المتحدة بقصف البنية التحتية وتوسيع بنك الأهداف، راح نبلش نقصف الإمارات، أو سنعاود قصف الإمارات، وتحديدا مثل ما قلت أبو ظبي ودبي المطارات وميناء الفجيرة وجبل علي في الإمارات. فبيقولوا إحنا واضح اليوم أن مذكرة التفاهم اللي صارت بيننا وبين الأمريكان الشهر الماضي برعاية قطر وباكستان، هاي المذكرة الآن خلص صارت في حالة تعليق كامل، يعني الدول كلها اللي استهدفناها الأشهر الماضية الآن ممكن نستهدفها من جديد، لأنه اليوم الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها والبنود الموقعة في هذه المذكرة. امبارح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ابن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وجه رسالة مكتوبة للشعب الإيراني، قال إحنا اليوم نحاول الدفاع عن أنفسنا بسبب خرق ترامب، على حد وصفه مذكرة التفاهم، واللي اكتشفنا أن توقيع ترامب على مذكرة التفاهم لا يعني شيء، في إشارة إلى أنه ترامب مش صاحب القرار، أو لكن هو قال إنه إحنا اليوم سنلقن كما يقول في البيان المكتوب، سنلقن العدو درس لن ينسى. يعني كأنهم يتوعدون الآن بأنهم راح يصعدوا هجماتهم في الفترة المقبلة. طبعا خلينا أقول لكم التقديرات تقول
خاصة بعد إعلان مقتل جنود أمريكيين أن الولايات المتحدة ستوسع المواجهة مع إيران. يعني هو الوضع أصلا كان قابل للانفجار من زمان، حتى خلال المفاوضات كان كل يوم الثاني يقولوا فشلت المفاوضات، انهارت المفاوضات، تغيرت بلحظة الأمور. فمثل ما قلت يعني الوضع فعليا قابل للإنشاء الانفجار، قد يتغير في أي لحظة، خاصة اليوم بعد شعور إيران أنها في موقف صعب. وانتم ملاحظين كل ما تشعر إيران أنها في موقف صعب بتبلش تكثف هجماتها على الدول العربية، وتحديدا يعني هذه المرة الأردن والكويت والبحرين. فيعني ما القادم؟ هل فعليا اليوم سيكون في هناك خلال هذا الأسبوع، سيكون هذا الأسبوع أسبوع حسم، إما تصعيد أو العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

يمكن أكثر من شخص أرسل لي على الواتساب فيديو مقطع فيديو لي الدكتور جواد العلاني اللي كان نائب رئيس الوزراء السابق، وقال لي أخوي ليش شو رأيك بالكلام وهذا وهذه الجملة المستفزة اللي حكاها الدكتور جواد العلاني. يا أخوان أنا بدي أقول لكم شغلة، يعني بالعادة إحنا لما نحكي يمكن هذه ليست المرة الأولى اللي نسمع فيها بعض الأشخاص وخاصة شخصيات عامة سابقة يعني بتتحدث بكلام خاص التاريخ. يا إخوان التاريخ لا يمكن أن يختزل بجملة مستفزة، ولا يمكن اليوم أنك تحكي عن يعني أن تصف مجتمع كامل أو شعب كامل بهذه الطريقة. فبعتقد اليوم إحنا لما نسمع هذا الكلام دائما كما يقال الشخص لما يسيء بالكلام هو يسيء إلى نفسه في البداية، أي شخص يسيء في الكلام. أنا ما بدي أحكي بالتفاصيل اللي صارت، لكن اليوم في فرق بين السردية الرأي وقصة ممكن أن تنحكى، وفي فرق بين الخطاب اللي ممكن يستخدم لاستفزاز الناس. فبعتقد اليوم يعني الشمس والله ما بتتغطى بغربال، يعني لا يمكن اليوم أن تستخدم أي جملة فيها سخرية من الناس بغض النظر كان شعب بأكمله، مجتمع، منطقة، حارة، عشيرة، قبيلة، لا يمكن اليوم أن تستخدم أي جملة ممكن يكون فيها سخرية من الناس. بعتقد اليوم لو فتشنا في بعض الأمور يعني بتوقع اليوم يمكن في مراحل مرت فيها يعني أو مر فيها الأشخاص اللي سمعنا منهم الكلام وتصدر منهم هذا الكلام، بعتقد اليوم فيها عندهم شوية مشاكل. فبعتقد إذا بدي أحكي عن الأردن، يعني وأنا لما أقول الشمس لا تغطى بغربال الكل يعرف مواقف الأردن تاريخيا وإنسانيا واجتماعيا وسياسيا واحتضانه لكل الأشقاء العرب وتحديدا الفلسطينيين. فبعتقد اليوم لما أحكي عن الأردن يعني ما في اليوم لما نحكي عن انتقاص من كرامة الناس أو من وطن الناس، هذا مش رأي أبدا، لا يكون هذا رأي يحترم. هذا خطاب ممكن تقول عنه مرفوض، خطاب يدان، يستحق فعليا الإدانة والرفض. لا يمكن يكون أن خطاب محترم أن تسيء فيه لأي مجتمع، وخاصة إذا بدي أحكي عن الأردنيين اللي يشهد لهم التاريخ قبل أن يشهد لهم أي أحد. الأردنيين يشهد لهم التاريخ قبل أن يشهد لهم أي أحد على مواقفهم المحترمة تجاه الأشقاء العرب وتحديدا تجاه الفلسطينيين. فبعتقد اليوم إحنا لما نسمع هذا الكلام وهذا الحديث يمكن بعض بيقول لي زلة لسان، يا سيدي بغض النظر، بس أنا اللي قلته في البداية أنه اليوم أنا لما أكون شخصية عامة يعني بعتقد اليوم كلامي المفروض إله وزنه إله تأثيره، فالمفروض شوية أحاسب على كلامي. فمرة ثانية إخوان يعني أي حديث مسيء في البداية هو يسيء إلى نفس الشخص عندما يخرج منه حديث مسيء بغض النظر دكتور جواد العلاني ولا غير دكتور جواد العلاني. هذا النقطة. النقطة الثانية، اليوم لا يمكن اليوم أن تختزل تاريخ ولا تختزل القصة بهذه الجملة المسيئة. قد يكون الكلام مشتزع مثل ما وصلني من البعض، لكن مرة ثانية التاريخ لا يستخدم للسخرية أبدا أبدا أبدا، لا يستخدم للسخرية.

بدي اروح لتقريرنا وحديثنا اليوم لتقرير لإبسوس. بس يمكن الناس زعلت لانه الكلام في استعلاء. يعني احيانا ممكن انت تحكي جمله بطريقه المزح وبطريقه انه يعني هيك انقالت بطريقه العثره خلينا نسميها, ممكن الناس تتقبلها. اما لما يحكى الكلام بطريقه الاستعلاء والكبر بعتقد اليوم هذا الكلام مش مقبول وعيب. عيب بصراحه, عيب. يعني هاي مش من شيمنا ولا من اطباعنا ولا ممكن نقبل نسمع هذا الكلام. على العموم اورد تقرير إبسوس, دقائركم الى التقرير, يتحدث عن ثقه المستهلك في الاردن ويتحدث عن تفاؤل الاردنيين في المرحله المقبله وتحديدا خلال الست اشهر القادمه. في استطلاع الاخير تبين ان 54% من الاردنيين يتوقعون تحسن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة. 54% هذا رقم كويس, وبالعكس رقم كبير. يعني أكثر من نصف الأردنيين تقريبا يقولون أن بل يتوقعون أن وضعهم المالي على الصعيد الشخصي الفردي خلال الست أشهر المقبلة راح يتحسن وسيصبح أقوى, مقابل 30% يتوقعون التراجع, و16% فقط يرون أنهم سيبقون على حالهم خلال الست أشهر القادمة. يعني 16% قالوا إحنا راتبنا مثلا هالقد أو دخلنا هالقد أو وضعنا المالي هالقد, بعد ست أشهر سيبقى كما هو. أما أكثر من نصف الأردنيين قالوا لا, الأمور راح تكون أفضل بعد ستة أشهر. هذا التفاؤل يعني يأتي رغم أن 52% من الأردنيين, أنا أقرأ بحسب مؤشر إبسوس, وصفوا وضعهم المالي الحالي بأنه ضعيف. يعني لما قالوا له شو وضعك, قال أنا وضعي ضعيف. بس بالمقابل في 54% قالوا وضعنا المقبل في الست أشهر المقبلة سيكون أفضل. التقرير أيضا أظهر أنه 65% من الأردنيين يرون أن الأمور في البلد تسير في الاتجاه الصحيح, مقابل 35% يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ. 60% قالوا الوضع الاقتصادي العام يسير بصورة إيجابية. والله أرقام صراحة يعني تدعو للتفاؤل. وأيضا من المؤشرات اللافتة أنه 44% توقعوا أن يصبح الاقتصاد المحلي أقوى خلال الأشهر الستة المقبلة, مقابل 40% قالوا الاقتصاد سيكون أضعف الست أشهر المقبلة. وعندما سئلوا ما هي أكبر خمسة هموم لدى المواطن الأردني, الهم الأول البطالة, الهم الثاني كلفة المعيشة والتضخم, الهم الثالث الفقر وعدم المساواة الاجتماعية, الهم الرابع الجريمة, والأخير التعليم. وتصدرت البطالة قائمة الهموم بنسبة 57% من المستطلع عراهم, ثم المعيشة وتكاليفها والتضخم بنسبة 48% من الذين استمزجت آراهم, ثم الفقر وعدم المساواة بنسبة 37%. 46% أيضا ممن استمزجت آراهم قالوا أنهم أو أحد أفراد عائلاتهم أو معارفهم فقدوا وظيفة خلال الأشهر الستة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية. يعني من بداية 2026 حتى شهر ستة الماضية 46% قالوا بنعرف ناس أو أنا أو أحد من أفراد عائلتي فقدنا وظيفتنا, و 59% رأوا أن فقدان الوظيفة في المستقبل, يعني 59% أمر محتمل. بتحس شوي في الأرقام مش عارف كيف ممكن نوفقها بين الأرقام حكيتها في البداية. على العموم هذا هو التقرير أمامي. وأخيرا أظهر التقرير أن 62% أصبحوا أكثر ثقة بأمنهم الوظيفي مقارنة بما كانوا عليه قبل 6 أشهر. يعني صار في أمان وظيفي في المكان الذي يعملون فيه. هاي خلينا نقول نظرة الناس لسوق العمل, أكيد طبعا تختلف, هذا الشعور يختلف بين شخص وشخص وبين مؤسسة وأخرى, موضوع استقرار وظيفة. و 66% أبدوا ثقة أكبر بقدرتهم على الادخار أو الاستثمار للمستقبل. سؤالي لكم يا أخوان, هل هذه الثقة ناتجة عن تحسن فعلي في القدرة المالية, ولا أنا عندي رغبة, يعني عندي شعور, عندي رغبة أني أعيد ترتيب أولوياتي أموري وأتعامل مع الضغوط بطريقة مختلفة, فأنا اليوم بقول أن أموري الست أشهر القادمة راح تصير أفضل. شو رأيكم يا أخوان؟ البعض بيقول كثير من العائلات تحاول توفر, لكن اليوم التوفير لا يعني بالضرورة
انك تحط مصاري بالبنك. يعني قد يكون التوفير تقلل الطلعات، تأجيل شراء ملابس، استغناء عن بعض الاحتياجات، الاكتفاء بالموجود مثلا من الأساسيات. اليوم المواطن، أي مواطن اسأله بيقول لك أنا صرت خبير في إدارة الأزمات المالية، كيف أوزع الراتب على اليمين وعشمال وفوق وتحت، طبعا من أول ما أسلمه كيف أقسمه وكيف أجل بعض الالتزامات وأتمكن من دفع التزامات أخرى. فبدي أسمع منكم اليوم، خاصة أنتم عارفين اليوم كثير احتياجات يومية الناس تدفعها، وتشهد هذه الاحتياجات اليومية ارتفاعات متكررة خلال الأشهر الماضية، ودخل بالمقابل ودخل كثير من العائلات ثابت وأحيانا قد يكون أقل من المطلوب، ومع ذلك لا يزال كثير يقول يا الله الشهر الجاي إن شاء الله الأمور تتحسن، يمكن ألاقي شغل إضافي أو شغل أفضل، الراتب يرتفع، تتحسن شوي الظروف في المؤسسة أو في المنطقة أو في الشركة أو في المصنع اللي أعمل فيه. حالة التفاؤل الموجودة في التقرير كويسة، لكن اليوم كيف نظهر ونحول حالة التفاؤل إلى واقع ملموس؟ اليوم كيف اليوم فعلا أوجد فرص عمل حقيقية؟ كيف اليوم أشتغل على تحسين الأجور؟ يمكن بعض يقول لي قد يكون هذا الكلام ناتج عن إعلان الحكومة أنهم بدهم يرفعوا رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين 30 دينار، فاليوم بيقول لك أنا بعد 6 أشهر راح تجيني زيادة، وهذه الزيادة اليوم راح تفرق، خاصة الناس اليوم اللي يمكن تيجي زيادة لفردين من نفس الأسرة أو لثلاث من نفس العائلة، فبيقول لك 60 أو 90 دينار راح تكون فارقة معنا، وراح يكون في يعني وضع أفضل من الوضع السابق. شو رأيكم يا إخوان؟ إحنا بدنا نشوف إذا كنا فعلا يعني باعتقادكم ستكون 6 أشهر المقبلة ستكون أفضل، إن شاء الله تكون أفضل للجميع. بعتقد اليوم قديش مهم أن يجد الخريج فرصة عمل، قديش مهم أن يعقل العامل أو الموظف الحالي أن يحافظ على استقراره الوظيفي، وأن يكون في هناك أمان وظيفي حقيقي، ويقل الخوف من فقدان الوظيفة. قديش اليوم الموظف الحالي يتمكن فعليا من الادخار لو جزء بسيط من راتبه بشكل شهري بعد ستة أشهر. فعليا كيف يمكن اليوم أن يشعر المواطن أن وضعه المالي سيتحسن؟ وهذا سؤالي لكم، خاصة بعد التقرير اللي أظهر مثل ما قلت أكثر من نصف الأردنيين 54% الذين يتوقعون أن وضعهم المالي ستكون أفضل خلال 6 أشهر المقبلة.

0: اليوم في جلسة جديدة لمجلس النواب تحت قبة البرلمان ضمن الدورة الاستثنائية غير العادية. طبعا الدورة من أولها واضح أنها يمكن مش راح تكون هادئة، خاصة أنها بدأت بمناقشة بعض المشاريع المهمة واللي تمس الناس مثل قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون الجامعات، إلى جانب بعض القوانين الثانية راح تكون مدرجة ضمن أعمال هذه الدورة. يمكن لسه الدورة بأول أسبوع لها، الأسبوع الماضي أخذت قضية النائب حسن الرياضي جانب كبير، أخذت من المشهد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صدر قرار حكم قطعي بحبسه سنتين على خلفية مشاجرة وقعت عام 2021 قبل 5 سنين بينه وبين زميله في المجلس آنذاك شادي فريج، والقضية صار عليها تبعات قانونية وتبعات دستورية وسياسية خاصة حول عضويته النيابية وموضوع الإجراءات المرتبطة في هذا الموضوع. لكن يعني هذه كانت إحدى التفاصيل اللي صارت الأسبوع الماضي، إلى جانب يمكن القوانين والقضايا الكبرى. أيضا برز الحديث عن جلسات صيف 2026، يمكن ظاهرة ثانية صارت حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وهي قصة مايكل مجلس. يمكن البعض بيقول لك شو قصة مايكل مجلس، دائما بنشوف مايكل مجلس بيظل يسكر عن النواب ونائب يحاول يحكي ونائب ثاني يعترض، وهذا يقول لك أنا بدي يطلع صوتي على الإعلام وأصوات يعني وانفعالات واللي بيدق على الطاولة. يعني شفنا كثير تفاصيل. على العموم كل هذه المشاهد المتداولة يمكن صارت مكررة كثيرة عند الناس، خاصة عندما يتم النقاش بقضية جدلية، شو التعديل انطرح، فلان شو صوت وفلان شو بده يحكي، مين تسكر عليه المايك ومين قدر يحكي ومين اللي قاعد اليوم يعني يسمح بالحديث لفلان وعلان. على العموم بعتقد اليوم احنا يعني اللي يتابع جلسات مجلس النواب غالبا يمكن عارف تفاصيل بعض الأشياء، ويمكن البعض بيقول دقيقة مش معقول اليوم ده تسمح لنائب دقيقة يحكي، أو إذا كانت مداخلته مرتبطة بالبند المطروح فكيف بده يكمل حديثه، خاصة أنه النائب حقه يحكي في البرلمان، وإذا ما حكي في قبة البرلمان متى سيتحدث؟ بالنهاية هذا بيت الشعب وهو ممثل الشعب. على العموم اليوم راح تبين تفاصيل جلسة اليوم. على حديثنا وسؤالنا بشكل مباشر، إذا تقرير إبسوس يقول أن 54% من الأردنيين يتوقعون تحسن أوضاعهم المالية خلال 6 أشهر المقبلة، أنتم هل تشاركونهم هذا التفاؤل؟ هل تتوقعون فعليا أن يتحسن دخلكم وقدرتكم الشرائية خلال 6 الأشهر القادمة؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستنى رأيكم.
1: 8 صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع معدل قانون الجامعات. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين أمريكيين خلال عملية عسكرية في الأردن. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشأة عسكرية أمريكية في الكويت، ويؤكد أن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت رداً على قتل مواطنين إيرانيين واستهداف البنى التحتية. استشهاد فلسطينية في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق عشرة أشجار الزيتون في قرية دير قديس غرب رام الله. الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار بآلية تابعة للجيش جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة، ضاحية النخيل طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم بحسب تقرير ومؤشر إبسوس يقول أن أكثر من 54% من الأردنيين يتوقعون أن تتحسن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة. هل تشاركونهم هذا التفاؤل؟ أنتم ماذا تتوقعون يا أخوان؟ هل باعتقادكم سيتحسن دخلكم وتتحسن قدرتكم الشرائية خلال الأشهر المقبلة؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-2020 516-2060 516-2020 عبر الواتساب على 07-87-93-92.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع راتب. هلا اخوي راتب.
1: صباح الخير.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
1: صباح التفاؤل اللي في غير محله الان.
0: ليش في غير محله؟
1: لانه انا ما بدي انظر على قراءات ورقيه او على تقارير يعني غير.
0: يا سيدي احكي لنا عنك انت انسالي. هذول الناس كل واحد يمكن عبر عن رغبته، عبر عن شعوره، او عبر عن خطته المستقبليه.
1: ليس انا بحاول انظر للواقع المرير اللي المواطن الاردني اللي عايشه. بالله عليك شو استجد على المواطن الاردني؟
0: يمكن الشهر الجاي يكون احسن، شو رايك؟
1: ليش يعني
0: الايام الجميله لم تاتي بعد.
1: انا شايف الزجاجه في عنقي، انا في عنق الزجاجه.
0: نسيت هذا الكلام اللي حكى لنا يا احد رؤساء الوزراء السابقين؟
1: بالضبط، يعني انا شايف عكس ما بيحكي.
0: اجمل البحور التي لم نبحر فيها بعد.
1: انا شايف حالنا اغرقنا بالفقر، اغرقنا بالمديونيه اخي لي، اغرقنا بالقهر والمرض، اغرقنا بالجلطات.
0: خلال الاشهر السته المقبله ايش تعتقد راح يكون وضعك يا اخوي راتب؟ طبعا كل هذا اكيد بعلم رب العالمين وتقديره، لكن نحن نتوقع من خلال الواقع الموجود ومن خلال تجاربنا بالحياه. خلينا نقول
1: نعم على السياسات اللي بتصير على المواطن الاردني. انا اتوقع انه في تراجع واضح، في فقر زائد،
0: في فقر زائد، لكن التقرير بيقول اكثر من نصف الاردنيين 54%، وهذه تعتبر نسبه عاليه في استطلاعات الراي.
1: هاي باوروبا يمكن، مش بالاردن.
0: لا بالاردن. لا بالاردن كيف اوروبا؟
1: مستحيل. انا اتحدى انه في الاردن واحد مواطن اردني كنسبه مئويه 10% يمكن اللي ممكن يحكوا هذا الكلام. المواطن الاردني كحيان اخي العين.
0: لا احنا بنحكي عن الاشهر الست القادمه، يعني من هون لنهايه ال 26، يعني بدايه 2027 ان شاء الله.
1: ومن السياسات الاردنيه لا تفاؤل،
0: مش متفائل. طيب وانت على الصعيد الشخصي هل تعتقد يتحسن دخلك وقدرتك الشرائيه؟
1: انا بتوقع تزيد مديونيتي، تزيد امراضي، تزيد همي وغمي في هذا البلد.
0: من غير شر عنك يا سيدي، شكرا بات.

0: الله يرضى عنك حبيبي.
1: هلا بك ابو بكر، شو رايك؟
2: يسعد لك صراحه بدبور.
1: هلا اخوي ابو بكر، صباح الخير.
2: ابو دبور، سمعت توعدني سنين وياك وتجي لي حكى وكلام. واللاعبين مين اللي بتربص بالعتمه؟ طيب ايش المؤشرات اللي بدها تعطيني التفاؤل انه انا خلال الست اشهر بدي
1: شيء جديد تحسني وبدي ارجع زي ما كنت؟ والله انا مثل ما قلت لك، استطلاع الراي اللي عندي اللي قدامي، وانا قرات لكم الارقام قبل الموجز الثمانيه، يعني يظهر ان اكثر من نصف الاردنيين بيقول لك امورنا بعد ست اشهر راح تكون ممتازه او مش ممتازه، يعني احسن من الوضع الحالي. خلينا نقول في تحسن.
2: يعني هسه بدي اسالك سؤال، كانك علينا كاحنا كشراري التكاسي تشيلوا 37 قرش ضريبه اللي حطوها على البنزين عشان يرجع دخلنا زي ما كان، ولا بدي شيلوا الضريبة عن قطع السيارات وعن كل شيء مشان الواحد يعرف يشتري ويصلح، بدل ما اروح اشتري مستعمل انا اروح اشتري جديد ووفر النسبة هاي دي. بدنا مؤشرات وادلة تعطيني انه في تفاؤل، ولا بدي شيلوا مثلا ضريبة على البطاقات من 5 ب 8 بدل 6 من 5 ب 5 زي باقي هالدنيا؟ اعطيني مؤشرات، اعطيني ادلة مشان اتفائل بالخير وادعي له. والله وادعيله، بس انت مش شايف ولا مؤشر.
1: يعني انت اليوم مش مثلا ممكن الاشهر الجاي يكون وضعك احسن اخوي بكر؟
2: والله بدي اعرف، اعطيني درج عشان اطلع على درجه يعني مشان افهم ايش بده يصير. والله بدنا ننزل البنزين بلاش ضريبه 37 قرش على كل لتر، 8 ليرات 40 قرش اللي كنت اروح انا فيهم هم اخذوهم مني. قطع السيارات زي ما قلت لك، بدل ما اروح ادور على المستعمل وقلت ثلاث ساعات وانا ادور مستعمل خلص.
1: نعم.
2: على جديد اشتري واسوي.
1: يعني ممكن انت تحسن امورك ترى بدون ما يزيد راتبك او يزيد دخلك مثلا، ممكن مثلا ترتب امورك اداريا وماليا، تتعامل مع الضغوط بطريقه مختلفه، شو رايك؟
2: ما بتقدرش تتعامل الضغوط راح تضغط عليك، هاي زي ما بقول لك، وخاصه اذا انا حكيت لك اياها وبعت لك اياها، عندنا ضغوطات اكثر، فولا في عندك ضغط على الجامعه، الجامعات عندنا يعني مش مصيب. يا الله يا بدي الله يكون كل واحد عنده جامعة. أنا قلت لك بندفع، بنقول لك إحنا شو بندفع، يعطونا بس أعطيني مؤشر مشان أتفاعل فيه خير. شو لك تفاعل بشرت جدو إيش هو الخير اللي عندك أنت؟ أعطيني الخير تبعك مشان أقول والله بدي يصير 1-2-3 من هالست من ولا 6 أشهر بدي يصير معي 1-2-3، بس ما في دليل. أعطيني دليل أو مؤشر، بس أنا ما أكثر ما بديش، خليه زي ما بقول لك اتفاعل بالخير إن شاء الله فيه. يا سيدي الله يحيينا ويورينا، هاي من يلا 6 اشهر نضلنا عايشين، هاينا لقاء يا بتقول، بس ما يزيدش حمنا ويزيدش ديننا بس، ونعرف نشتغل بس مش اكثر من هيك.
1: الله يحييك.
2: وبعدين ابو تبور انا في يعني حلوا لنا مشكله السير تاعت المشاه، والله العظيم الواحد صار يمشي وخايف على قلبه. انت شايف عطله هالولاد المدارس اللي ورا الفوتبول واللي ورا السكوتر واللي ورا سمنا، يعني الركاب نقول بدناش نطلع الشغل ورا الاولاد. طب هذا يعني هي قانون السير عندنا تاع المشاه، حاشا لله حاجة زي القرآن طبعة واحدة ما تتغيرش نسخة واحدة، بيشوفونا حلول إلها يا بطبور. والله بقولوا ما يتعرف شين ورا البكامات، والله بقول ما يتعرف شين ورا السيارات، يعني ما ضلش انت عارف شغلنا وين انت وين، كل شغلنا بالحياة الشعبية وما عرف شي زافي يشوف لنا مسؤول يحللنا المشكلة هاي. والله يجزيك الخير ويعطيك العافية يا بطبور.
1: الله يحييك أبو.
2: وإن لقاء بعد 6 شهر وإن ضلينا عايشين وإن متنا ترحموا علينا
1: ان شاء الله، ربنا يعطيك طول العمر
2: للجميع يا رب. يلا يسعد صباحك يا بدور. يسعد صباحك.
1: هلا صباح الخير محمد عزام، تفضل اخوي محمد.
3: السلام عليكم.
1: هلا محمد، عليكم السلام.
3: الله يسعد صباحك وكل خير ومحبه.
1: هلا سيدي صباح الخير.
3: والله اللي قبلي الله بسم الله ما شاء الله عليه حكى وابدع وما قصر، اضافات بسيطه جدا يعني. انت حكيت يعني انا ادبر اموري، هسه من ناحيه الدوله الله يكون بعون الدوله ما راح تقدر تحسنها، لانه حتى بقول لك يعني لسه السنه الجايه زياده 30 دينار اللي رواتبهم تحت 600، حتى 30 دينار لو اجت شو بدهم يساووا؟ شو بدهم يحسنوا؟ قيس علي وعلى امثال كثير اللي عنده اولاد واللي ما عنده اولاد. دور النقل بتقل ولا بتخف؟ لا، اجارات البيوت بتقل ولا بتخف؟ بديش اقول لك انا برتب اموري زي ما تفضلت، انا برتب اموري على ايجار بيت وعلى بي وعلى كهرباء وعلى وعلى وعلى بتفاجئ ولا كل شيء اللي قاعد بوصل من هون مشان احسن وضعي، لا وضع طوارئ ولا لا شيء، ولا بلاقي كل شيء ارتفع بتصرف احطه هون. هسه صرنا واصلين لمرحله اللي ما بتداين لاخر الشهر، هذا زلمه جبار ورائع، هذا ممتاز جدا. اذا وصلت لمرحله اني ما بتداينش انا هيك تحسنت اموري.
1: يعني ما بتعتقد انه بيتحسن دخلك او قدرتك على الشراء الاشهر المقبله اخوي محمد؟
3: لو شو ما كان اخوي ابو زيد قدره الشراء بحاول احسنها على قد ما اقدر، لكن الاسعار قاعده تسبقنا بفروقات كبيرة يعني، مش فروقات عادية.
1: ربنا يعني انت مش من ضمن 54% اللي كنت تحكي عنهم قبل شوي؟
3: لا انا ما سمعتش ال 54%.
1: يعتقدوا انه اوضاعهم على الست اشهر الجايه راح تكون احسن؟
3: لا انا مش معاهم.
1: لا تشاركهم هذا التفاؤل.
3: انا انا انا بتفائل بربنا بس، فما
1: احنا كنا متفائلين بربنا
3: ظني بالله دائما خير بس
1: يعني
3: اما على اسمع اما على المواد الموجوده والمعطيات اللي عندي لا لا احنا عندنا في العقب بلب واخد يا اخوي ابو زيد قاعد بلاحظ مثلا فواكه الدراق والمشمش لما يكون عندنا دينار وربع وامر على اربد اطلع الاربد بقعد ينادي لك الثلاث بليره والاربع بليره يعني لاحظ انت الفروقات. انا بحكي لك داخل
1: بلد. من هذا الدراق الثلاث بليره يا محمد؟
3: عندنا في اربد.
1: باربد
3: تعب بعد صلاه الجمعه بتلاقيهم بنادي. يعني بقول لك
1: يعني اذا فرقت على الدراق والمشمش ترى الامور كويسه. اذا بس الدراق
3: بالضبط انا بقول لك على ابسط الامور على ابسط الامور.
1: نعم.
3: احنا عندنا الحمد لله رب العالمين قاعدين بنواجه قطع المي في العقب بطريقه شنيعه. لا برنامج ولا دور فجاه ولا انت بتغسل المي مقطوعه في وجهك. طب اعطونا برنامج واحد يحسب اموره.
1: وبتشتروا مي مشترى تنكات؟
3: بنشتري مي مشترى تنكات. وقديش صارت عندنا الفاتوره؟ الفاتوره قاعده بتطير في العلالي. كنا في الدوره كامله 3 اشهر 18 دينار، هسه في الشهر 20 30 دينار. هذا انا ماسك المي.
1: والله انك صادق. كنا ندفع بثلاث اشهر صرنا ندفع بشهر صح؟ ولا كلنا زي هيك وتسال وزاره المياه بقول لك لا ما رفعنا الاسعار.
3: لا ما رفعش الاسعار ابدا، احنا اللي قاعدين احنا رفعنا الاسراف. اذا احنا الله يكون بعوننا والله.
1: طيب. مش عارف. اذا ايضا محمد العزام ليس ضمن المتفائلين وليس ضمن شريحة 54% الذين يتوقعون أن أوضاعهم المالية ستتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة. خلينا نشوف رابع المتصلين بشير بيضين، هل سيكون أحد المتفائلين؟ تفضل يا بشير.
0: الله يصبحك بعني ورملي.
1: هلا من بيضين.
0: أستاذ الأيس، الشتاب تحجي اقتصاد، هل المواطن تحسن وضعه؟ هل المواطن تحسن؟ صلوا أساس أربع سنوات تحجي اقتصادي، المديونة زادت، إحنا سنعيش الشتاب ضمان ما زاد ناس ولا ما في امكانيه للموازنه.
1: مش متفائل مبين بشير.
0: مش متفائل ليش؟ على اي اساس تقرير هذا؟ بس تقرير على اي اساس
1: يعني وصلت له راي والناس ابدت اراها وقالت انه متفائلين يعني؟
0: ما في مديونة زادت.
1: طب انت على الصعيد الشخصي تتوقع انه خلال الست اشهر الجاي يعني من هون لبدايه السنه الجاي ان شاء الله تتوقع انه دخلك يتحسن او قدرتك
0: على الشراء؟ ما في شيء ما مزدناش والمديونة زادت وتعجز اقتصادي ما كان أكثر. الأربع سنوات المواطن تحسن وضعه المعيشي؟ ما تحسنش. المديونية مليارات المليون وين بتروح؟ وين بتروح؟ المديونية زادت والبطالة زادت والمشاكل زادت. وين؟ لا تقبل الحكومة، ما تستقبل الحكومة لأنه هو بهيك عبارة عن حكومة. هل دافع عن المواطن؟ المديونية زادت أربع سنوات التحديث الاقتصادي وين؟ مليارات المليون وين بتروح؟ المديونية زادت زادت يعني زادت أكثر منك 70 مليار صارت المديونية غير مديونية الضمان. مش عارف
1: يا سيدي إنسان الإنسان المديونية إنسان المديونية. أنا بدي أحكي عن الأفراد إحنا
0: لا
1: مواطنين.
0: ما في ما في
1: شو وضعنا؟
0: وضع ما في ما في تحسن شيء
1: يعني. أنت أنت أنت لا مش من مش من شريحة المد.
0: لا ولا لا تقول الحكومة ما تكش فيها. ما في من موضوع من سيء لسيء. الناس طالعين الناس.
1: شو تقييمك شو تقييمك الوضع شو تقييمك
0: الوضع؟ زيرو صفر من صفر. ما ما بثق في الموازنة ولا بالنواب ولا بعين. ما
1: تقييمك. طيب. المي زادت المي زادت زي ما قال العزام قبل شوي فاتورة المي زادت عليه؟
0: ما بعرف المي زادت كهرباء بالسر ما بعرف يعني بتيجي كل فترة فترة مش بتذكر أستاذ زايد. زادت مي والكهرباء. وبعدين بالنسبة للمستقبل النفطي هل الحكومة بدها ترفع الأسعار؟ شو بدي تحمل المواطن أستاذ زايد؟ شو بدي تحمل؟
1: طيب. أشكرك تحمل شكرا تحمل. بشير بيضين تسلم سيدي. عروة صباح الخير. بصراحة ضحكتني بيقول لي شكل الحمام برا البيت عشان هيك ارتفعت الفاتورة. يمكن أنا حكيت رأيي قبل شوي بالموضوع، قلت لما ينحكى في كلام ممكن تحكيه بطريقة البزح وبطريقة يعني أنك تبرر الجملة اللي حكيتها بتمشي الأمور، بس إذا بتحكي بطريقة استعلاء واستفزاز وتحاول تختصر كل التاريخ بكلمة فبعتقد لا بيكون عيب عليك. أبو زيتون تفضل.
4: صباح الخير أبو زيت.
1: هلا سيدي
4: حبيب الله يعطيك العافية.
1: أنا طبعاً ضمن شريحة المتفائلين.
4: أنا أنت
1: أنا يعني نعم.
4: نيالك يا والله نيالك عم يعني نيالك.
1: طبعاً ما في إشي يا إخوان بس هيك بدي أتفائل يعني كونه بداية أسبوع ويعني الواحد بلكي بغير لك إذا في حواليك شغل إضافي يعني إذا أبو زيتون.
4: شوف يعني أنا أنا بحب التفاؤل بالعكس يعني كنا بنحب التفاؤل لكن أنا بعطيك مؤشرات
1: مؤشرات من خلال حتى نشوف هذا التفاؤل واقع ملموس ولا لا.
4: طيب من خلال برنامجك اللي تصل من اول متصل لحد انا كم واحد اعطاك انه متفائل؟
1: ولا واحد
4: ولا واحد. انا مش عارف اللي بيعملوا دراسات هذول من وين، من وين بيجيبوا الناس اللي بيعملوا دراسات وين بيجيبوا؟
1: طب انا هاي الارقام الايجابيه كيف بدي، كيف بدي يعني، كيف بدي اعكسها على الواقع واشعر فيها يا عمر؟
4: طب متقيس على الواقع الحكومه الدوله مديونه صح ولا
1: لا؟ انا بقيش على الافراد، انا الان بحكي عن الافراد.
4: ما بدي اجيك على الافراد والشعب، والشعب مديون. انا بعد
1: كل الشعوب عندها قروض ومديونه ومستقرضه من بعض.
4: في الاردن كنا مديونه، فيش واحد الا عنده قروض وديون. انا بعد 6 شهور اذا بده يتحسن وضعي، طبعا مش راح يتحسن، اذا بده يتحسن بقعد اصد بالخوازيق اللي قبل 6 شهور. راح اظل على نفس الدوامه. ما في تفاؤل ابو زيد، ما في انا دراسه مش عارف يعني لما عملت
1: يعني الاشهر المقبله انت شو تتوقع ان شاء الله يكون وضعك؟
4: والله ان شاء الله تكون اوضاع بخير، لكن ما في معطيات ومؤشرات اللي خليت تتفائل.
1: يعني نفس الوضع ولا الوضع سيكون افضل؟
4: لا لا بتوقع مش نفس، يا ريت اذا بضل نفس الوضع انا بخير.
1: اها
4: والدلائل اللي قدامنا شايفينها انه راح ترجع رجوع
1: لورا،
4: من ارتفاع اسعار، من دخل ثابت.
1: طب وين هذا التقرير يعني النتائج؟ مش عارف، انت سالت سؤال قلت لي يعني انت
4: ابو زيد انا مش عارف الدراسه اللي عاملينها كيف عاملين يعني منين وين وين اللي يقول هذول 54
1: ابو احمد بيقول بجوردن
4: ممكن سيدي. احنا ان شاء الله ان شاء الله
1: ربنا هيك كاتب لنا ابو احمد على التعليقات. طيب شكرا سيدي. احمد عمر بيقول انا اليوم إذا ظليت على وضعي الحالي فأموري كويسة بالنسبة لي، هذا بالنسبة لي إنجاز. أبا جهاد
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تفضل.
5: بدي أسأل هذا التقرير يعني حكومي ولا خاص؟
1: خاص سيدي.
5: يعني لأنه قائم على بسموه
1: إحنا أخذناك يعني خلينا أقول كقصة أنه نحكي فيها اليوم بعيدا عن التقرير. أنت شو تتوقع وضعك على الصعيد الشخصي؟
5: أنا كمسلم متفائل دائما. بعدين أنا مش مقياس عندي المادة، يعني إذا كان المقياس المادة للأسف أكون إنسان.
1: شو مقياسك مادة. شو مقياسك سيدي؟
5: أنا قياسي ديني الحمد لله، إنه أنا مستقر في بلد، في أمان، في أخلاق، في ناس، في معاملة جيدة. الناس طبعا الفقر ممكن يرجع لها دينها، بصير أخلاقها أفضل، بصير عنده حرص أكثر، بصير فيه انتباه أكثر، تبذير بخف بقل. أما إذا بدنا نعيش على التمنيات والأوهام ممكن أنا أرجع.
1: يعني 6 أشهر المقبلة شو تتوقع يكون وضعك؟
5: أنا بعطيك مثال، ما بعطيك مثال، أنا بقول لك إن شاء الله خلال شهرين ثلاثة رح يزيد راتبك الضعفين، فممكن تعطيني ربع أو نصف كمكافأة. لأنه نعيش في الخيال يعني إنه راح يتحسن، فأنت بصير شيء أمر بالنسبة لك واقع. إحنا ما بننكر إنه الإسلام الإنسان الإيجابي بفكر دائما للأفضل والأحسن، بس ما بتنبنى عليها إحصائية، هذا كلام ما عاري عن الصحة. لازم يكون في أسباب، في مسببات، في أعطيني وقائع، أعطيني. إذا نقول والله اكتشفنا منجم ذهب، اكتشفنا عندنا أحجار كريمة، اكتشفنا عندنا بترول، بقول لك تعيش. هذا بده وقت سنتين ثلاثة.
1: ممكن انت على الصعيد الشخصي تلاقي شغل ثاني، ممكن تلاقي شغل اضافي، ممكن يتحسن وضعك في نفس المؤسسة اللي تشتغل فيها، ممكن تطلع من رئيس قسم لمدير. ممكن. شو رأيك؟
5: انا اعبد الله والله قادر على كل شيء
1: يا سيدي. ماشي، احنا ما اختلفنا، احنا ما بنحكي بهذا الموضوع، هذا ونعم بالله اكيد. انا بحكي عن وضعك في العمل، يعني ممكن يتحسن وضعك في العمل، ممكن تلاقي شغل اضافي، ممكن تفتح لك مشروع، ممكن تفوت سهم بمكان معين فيصير عندك دخل اعلى مثلا.
5: لا انا بدي اقول لك شغله، للاسف احنا في وزارة العمل او حتى في التجارة القطاع الخاص كله بتطلع على شيء اللي انكشف صار. يعني ما عندنا حدا إلا منادر اللي يفتح فكرة جديدة. يعني مثلاً إحنا ما عندنا تصنيع خيط، نصير نفكر نرجع للنول ونعمل خيطات حتى لو كانت من الجمال، من الغنم. يعني في عندنا ثروات مرمية، على سبيل المثال هذا اللي سموه أبو الرجلين تبع الدجاج، كانوا أول رجلين الدجاج ينكب، لما راح الصين لقى هناك بيأكلوها، لما صار صدرها صار مليونير. هسا في عندنا كثير أمور.
1: عارف عن إيش تحكي وجهاد؟
5: عن اقتصاد. انت بتحكي عن فكرة دخل.
1: تقول لي عن جرين الدجاج، شو اقتصاد جرين الدجاج؟
5: بقول لك في عندنا مواطن صدرها لبرا، صدرها للصين، صار تجيب له مصاري. اول كانت تنكب، كانت عبارة عن نفايات زبالة. احنا في عندنا كثير امور نعتقد انها لا شيء لكن لها قيمة ممكن في الخارج.
1: زي ايش؟
5: ما قلت لك هي من احدى الافكار
1: غير جنين الدجاج يعني غير جنين الدجاج زي
5: عندنا على سبيل المثال المصاريه تبعت الاغنام
1: فيش عندك امثله غير هاي الموضوع
5: ما انت بتسوي منها خيطان تبعت الجراحه
1: يا جنين الدجاج يا الكرشات والفوارغ
5: ما هي ثروه مهدوره رايحه على المجال
1: بعدين مين قال لك ثروه مهدوره ما الناس كل يوم تاكل فوارغ وكرشات ها ثروة مهدورة
5: والله الشعب الأردني بيحب اللحم أكثر ما بيحب السمك
1: تسلم سيدي شكرا إبراهيم السماك تفضل
6: السلام عليكم
1: هلا أبو السماك
6: الله يرضى عليك
1: أنا سيدي.
6: بالنسبة لي شخصيا متفائل دائما متفائل والحمد لله ولكن بصراحة مش متفائل بتسويف الحكومة وبوعودهم يعني أنا إذا بدي أنظر لأي خطة بتسويها الحكومة صراحة أنا مو متفائل ولكن أنا على الصعيد الشخصي أنا متفائل أنا عارف أنه بكرة رح يجي أفضل من اليوم
1: على الصعيد الشخصي متفائل أنه الشهر الجاي أو الأيام الجاي ستكون أفضل
6: نعم
1: يعني أنت أول المتفائلين أبو السماك
6: نعم
1: أنت أول المتفائلين
6: الحمد لله أنا دائما متفائل
1: من المستمعين أنا إضافة أنا اثنين أنا وياك
6: الاستطلاع اللي بيسووه أكيد سووه على بداية السنة هذه أو قبل بداية السنة هذه على أنه أول 6 شهور في 26
1: عملوا الأيام الماضية عملوا الأيام الماضية نعم من شهر واحد قاس شهر واحد لشهر 6
6: الاستطلاع اللي قبله لا إنه نعم. أنه كان في دراسة أو كان في استطلاع على سنة 26 للأسف أنا شايف أنه البطالة زادت
1: هو شوف بالاستطلاع أنا حكيت يمكن أكبر هم لدى المواطن البطالة نعم. خمس هموم خلنا أعيد لكم إياها سريعا خمس هموم الهم الأول البطالة الهم الثاني تكاليف المعيشة وتضخم الثالث الفقر وعدم المساواة الجريمة والهم الخامس التعليم هذه الهموم التي تصدرت يعني الأردني أو لدى المواطن
6: عندك الجريمة زادت البطالة للأسف زادت ويعني بالنسبة للقطاع الخاص خلينا نحكي الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص أو أعمال حرة أو مياومة هتولا ما زاد عليهم شيء صراحة لا زيادة حكومة ولكن زاد عليهم الغلاء فقط لا غير ولكن برجع أحكي دائما نتفائل في بكرة وبكرة إن شاء الله أجمل
1: إن شاء الله تسلم أخوي إبراهيم بارك الله فيك يعني أنا بدي أقول لإبراهيم إنه إحنا اليوم لما نحكي عن التفاؤل فدائما بعتقد أكيد إحنا بننظر على الاتجاه الصحيح بس إحنا في أرقام وفي أوراق وزي ما بيقولوا في عنا اليوم يعني مؤشرات هي التي تعكس الواقع خلينا نسمع رأيكم على الواتساب نسمع طارق
7: يعطيك العافية وبزيد
1: عليك
7: بسرق كلتين والمستمعين والله بخصوص التقرير هذا صراحة عليه يعني على مس استفهام وتعجب كثير كثير كثير يعني أنا قبل بدي أعمل استفتاء على إشي مش واضح لكن لما تطلع على الأسواق تطلع على المصالح تطلع على الشركات تطلع على نسبة الناس العاطلة عن العمل تطلع على نسبة الناس اللي أصلا بتشتغل بغير مجال شهادتها وغير مجال تخصصها بتعرف إيش الوضع يعني زي ما بيقولوا هالشمس ما بتغطى بغربال التقرير بالنسبة لي وجهة نظري شخصية غير صحيح أبدا أبدا أبدا يعني الأمور واضحة خاصة إحنا يعني مقبلين على فترة كمان كثير كثير صعبة الأوضاع الإقليمية اللي حوالينا جدا ما بتبشر بخير صراحة والله يعني احنا بنتفائل واحنا حابين ان يكون الوضع احسن وافضل لكن والله الاشياء الحالية الموجودة ما بتعطي اي تفاؤل صراحة والله وزيادة 30 دينار و40 دينار على رواتب بعض الاشخاص مقابل انك انت ترفع ضرائب ترفع اسعار ترفع بالعكس انت خسران لا تزيدني ولا ترفع اي شيء الله يتجملها بالسلام
8: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين والمشاهدين أبو زيد أول إشي يا أخي مش عارف أنا وين بيعملوا هالدراسات هذه شكلهم بيعملوها عند الوزراء وعند الاعيان.
1: يا اخوان احكوا لنا عن وضعكم انتم
8: للنواب والاعيان،
1: يعني اهم من نسمع عن الدراسه تعليقكم عليها.
8: يعني المكتوب من عنوانه بالزيد. يعني
1: اشكرك، انا حاب اسمع منكم يا اخوان، انتم ماذا تتوقعون اذا كنتم تشاركونهم هذا التفاؤل، او تتوقعون ان يتحسن دخلكم وقدرتكم الشرائيه الاشهر المقبله؟ اكثر واهم من اني اسمع رايكم في الدراسه، الدراسه خلص راحت يعني بما نسمزجت أراهم بها. نسمع أبو وسيم.
9: السلام عليكم، الله يعطيك العافية الحبيب.
1: هلا أبو وسيم.
9: فعلا أنا متفائل، المتفائل جدا يا أخوي، لأنه الشقة صارت في عمان الشرقية أجارها من 200 دينار و150 ل 350 و400 دينار. والله يا أخوي أبو زيد أنا عارف، وفاتورة الكهرباء، فاتورة الكهرباء الله وكيلك، اللي كانت تيجي على الواحد 10 دنانير صارت تيجي 20 و25، ولا فاتورة المية حدث ولا حرج، اللي كانت تجيك في الربع ثلاث أرباع اللي في كل ثلاث شهور كانت تجيك يا سيد العزيز يا أخوي أبو زيد، كانت تجيك 30 و 35، هسه صار تجيك شهرية 25 و 30. وما تقول لي تفاعل، الحمد لله متفاعلين، التفاعل بأمر الله سبحانه وتعالى، غيرك ما في تفاعل. والله أعطيك الصحة والعافية أخوي أبو زيد.
1: هلا سيد نسمع.
10: السلام عليكم يا أخوي أبو زيد، الله يعطيك العافية.
1: هلا أبو آدم.
10: والله يا أخوي أبو زيد هاي الاستطلاعات ما بعرف مين بأخذه وراء مين، يعني عمره أنا ما جاء حدا سألني في استطلاع أو سألني على إشي، والشغل مبينة يعني بدك أرقام حقيقية اسأل الناس، في دينار بضل آخر الشهر معه قول تطلع النتيجة الحقيقية.
1: أشكرك. نسمع حابس وريكات.
11: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم,
1: عليكم
11: يا
1: السلام.
11: وطني
1: هلا أخوي حابس،
11: إن شاء الله أن نكون في خير لهذا الوطن، وإن شاء الله دائما وأبدا نتفائل بالخير، لكن 54% أنا أتوقع أنه مبالغ فيه، لا أجزم بذلك، لكن أنا ربما أني أحكي لك بمعادلة بسيطة جدا. هل ميزانية الدولي نزلت ولا ارتفعت؟ واحد. اثنين، أغلب الشعب الأردني الآن هو بيطلع بيشتغل وبروح على البيت عشان بس يقدر يأكل ويشرب، يدفع إيجار دار وكهرباء ومي ونت، لأنه بطل ابنه يقدر يدرس إلا غير عن نت، لأنه كل إشي بازدياد. ربما الشعب الأردني أول مرة يدعي لإطالة عمر الحكومة للعام 27 عشان تثبت الزيادة اللي أسلف عنها آنفا، يعني أنه في زيادة بال 27، وأنا لا أتوقع في انتعاش للمواطن الأردني. المواطن الأردني أصبح هو يعني يحارب يوميا، بنزل عشان بس يعمل حرب كيف يأمن قوت ابنه وبنته، مقعد الجامعة والمركز الثقافي حتى يعلم ابنه بشكل صحيح، لأنه بطل يعتمد كمان على المدارس. الشركة ما بتهمها ترفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو النت. أنا أتوقع وأتفائل إن شاء الله إنه يكون في خير لهذا الولد، لهذا البلد، والله يحمي البلد من كل سوء. نهاية، بداية برنامجك الصباحي أشرت لي اللي بيحكوا وبسردوا السردية الأردنية وما بسردوا السردية الأردنية، ما في حدا أكبر من الوطن، ولا تنسى خير الوطن عليك، لأنك أنت أجيت جاهل غير مثقف، تثقفت وتعلمت وترعرعت وكبرت بهذا الوطن حتى أصبح لك شأن، وأنت لغاية هذا اللحظة عايش بهذا الوطن. فأشكر الله أن الوطن لغاية الآن حميك، ما حدا يتطاول على الأردن، ما في حدا أكبر من الأردن،
1: 100%
11: اللي بتطاول على الأردن فوق الخط الأحمر.
1: نعم،
11: لن نسمح له، ولكن الأردنيين دائما محترمين. بعطيك أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، ما ظنيت أنه يعني بهذه القامة دولة أنه يحكي على هذا البلد اللي اللي اللي علم وثقف وعمل لك عطوفة وعمل لك احترام وتقدير، انك تحكي عليه بهذا الكلام. انا متفاجئ، ولكن انا زعلان ومتضايق عن قامات الوطن اللي يطلع يحكي ويردوا. مثيلا لذلك عبد الرؤوف الروابده، اطلع سيدي واحكي، سمعنا منك السرديه الاردنيه باشتياق.
1: أشكرك. تسلم حابس وريكات، شكرا اخوي. وانا باكد على اللي حكيته في البدايه بانه أكيد لا يمكن القبول بأنه أي شخص اليوم يعني طبعا كل شخص يا أخوان خليني أقول لكم نقطة كثير مهمة. كل شخص هو تصرفه هذا ينعكس عليه بشكل فردي، وكل شخص يسيء، في إشارة إلى بعض التصريحات اللي طلعت عن جواد العلاني، كل شخص يسيء بيسيء لنفسه قبل ما يسيء للناس اللي يحكي عليهم، هذا اثنين. ثلاث، أكيد الشمس ما بتتغطى بغربال، خير الأردن هذا الوطن خيره على كل الأشقاء العرب، لا يمكن أن ينكر أحد ذلك، سواء اجتماعيا أمنيا إنسانيا اقتصاديا بكل شيء. فبعتقد اليوم هذا الكلام يعني احنا متجاوزينه بمراحل، إذا طلعت أصوات هون وهون فكل إناء بما فيه ينضح. نسمع محمد الصبار إذا كان من المتفائلين.
12: صباح الخير أخ ليث، الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي.
12: والله التقرير هذا اللي بسمع فيه قاعد عليه غبار، هذا التقرير لأنه ما فيش منه هذا الحكي. بعدين والله أوضاعنا حسب مضيق هرمز، إذا كان فاتح حتى تغير، إذا كان مسكر والله إلى الأسوأ راح تروح.
1: قول إن شاء الله ما يسكر باب المندب كمان يا محمد. شكرا. نسمع إيهاب.
13: السلام عليكم أخ ليث.
1: هلا أخو إيهاب.
13: أخ ليث بإذن الله، معك إيهاب رحان الأخرس سايرتكس.
1: هلا أبو الأخرس.
13: بإذن الله إذا وقفوا التطبيقات الذكية راح الوضع يتحسن بكل البلد. إيهاب رحان.
1: شكرا.
13: صباحك ورد أخ ليث.
1: هلا سيدي. نسمع عامر. هلا أخوي عامر. عامر معي؟
14: ألو؟
1: هلا أخوي عامر، يا هلا.
14: الله يسعد صباحك يا رب.
1: هلا سيدي.
14: أبو زيد، يعني الأمل بالله والتفاؤل دائما بالله سبحانه وتعالى، بس يعني من وين بيجينا التفاؤل؟ من حكومات يعني حاطة إيدها على جيب الشعب دائما، يعني هسا على سبيل المثال النفط نزل عالميا. ما نزلوه.
1: مين قال لك النفط نزل عالميا يا عامر؟
14: نزل لاخر الفتره على اخر الشهر الستة،
1: الشهر الماضي. اوكي.
14: نزل، ما نزلوا ثبتوا. والله لو زاد قرشين،
1: ولانه ثبتوا لانه قالوا انه ما رفعوا اوقاء كامل القيمه الاشهر الماضيه، تحملوا جزء.
14: المفروض انهم نزلوه يعني هسه. بعدين يعني في ظل التضخم،
1: هل تتوقع ان يتحسن دخلك وقدرتك الشرائيه الاشهر الستة المقبله عامر؟
14: لا، في ظل التضخم الموجود والغلاء اللي كل يوم بنشوفه، غلاء الاسعار متصاعد، عرفت علي، وما في رقابه على الاسعار وما في شيء. اكيد لا. واللي جاي ما بتعرف، الله يستر من اللي جاي. الله يستر من حرب اقليميه ولا شيء. لان تشوف
1: المؤشرات، ليش يعني احنا ما عشنا حروب قبل هيك؟ منطقتنا مع الاسف يعني، وهذا قدرنا، كل 15 سنين في حرب، في تصعيد عسكري.
14: هذا الشيء كمان مش راح يخلي الامور يعني تنزل، بالعكس راح يخلي الامور الاقتصاديه يعني تكون صعبه اكثر على المواطن. وما في حتى يعني لو بدهم بالنسبه للزياده اللي قرروها لبعض الموظفين اللي راتبه ما دون ال 500 ولحد ال 500، هذول يعني 600. بدي ياخذها باليمين يحطها بالشمال. غلاء الاسعار كثير ابو زيد. يعني مش راح يكون لما يجي تكون الاسعار نزلت، بالعكس بجوز الاسعار تكون ارتفعت زياده كمان. فالله يعني
1: منقول
14: الله المستعان.
1: تسلم. تسلم، الله حييك. شكرا أخوي عامر السيد، شكرا لتعليقاتكم. خالد أبو طير، القادم أفضل، ورايح كل عربي يتمنى أنه أردني، ولا ساطح قلبي غير اللي أكل من خير البلد وخير ربنا وطلع برا يسيء للبلد واللي يسيء للناس. يعني لو باكل خبز حاف المفروض يعني ما نحكي على بلدنا. يعني مثل ما قلت يا إخوان، هذه تصرفات فردية لا تقاس على عائلات، لا تقاس على أشخاص. بالنهاية أكيد كل واحد يعبر عن نفسه. محمود قطاونة، أبو زيد أنا مش متفائل، أنا محبط من الأوضاع. الناس صارت على الجنط، زمان ما سمعنا الكلمة يا أبو أحمد، أيام المدارس. شكرا سيدي، أنا متفائل ثلثين بثلث. يا ريت يتحسن كما تقول منى. الوضع الاقتصادي بعتقد اليوم في الظروف صعبة، ارتفاع أسعار بالخارج، انتظام الطلاب والجامعات، الحروب في الإقليم. أم هاني البستنجي، يا هلا ستي، صباح الخير. محمد بريقي، أعتقد الناس المستهدفة في الدراسة رواتبهم 1000 وفوق، الحد الأدنى مش مستهدفين. بطلنا نتابع من قد الهموم الموجودة. زكريا، شكرا. الأرقام مفتوحة زكريا، أي وقت صديقي تقدر تطرح مشكلتك وأبشر، إحنا جاهزين. خليني أشكركم جميعا، أروح للدكتور بسام الزعبي الكاتب والمحلل الاقتصادي. دكتور بسام صباح الخير.
15: يا هلا، صباح الخيرات لك وللمستمعين الأكارم.
1: دكتور يعني الله حيك، لما نقول أن أكثر من نصف الأردنيين يتوقعون أن وضعهم المالي الأشهر الستة المقبلة سيكون أفضل، باعتقادك هذا الرقم مبالغ فيه أو هذا التفاؤل مبالغ فيه، ولا في مؤشرات ممكن فعلا تعكس أن الأيام المقبلة ستكون في هناك سياسات أفضل اقتصاديا وستنعكس هذه السياسات على المواطنين أو الأفراد؟ تفضل.
15: والله يا أخي الكريم نتمنى دائما أن احنا نكون إيجابيين متفائلين للأمام وللأحسن إن شاء الله إلنا ولا بلدنا، وطموحاتنا دائما عالي وأمننا بالله عز وجل دائما كبير. لكن للأسف الشديد المؤشرات يعني بعيدا عن التقرير واللي طالع والأرقام اللي طلعت فيه، أنا مش عارف صراحة يعني مين اللي عمل التقرير أولا، مع مين اتصل ومع مين تواصل. وحنا نعرف إنه شركة اللي عملت التقرير هاي بتحكي يعني اتصالات عشوائية، وبالتالي الفئة اللي مستهدفة أو الفئة اللي قيمت هذا الموضوع إحنا ما بنعرف مين هم. الأوضاع الاقتصادية يعني ما بدي حكي، الأرقام أمام الناس، تضخم أسعار وارتفاع أسعار وقروض وبنوك وقصص تبدأ ولا تنتهي من بكل القطاعات. للأسف في معاناة، في تراجع بالمبيعات، تراجع بأرقام كثيرة، ولكن مع ذلك نبقى متفائلين. لا يجب أن نبقى متفائلين، نعم، لكن للأسف شديد الواقع مختلف تماما.
1: ما هو الواقع دكتور؟
15: الواقع أنه اليوم إحنا إذا بنطلع على معدل الرواتب في البلد وقدرات الناس يعني وإمكانياتها لا تتناسب، يعني التزامات عفوا لا تتناسب مع دخلها. اليوم عندنا التزامات عالية جدا، في تضخم بالأسعار بشكل كبير جدا، وبالتالي قدرات الناس يعني شبه معدومة. عندنا فئة يعني واسعة اللي هي الإخوان بالأجهزة الأمنية، بالجيش، بالأمن العام، برواتب الموظفين الصغار، كل هذا المتوسط الرواتب اللي بين 400 إلى 600 دينار، يعني مع غلاء المعيشة والالتزامات الحياتية وطلبة الجامعات ما بعرف كيف بدهم يمشوا وكيف بدهم يدبروا حالهم. الأرقام المرعبة اللي أصبحت تطلع من البنوك على حجم القروض بالفترة الأخيرة، يعني بالنصف الأول كانت مرعبة جدا، ارتفاع كبير جدا. نحن لا ننكر إلى حد بعيد طبعا أنه هناك جزء منها للمفاخرة ولا إلى بعض الأشياء الاجتماعية، المبالغات الاجتماعية، ولكن النسبة الأكبر هي الاحتياجات لأشخاص أو لعائلات عندهم التزامات مدارس، عندهم التزامات أجارات وأقساط وإلى غير ذلك من متطلبات الحياة. وبالتالي لا أعتقد أن الرقم دقيق ويعني مبالغ فيه جدا. الأوضاع الاقتصادية غير مشجعة، ولا أرى هناك يعني ترابط بين الواقع وبين
1: نتائج. يعني أنا من خلال استمزاج الرأي اللي سمعته من الإخوان سواء المتصلين أو اللي أرسلونا رسائل عبر الواتساب أو حتى التعليقات، يعني بديش أقول معظم بل كل تقريبا الكل أجمع أنه لا، يعني الأمور لا تدعو كثيرا، خلينا أقول المؤشرات، إلى التفاؤل. لكن إذا بدنا نحول هذا التفاؤل الموجود في التقرير لواقع ملموس دكتور، ما المطلوب؟
15: المطلوب عمل حكومي متكامل، عمل حكومي لديه رؤية بعيدة المدى. آمنا أن هناك تفكير بمشاريع استراتيجية وخطط وإلى غير ذلك، لكن على المدى القصير لا نرى نور في نهاية النفق. لا يوجد فريق اقتصادي متكامل في الحكومة، هذا نادينا فيه من اليوم الأول لتشكيل الحكومة وبعد التعديل. هناك نقص في الخبرات الاقتصادية في الفريق الحكومي. دولة الرئيس من يعني شخصية اقتصادية من الطراز الأول، لكن بدون أدوات، بدون أذرع، بدون فريق يعمل حوله. اليوم حتى وجود الرئيس الدليل على انه احنا قادرين ان نحسن. لما بنزل دوله رئيس الوزراء على الميدان قاعد بيعمل بعض الخدمات، بيساهم بتحسين بعض الخدمات، بيغير بقرارات، بيغير بمستشفى وبمدرسه ومدارس بالمناطق النائيه تعاني، المراكز الصحيه تعاني وغير ذلك. هذا دليل على أنه عندنا قدرة على التغيير. الوزراء اثنين أو ثلاثة بدون ما نذكر أسماء اللي بنزلوا للميدان اليوم قاعدين بيجيبوا نتيجة، الباقيين جالسين بعمان تحت المكيفات. المواطن الأردني بالقرى مسحوق، المواطن الأردني بأطراف عمان وخارج المدن الرئيسية مسحوق، بحاجة إلى خدمات وبحاجة إلى النظر إلى وضعه بعين الاحترام والتقدير كمواطن مثله مثل المواطن اللي ساكن بقصور عبدون. اليوم عندنا خدمات متنوعة متكاملة لبعض المناطق داخل عمان وداخل بعض المدن الرئيسية.
1: دكتور بسام، الحكومة
15: لماذا لا ينعكس ذلك على قرانا؟
1: كويس، وأنا سؤالي لماذا لا ينعكس، كونك أيضا وجهت هذا السؤال، لماذا لا ينعكس النمو الذي أعلنت عنه الحكومة، أن ارتفع النمو الاقتصادي أو النمو من الناتج المحلي إلى تقريبا 2.9 أو إلى 3، ليش ما انعكس هذا بصورة مباشرة على حياة الناس؟
15: يا سيدي احنا متفائلين ونقول الحكومة يعطيكم العافية، 2.9 رقم ممتاز، وينه على أرض الواقع؟ لأنه ما في موائمة بين الأولويات داخل المحافظات الأردنية بالتوازي. اليوم احنا دخلنا بنفق الديون اللي قاعدة تتضخم بطريقة عنيفة جدا للأسف، بصورة بشعة جدا ولا تنعكس على حياة المواطنين. يعني احنا صدقا كمحللين اقتصاديين صرنا نخجل نطلع في مقابلة. انا بالنسبة لي صرت اعتذر عفوا اكثر عن المقابلات اكثر من اللي بطلع فيهم لانه مش قادر، لكن ضمير الواحد بيطالبه بانه يوضح الحقائق. اليوم ما بيصير انت تقول لي وزير اردني ومستشار الوزير والامين العام كل واحد سايق سيارة حقها 100,000. اليوم 100,000 و200,000 و500,000 بهموني انا عشان ابني مركز صحي بقرية نائي.
1: نعم.
15: اولى من انه الوزير يكون عنده 4 سيارات، واحد له واحد للمدام وواحد تودي الاولاد على المدارس.
1: صح.
15: وعليها قيس. المسؤول الاردني لا يشعر للاسف، غالبا لا يشعر بالمواطن، يشعر بمنصبه. في عندنا تحديات، في عندنا فقر، في عندنا بطالة، وفي عندنا فساد كاسر ضارنا. ليش ما نعترف بمشاكلنا حتى نقدر نعالجها؟
1: نعم.
15: وجهات جلالة الملك من منذ تولي السلطات الدستورية لليوم ما في كتاب تكليف سامي لأحد رؤساء الوزارات، ما في نظر وتركيز على الوضع المعيشي للمواطنين.
1: نعم.
15: هل الحكومات بتطبق؟ نعم بتطبق إلا من رحم ربي. اليوم الوضع بلشنا نوصل لمراحل سيئة، بلشوا الأردنيين يوصلوا لمراحل سيئة في موضوع الفقر، بلشنا نشوف حالات ما بصير نشوفها بالأردن، لأنه ابن الوزير لازم يوصل بسيارة الوالد على الكلية ويرجيهم أنه أنا ابن الوزير. وللأسف للأسف الشديد ضعف كبير جدا جدا جدا كمان في أداء مجلس النواب.
1: نعم.
15: إحنا عندنا مجلس النواب عبارة عن استعراض لأنواع السيارات اللي بركبوها. عدد يعني لا يعني يذكر من النواب متواضعين بإمكانياتهم، بيحسوا بنبض الشارع، بيحسوا بنبض قراهم، ولكن مش قادرين كمان يعملوا إشي. بينما بيطلع وفد على المكان الفلاني، أحلى إشي إنه قاعد بيصير عندنا إحنا وفود على بلدان إحنا مع الاحترام ما في إنه تمثيل، بيطلع وفد 50 و20 و10 و70 كلها مصاريف حكومية. اليوم إحنا بحاجة إلى ضبط، إعادة ضبط أولوياتنا.
1: أشكرك.
15: وإعادة ضبط توزيع مقدراتنا ودخلنا. اليوم الدخل اللي بيجي من ضريبة المبيعات ولا بيجي من الجمارك ولا كله من جيب المواطن.
1: أشكرك.
15: اليوم
1: إن شاء الله
15: ما بيتم تفعيل مشاريع. اليوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بيحكي عن 20 مليار موجودات، وبنعمل جولات استثمارية حتى نستقطب مستثمرين من الخارج، نحكي لهم عندنا مشاريع تنموية نوعية، تعالوا استثمروا عندنا. الأردنيين فقط مخصصة عشان نضلنا نقدم قروض للحكومة.
1: إن شاء الله دكتور
15: تفعيدها عن الضمان.
1: إن شاء الله إن شاء الله ينعكس هذا الكلام على الواقع وعلى حياة الناس. تسلم سيدي، وإن شاء الله فعلا يعني يكون الكلام اللي كنا نحكي فيه بالتقرير واقعا قريبا وتلمس الناس تحسنا ملموسا الأشهر المقبلة. شكرا دكتور بسام الزعبي الكاتب والمحلل الاقتصادي، وشكرا لكم جميعا على تعليقاتكم ومشاركاتكم. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. النائب بكر الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين اليوم بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياضي. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين أمريكيين خلال عملية عسكرية في الأردن. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت ويؤكد أن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت رداً على قتل مواطنين إيرانيين واستهداف للبنى التحتية. استشهاد فلسطينية في قصف نفذته مدفعية الاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان فلسطينيين من قرية المغير شرق رام الله. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: شنتد مدرسة

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا، سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم، سماع ملاحظاتكم على 06-516-4020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع مامون خطاطبه. يا هلا اخوي مامون.
1: صباح الخير. صباح الخير اخوي ليث، كيف الحال؟
0: مامون يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله كل تمام بخير، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه، وصباح الخير لابنائنا طلاب التوجيه اللي يعني خلصوا مرحله مهمه بحياتهم.
0: نعم
1: والله عينهم على هذا النظام اللي كانوا فيه.
0: يعني خلص هسه زي ما يقولوا اللي حصد زرع خلص.
1: صحيح والله،
0: الله يوفقهم جميعا ان شاء الله.
1: بس للاسف في بعض يعني حصلت حالي امبارح، يعني اذا بتخيل اللي حصل، بعض المحاصيل انحرقت لاسباب يعني مجهوله وعانى المزارعين منها. حصلت معنا امبارح حادث للامانه، حاب اطرحها اذا تسمح لي مجال، لانه هي ممكن فرديه لكن مست حوالي بجوز 40 او اكثر من الطلاب وممكن تتكرر.
0: نعم.
1: هلا اخوي عام يعني امبارح دخل ابني زي بشكل صحي زي يعني 40,000 طالب دخلوا للمدارس المملكه على اساس يقدموا العلوم الحياتيه. كل الطلاب عانوا صراحه من هذا الامتحان، وقديش صعب وقديش دقيق وبده تركيز. فبحكي لي ابني بعد ما خرج من الامتحان كان نوعا ما يعني ضمن قدراتي، لانه ابني من المتفوقين الحمد لله، لكن بقول يعني خلال بعد اول 3 ساعة من الامتحان بلش صوت جاك همر بجانب سور المدرسه، تمام، مستمر مدة ساعة، مش بس صوت، يهز كمان الدروج اللي احنا قاعدين فيها. الله أكبر، ساعة كاملة. قال لي والله ساعة كاملة.
0: طب كيف عرفت من الطلاب؟
1: أهم حكيت لي كيف ركزت. قال لي والله يا أبوي إني حكيت للمراقب أو لمدير القاعة، يا أستاذ غير لنا القاعة، قال ممنوع، وتضب سكر لنا الشباك، سكر بحكي لي شوي، طبعا الصوت قال لي يعني ما فرق كثير لكن سكره، وبعد شوي رجع فتحه. لما سألت أستاذ يعني قايل له الصوت لسه موجود وانتفت الشباك، قال الدنيا حر. طب يا أستاذ يا مربي يا فاضل، واجبك أنت تأمن لهم الهدوء، وش تفتح الشباك؟ ثاني إشي زميلك هذا كوب الأمن العام واقف بالحر برا عشان يسير العملية، أنت مش متحمل.
0: بس شو علاقة الأستاذ ورئيس القاعة؟ يعني هم ما لهم علاقة بالحفريات اللي برا أخوي مأمون؟
1: سيدي هسه لما يكون أنا مشرف على عملية زي

0: الاستاذ المفروض اي شيء لراحة الطالب وامن الطالب وتركيز الطالب يبلغوا عنه بشكل مباشر. انا كولي امر
1: احكي يعني لك. هاي الحفريات كانت حفريات خاصه ولا بلديه ولا
0: ايش؟ هلا انا دخلت على بلديه مرج حمام لان هي عفوا مرج ناعور بلديه ناعور للقاعه. فدخلت عليها قلت لهم يا اخوان ايش الحفريه اللي كان نهايه اثناء الامتحان؟ بيقولوا لي هاي لمتعهد شركه مياه هنا ما لناش علاقه فيها. طبعا انا رحت صورت فيديو على سور المدرسه مباشره الحفريه 3 متر حفرين بالصخر والاليه موجوده. سالتهم ايش بتسوي
1: يعني اول ما بدا الامتحان التوجيهي قاعه الامتحان بدات الحفريات اخوي مامون
0: بعد ثلث ساعه واستمرت ساعه كامله لما تصرف مدير القاعه وطلب الاجهزه الامنيه والامنيه الاجهزه الامنيه تواصلوا مع رئيس البلديه ورئيس البلديه نزل ساعة كاملة ضاعت عليهم الدقيقة وتركيز جدا بدو تركيز الامتحان. لما أنا ابني طلع بيقول لي أقل إيش 12 دائرة هذولا اللي أنا متأكد
1: منهم. حكونا مع مياهم يا شباب. حكونا مع عروة. خلينا نفهم بس القصة منهم شو.
0: حفريات صف صحي يا أخوي يعني.
1: لا هلا
0: يعني هذا المجاري
1: يعني بس يعني انا بدي اشوف شو حدود تعامل وزاره التربيه والتعليم مع مثل هذه الملاحظات. بالله خليك مع اخوي مامون اذا تكرمت.
0: احنا
1: نعم
0: يعني هي اختيار القاعة من الأساس في حي صناعي وعند آليات البلدية يعني كان اختيار طيب من البداية. وفوق هيك يعني ما حد يتطرف لمدة ساعة لبين ما أنه يحركوا أجهزة فوق الشخص اللي بيشتغل.
1: خليك معي يعني معي الأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. يا مرحبا أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الخير أخوي ليث.
1: هلا سيدي. شو رأيك بالملاحظة اللي حكاها الأخ مأمون؟
2: يعني احنا دائما وزاره التعليم كما تعلم اخي ليث انه بتعمل بكل جهد لتوفير البيئه الامتحانيه الملائمه لتمكن ابنائنا الطلبه من تقديم امتحاناتهم بكل سهوله ويسر. لكن احيانا بتحدث بعض الظروف مثل هذا الظرف. وانا اللي سمعته اعتقد ان اجراء المدير رئيس القاعه سليم 100% في انه اتخذ اجراء اتصالاته مع المديريه وايضا لتواصلوا مع الجهات الامنيه وتواصلوا مع البلديه لحتى يعملوا على ايقاف عمليات الحفر هاي.
0: لو سمحت لي سيدي الاتصال بعد ثلث ساعه مدير القاعه متصل مع الجهات الامنيه. انا رسمت الامنيه
2: ثلث ساعه سيدي اسمعني
0: ثلث ساعه
2: طب اسمعني يا سيدي اسمعني صبحك بخير اول شيء وان شاء الله يا رب نجي نبارك لك بنجاح ابنك باذن الله.
0: امين الله
2: يبارك. الان هسه انت بجوز يعني بعيدا عن اجراءات عقد الامتحان، بدايه الامتحان هي فتح الاسئله وعدها ومع اللجنه تكون وتوقع عليها ورد ارجاع الاسئله الى المغلفه واغلاقه وتوقيع على اوراق الطلبه لحتى يتم عمليه الامتحان يعني بكل امانه وصدق ومصداقيه ومهنيه. تمام. فهذا يعني بلشوا الطلاب. انت حكيت بعد ثلث ساعه بالامتحان بلش، فرئيس القاعه ممنوع يطلع من قاعته. الاجراء اتصالات يعني بمحاذير وفي اجهزة تشويش، فبالتالي يعني اتوقع رئيس القاعه تفاجأ زي الطلاب.
1: انا متوقع حيب. تماما
2: يعني رئيس القاعه والمعلمين يعني خافوا على مصلحة طلابهم أكثر من أولياء أمورهم.
1: نعم. أنا مع هاي النقطة
2: الإجراء أخير. لو أنه أنا بحكي لك أخوي ليث لو أنه الإجراء كان قبل الامتحان كان اتخذوا إجراء مباشر وتصرف.
1: أنا مع يعني مع هاي النقطة صراحة، لكن يعني بتوقع اليوم المشكلة إنه إحنا يعني ما في تنسيق أحيانا بيكون بين بعض الجهات. لكن يعني أنا اليوم كمقاول المفروض إني بس بدي أشتغل، المفروض أراعي في المكان اللي بدي أشتغل.
2: صحيح.
1: المكان صحيح. اللي أنا موجود فيه أراعي ساعات العمل، أراعي الوقت، أراعي المنطقة اللي أنا فيها. يعني
2: صحيح.
1: صراحة مش عارف
2: يعني كثير أخوي ليث صارت
1: بس بهيك يعني حالة يعني المفروض كان في غرامات.
2: إذا تسمح لي
1: تفضل
2: اخوي ليث، اذا تسمح لي كثير من القاعات كان يجي رئيس القاعه والمراقبين يكون في عمليه حفر او اليات ثقيله في الشارع، فقبل ما يفتحوا قاعتهم يروح يتواصل معهم ويقول اذا سمحتوا هذا اجراء في ان قاعه امتحان رجاء التزام الهدوء لحتى يكملوا طلابنا. لكن اذا صاروا جوا القاعه وبلش امتحان صعب يطلع رئيس القاعه ممنوع.
1: نعم. حطونا الأخ عروة بالموضوع.
0: ممنوع لكن في رجال أمن على الباب ممكن يتواصل معهم داخل
2: وخبرهم. أنت حكيت أنه تواصل معهم وتواصل مع الجهات المعنية لحتى أوقف عملية الحفر
0: لأجهزة موجودة على الباب.
1: شكرا أستاذ محمود على التوضيح.
2: شكرا
1: ناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أستاذ محمود حياصات. أخ مأمون إحنا بدنا نحاول نفهم من مياه هنا، أنت قلت لي بمرج الحمام صح؟
0: هي بنعور. إيش
1: بنعور عفوا؟ إيش اسم الشارع اسم المدرسة؟
0: اسم المدرسة مدرسة الأميرة هي بنت الحسين.
1: الأميرة
0: الشارع الشارع اللي هو عنده دوار حي الشهيد. نهاية الشارع
1: دوار الشهيد. طبعا متى كان الامتحان؟ هو كان الخميس
0: امبارح السبت
1: السبت. اوكي.
0: وللأمانة كملاحظه يعني احنا بتعرف قبل اول باول امتحان قبل 3-4 أسابيع كان عمال بيشتغلوا اليات بلديه واحنا تواصلنا مع طبعا ومياه هنا هذول تواصلنا مع التمييزات ومشكورين طلعوا دوري ووقفوهم حتى طالبينه للمتصفي كاينين هذا المتعهد وقال لهم على عيني وراسي انا بوقف الشغل. ومبارح لما بعد ما نص ساعه ما مرت وصارت 40 دقيقه اكثر وقفوا الشغل تمام رجع بعدها يشتغل 5 دقائق ثانيات يعني بيحكي لي طب يعني اذا انت اخذت الامر من الاجهزه الامنيه توقف كمتعهد ووقفت ليش رجعت تشتغل مره ثانيه؟ ما هي دقيقه بتفرق على المؤاخذه. وانت بتعرف طالب التوجيه يكون مضغوط يعني لما يتشوش زي هيك ويحس حاله ما انجز بشكل كويس راح يتعكر على بقيه الامتحان فاستهتار وعدم مؤاخذه. يعني انا بتحكي لي بوزاره التربيه هذا ممنوع يطلع كمدير قاعه. طب ما هي في شرطه على الباب موجودين لو تواصل.
1: لا ما بيقدر يطلع. لا ما بيقدر يطلع حفاظا على سير الامتحان والشفافية
0: قبل
1: لكن الحل يعني كان الحل ممكن يجيب تليفون مش شرط يطلع. ولو طلع يعني اليوم في إجراء لازم يتخذ من قبل أجهزة الأمنية مش من قبل رئيس القاعة. على العموم احنا بنحاول نتواصل مع مياه.
0: طبعا قال ما فيها المدرس اللي بيقول له سكر الشباك يعني هلا هو يعني مشوب انه داخل القاعة مسكر وعنده مراوح ورجل الامن واقف بالشارع هذاك وهناك على اساس تصير العمليه مش قادر
1: ولهم. بس خلينا نفهم من الطرف الثاني مياه هنا شو الاجراءات اللي بيشتغلوا عليها. انا اليوم لما بدي اعطي مثلا مقاول منطقه فلانيه او شارع فلاني روح يحفر فيه هل بقول له بدك تراعي لأهل المنطقة بدك تراعي إذا في مدارس إذا في قاعة امتحان إذا الدنيا ليل إذا الدنيا مساء؟ المفروض في في في محددات لهذا الموضوع صراحة. مامون نرجع لك بس نشوف مياه وما شو بيحكوا.
0: الله يبارك فيك
1: وبالتوفيق إن شاء الله لكل أبنائنا الطلبة في نتائجهم المفروض أنها ستكون كما أعلنت امبارح وزارة التربية والتعليم في النصف الأول من الشهر المقبل شهر 8.

0: بدي اروح لعبد الله. هلا اخوي عبد الله.
1: مرحبا، يعطيك العافيه اخوي بزيد.
0: هلا سيدي، هلا اخوي عبد الله.
1: صباحك.
0: يا صباح الخير
1: اخوي بزيد. انا مروح من جناعه الزرقاء بجبل الابيض.
0: نعم.
1: في اشاره غاب بتصير اسمها اشاره رحمه. وانا مروح من غاد، في عند الاشاره بالضبط قبل الاشاره بشوي في ناس غاد يعني زي متسولين.
0: نعم.
1: في قدامي تعنيرو، انا ورا تعنيرو، تعنيرو تجاوز عنها، هي واقفه بنص الشارع. تعنيرو تجاوز عنها، انا ما شفت تعنيرو عن ايش فل، فكرت فل عن حفره عن شيء. الحق تعنيرو اللي هي نطت قدامي.
0: اللي نطت قدامك مين؟ عفوا.
1: هي البنت، كانت في واحده متسولي غاد على الاشاره واقفه نص الشارع.
0: بنت صغيره يعني؟
1: لا لا لا، مره مختمره. فل منها تعنيرو، انا ما بعرف عن ايش فل، لانه
0: تمام. هو بعد عنها وانت بعديها، وشو صار يعني؟ تعستها؟
1: لا، انا لو ما ضربت بريك وفليت عنها كان انا ضربت تعنيرو. تعنيرو صار بوز سيارته بنص زي نص الشارع، وانا تعديت الاشاره.
0: نعم.
1: وكان قدامي كاميرات على فكره، يعني لو الكاميرا شغاله كان انا تفاعلت اني انا قطعت الاشاره الحمراء، بس الكاميرا اللي قبالي كاميرا مراقب.
0: نعم.
1: وقفت بنص الشارع، انا نزلت بحكي لها ايش اللي سويتيه انت يعني، قاعد اطلع لي انا بنص الشارع، ونزل معي تعنيرو هربت. في جنبي على اليمين مطعم اسمه مطعم الحنايه.
0: يعني انا عشان افهم عليك، يعني هي كانت بدها تقطع الشارع؟
1: لا، هي واقفه بنص الشارع بتاخذ مصاري بتطفي العجزاز،
0: وصارت الاشاره الاشاره خضراء، فهي بدها ترجع على الرصيف هيك.
1: عشان انا جاي من ورا الجناعه.
0: هو بيصير بيكونوا بنص الشارع بس تكون اشاره حمراء، بس يشوفوا الاشاره صارت خضراء بيرجعوا على الرصيف يقطعوا الشارع مره ثانيه.
1: طب بس بعد المؤاخذه بزيد، 14 كله معناه كل اشاره في 1 2 3
0: 3. والله انك صادق،
1: يعني لو انا دعست على مؤاخذة او دعست يعني
0: ركن، والله المتسولات سواء اللي وصفتهم مخمرات هذول النسوان، او اللي حاملات اولاد صغار، او الاولاد الصغار، او حتى الشباب مرات بتلاقيه مثلا شاب شبوبيته اكثر منك وتلاقيه ببيعك فاين على اساس
1: والله ابو زيد انا حكيت مشكلت انا طريق انا واحد واقف على الاشاره يعني. بقول لي انت ايش شايف حالك عشان معك سياره؟ قلت له اخوي انا محسس اني انا راكب رنج، انا راكب اوبر المدير التنكي.
0: مين يقول لك شايف حالك؟
1: واحد على الاشاره واقف بقول انت بتصرخ عليها. قلت انا ما صرخت عليها، قلت طب لو انا دعست انا وتاع النيرو اثنين تجوزنا عنها، لولا الله انا خش بتاع النيرو من الجنب.
0: طيب خلينا نشوف، هو شوف هي في خلينا اقول لك هي كر وفر بين وزاره التنميه الاجتماعيه وبين المتسولين، لكن الصراحه والله لازم يكون في شغل اكثر. يعني انا اليوم كشخص بمشي بالشوارع، انا هسه بقدر اعطي وزاره التنميه الاجتماعيه بجوز 50 اشاره أقل شيء 50 إشارة أو 50 موقع يعني في موجود عليه متسولين، ما بعرف يعني صراحة. لكن هم بيقول لك إحنا بنطلع حملات بشكل يومي ونضبط بشكل يومي، لكن بتوقفوا بيردوا يطلعوا ويرجعوا مرة ثانية على الإشارات. فهي بدنا نسمع رأي الأستاذ رياض عربيات، مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية. عطوفتك صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ ليس.
0: سيدي إحنا مش أول مرة بنحكي أنا وياك على موضوع التسول.
2: أكيد.
0: وأنت ذكرت سابقا على موضوع الحملات اللي يعني بشكل شبه يومي بتعملوها مع الإخوان في الأجهزة الأمنية.
2: نعم.
0: الأخ عبد الله يقول يعني أحيانا صرنا نتعرض لمرحلة إنه ممكن لا سمح الله إنه ندعسهم، لأنه بيكونوا لما الإشارة حمراء بنص الشارع وبس تصير الإشارة خضراء بيقطعوا بيصيروا بيرجعوا على الرصيف. فبسأل بيقول إحنا شو الحل اليوم مع المتسولين؟ تفضل.
2: الله يسعد صباحك انت واخو مسعود وخلي.
0: صباح الخير.
2: يعني خلينا نكون اكثر مصداقيه، واحنا دائما بنحكي بهذا الجانب ونعول على وعي المواطن الاردني. يعني لو ان المتسول هذا ما لقى ناس تعاطف معاه بيستعطف وبيعطيه كان مضى على اشاره هاي. اليوم احنا وعي المواطن هو حل اساسي بهاي المشكله، لحل هاي الظاهره.
0: وعي المواطن وحملاتكم بنفس الوقت يا عطوفتك.
2: اكيد استاذي، احنا اكيد تكثيف الحملات مستمر. تكثيف الحملات مستمر بشكل يومي. احنا عندنا حملات تنطلق، 6 حملات صباحيه وست حملات مسائيه.
0: 6 حملات صباحيه وست حملات مسائيه.
2: نعم.
0: هذا كل يوم عطوفتك؟
2: تشاركيه معنا احنا والامن العام.
0: هذا يوميا استاذ رياض
2: على مستوى العاصمه، على مستوى العاصمه. اضافه الى جميع الحملات، جميع اللجان بمديريات التنميه بالميدان اللي هي جميع المحافظات تنطلق بشكل يعني يومين او 3 ايام بالاسبوع حسب الملحوظات اللي تورد اليها.
0: يعني كم بتضبطوا بالله اليوم متسولين؟
2: كم عفوا
0: كم عدد ضبط المتسولين يوميا كونه في 12 جولة في اليوم؟
2: يعني إذا ما أنا طرقت لك بشكل عام إحصائية بتلاقي أن احنا بشكل يومي على مستوى المملكة بنضبط ما بين 20 و30 متسول سواء ما بين بارغ وحدث.
0: 20 بالمملكة كلها كل يوم؟
2: نعم يعني أنت اليوم ولكن إن إحنا لا نخفي شغلة
0: أستاذ. يعني بعد ضبطهم شو الإجراء اللي يصير عليهم بالله أستاذي؟
2: البالغ يتم إحالته للقضاء عن طريق المركز الأمني وتوجيهه للقضاء. أما فيما يتعلق بالأحداث هناك مراكز حماية ورعاية لوزارة الاجتماعية تتبع مركزين إناث ومركز ذكور يتم إيداعهم عن طريق قاضي الأحداث لتأهيلهم ورعايتهم وتوعيتهم من هذا الجانب وتعليمهم. طبعا عندنا برامج داخل هذه المراكز من حلاقة كوافير محو أمية لأنه هاي الفئة أصلا هي تمتهن التسول وهاي الفئة هي أصلا عندها ما عندها التزام بالمدارس وللأسف الشديد إذا ما قارناها هي بتلاقيها هي نفس الفئة في جميع
0: الحلقة بردوا يرجعوا مرة ثانية على الشارع
2: هلا للأمانة إحنا
0: بالعادة يعني
2: بالثلاث شهور والست شهور احتفاظ عنا لكن للأسف الشديد إحنا اليوم نحكي لك عنها إنها مهنة الأهل منتهينها لأنه الحدث بيجيني بيكون أبوك كان قبله حدث عندي فأنت تخيل إنه أبوه
0: حدث أبوه كان حدث يشحد وهسه ابنه حدث يشحد
2: نعم يعني هاي للأسف الشديد لأنها اليوم هي أصبحت
0: يتسول نعم
2: وللأسف إنها مجدية جدا معهم عشان هيك إحنا نحكي بنعول على وعي المواطن الأردني إنه يا مواطن كون واعي لهذا الجانب وجه صدقاتكم إلى ومتبرعاتكم إلى الجهات
0: عادة يعني الأعمار الأعمار عادة الأعداد الأكبر الأعمار الصغيرة اللي هم أحداث ولا البالغين
2: يعني هلا البالغين بصراحة هو عدد منيح والأكثر من هيك الأحداث بهاي الفترة بعطلة المدارس بتزيد الظاهرة ومع عودة
0: في منهم داومين يعني بالمدارس
2: وطبيعة الصيف نعم وطبيعة الصيف وأنا قبل شوي سمعت من الأخ الكريم هو البيع على الإشارة اليوم جرم القانون العقوبات الأردني مادة 339 من قانون العقوبات جرم الفعل وأصبح جرم.
0: طيب والله بعد إذنك أستاذ رياض عبد الله يعني هاي المدير المديرة المكافحة التسول في الوزارة يسمعك تفضل إذا حاب تحكي شيء.
3: والله يعني أنا أشوف الشغلة صارت بكثير وين ما تروح بتلاقي ناس وين ما تيجي بتلاقي ناس صارت مهنة هي ما طل تعرف أنت مين الصادق مين الكذاب. يعني
0: ولا حدا صادق خذ مني يعني أنا بحكي لك إياها ولا حدا صادق
2: أخوي عبد الله يعني
0: كلهم متسولين ممتهنين
2: ممتهنين للتسول
3: تعرف أنت لوين صارت يعني إذا ما بتعطيه عنده سداد يغلط عليك عادي
0: مزبوط صح
3: يعني صحيح. بحس إنك أنت لك حق عليه يعني بدك تعطيني خاوة يعني أنا من أجل وحدي والله إذا ما ربنا اللي طلع لي يا دعستها يا عملت كارت على الإشارة مع تاع السيارة الجنبي
0: نعم
3: يعني بس ربنا من فوق هيك انه بعدني عنها انا هو شب حاجب عني الرؤية انا مش شايف لما ضربت بهيك السيارة زاحت
0: لا انت لسه بتقول لي عن ست كبيرة يعني لسه في اطفال يعني انت بجوز ما تشوفه لانه هو يعني حجمه صغير ومرة وفي سيارات يعني عالية فيمكن حتى انت ما تشوفه يعني يقطع وما تشوفه مشكلة والله
3: جنبك على اليمين في اشارة حاسة في عليها تنتين مخمرات واللي قبالها في تنتين ولاد صغار وواحد على الشمال بيبيع فاين وهذاك بيبيع ورد يعني عجقه ليخه
0: ولا يهمك سيدي احنا الاشاره انا الاشاره في اشاره في جناعه باللي عند الاميره رحمه قلت لي
2: اشاره فين بالله
3: اشاره بجبل رحمه
0: جبل رحمه اسف
3: عند في عقرباوي فتح جديد اسمه العقرباوي مو اللي فتح جديد
0: هذا بالزرقاء جبل الرحمه بالزرقاء
2: نعم
0: جبل الرحمة بالزرقاء أوكي ماشي عطوفتك هاي الملاحظة صارت عندك
2: وابشر سيدي
0: وإجراءاتك الله يبارك
2: فيك
0: شكرا عبد الله والحمد لله على السلامة شكرا مدير مديرة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربية شكرا عطوفتك أبو يوسف معي يلا أبو يوسف تفضل ولا بعد الفاصل خلص أبو يوسف يلا أبو يوسف
4: صباح الخير أستاذ
0: هلا سيدي صباح الخير
4: كيف حالك
0: تفضل أبو يوسف
4: حبيبي أبو زيد في عندي بنت عمرها سنتين بديت على الدكتور على مستشفى البشير في
0: نعم.
4: زي ورم في الراس عندها
0: ألف سلام
4: فالدكتور أعطاني موعد أعطوني لصورة الأشعة لشهر 9 أني أسوي الصورة وموعد لمراجعة الدكتور بشهر 2/27
0: شهر 2/27
4: أعطاني موعد 2 طب هذه طفلة عمرها سنتين يا دكتور
0: نعم
4: يعني والله أعلم الوضع اللي احنا عايشينه
0: متى أبو يوسف متى بينت
4: والله
0: متى الورم طلع او يعني هو ايش عفوا هو ايش اللي براسها اسف؟
4: والله احنا لسه الدكتور مش متاكد, بس الدكتور بيقول لي يعني بدنا نتاكد نشوف الورم اللي بياثر عليها على السمع او على النظر عندها على
0: يعني عينها. يعني قصدي قديش صار له, كم صار له انتم ملاحظين؟
4: والله تقريبا احنا إلنا ما يقارب الست اشهر.
0: ست اشهر
4: يعني على هالموال هذا يعني.
0: طب ولا ست اشهر ما عملت صوره لليوم اخوي ابو يوسف؟
4: هو لانه الدكتور لما طلب مني الصوره اعطونا اياها بشهر 9.
0: لا لا
4: موعد مراجعه الدكتور بشهر 2.
0: مشكله يعني من ست اشهر معطيكم يعني شهر 9.
4: بشهر 9 لا هي المراجعات كانت ما عند الدكتور, فالدكتور قال لازم اعمل لها صوره, فكانت الصوره
0: يعني هسه اكتشف الدكتور بعد ست اشهر انه بده صوره.
4: إن بدنا يعني بدنا
0: يعني كل المراجعات صورة. الماضي وما قدر يشخص, ليش ما طلب صورة من البداية؟
4: والله يا دكتور ما يا أبو زيد
0: شو تأمينك أخوي عزيز؟
4: كيف؟
0: شو تأمينك أبو يوسف؟
4: هذا شيء شو اسمه الأسر الفقيرة,
0: تأمين التنمية الاجتماعية.
4: نعم. فأرجو إن بلكن على الله إن نقرب موعد هالصورة ونقرب كمان موعد.
0: سيد الحمد لله على السلامة. خليك على الخط, خليك على الخط, أنا بدي أطلع فاصل, سبرت تبنى وياك تحت الهواء.
4: ماشي ماشي,
0: خليك على الخط, فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0774-531-740.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله،
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد. يعني بس جوابا لملاحظة الأخ مأمون خطاطبة بخصوص الحفريات اللي صارت في ناعور تحديدا جنب مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين قرب دوار الشهيد. مثل ما قال أنا كنت مسجل ملاحظة. مشكور المهندس العزيز عروة الفلايلة الأخ والصديق، قال لي بدي أتبع وأرجع لك، فرجع لي بواتساب بيقول لي محدداتنا بالحفر أخوي ليث مالك الطريق من يحددها وهي أمانة عمان، فبيكونوا أعطونا تصريح حفر وهم من يحددوا متى نبدأ ومتى ننتهي. فيعني يبدو أنه يعني أنا هذا اللي كنت أقوله يمكن قبل الجواب، عدم التنسيق. عدم التنسيق هذا مشكلتنا في كثير من الوزارات، فبنوصل لهذه المرحلة إحنا، أو في كثير من الدوائر الحكومية أو الشركات فبنوصل لهذه المرحلة عدم التنسيق. فوصلنا لمرحلة أنه كانت الحفريات لمدة ساعة كاملة حتى أوقفتها الأجهزة الأمنية أمام هذا مبارح السبت أمام قاعة أو بجانب تحديدا سور مدرسة الأميرة هيا التي كان في هذا الوقت كان في قاعة امتحان الثانوية العامة، والطلاب ما كانوا عارفين يحلوا بسبب مش بس الأصوات، بسبب اهتزاز الدروج والمقاعد اللي كانوا قاعدين عليها بسبب الحفريات لأنها آليات ثقيلة وكانت تحفر بعمق في, في, في المنطقة مع الأسف. طبعا خلص هاي راحت عليه اللي توتر وما عرف يحل. رأفت تفضل أخ رأفت.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا يا سيدي.
2: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير. هلا أخي رأفت.
2: الله يجزاك يا رب فيك صديقي. أنا بعتلكم فيديو، هذا الفيديو من عاني منه إحنا شكل شبه يومي. أنا يعني الملك لله تعالى، إحنا متملكين في هذه المنطقة، يعني مش أجر الواحد إنه يرحل من هاي المنطقة. وأغلبية العائلة موجودة في هاي المنطقة.
1: نعم.
2: فصعب الواحد يعني حتى لو بده يتملك يبيع ويروح منطقة تانية إنه يبعد عن أهله. الواحد بيجي عند أهله، مش بده يرحل من أهله، من عند أهله. فسيدي هذا الشارع الموجود في منطقة الهاشم الشمالي اللي بسموه شارع فيلادلفيا، إحنا بنعاني منه سيدي بي بي بي بالموجودين اللي هم بيستيقظوا بالليل على 11:30 بالليل بتبدأ نشاطاتهم. منها شتم الذات الإلهية، منها سب المسبات الكبيرة الأخت والأم والآخره
1: البذيئة،
2: والأصوات كثير عالية. نعم. الأصوات جدا عالية.
1: يعني شباب صغار ولا شباب كبار ولا إيش هم؟
2: شباب صغار وكبار. مش بس صغار. صغار وكبار.
1: في يعني شو بيعملوا؟ يعني بس بيظلوا يعني الشارع قاعدين؟
2: بيظلوا وبتعمل مشاكل مع بعض، وبصيروا معهم الزجاج يكسروا في الأرض، أو بيكون معهم بندورة، يكون معهم بندورة بصير يرموا على السيارات. أنا يا معانينا من هذا الإشي.
1: طب أهليهم وين أخوي؟
2: واللي ساكن
1: نعم رأفت أهليهم وين؟
2: هذول سيدي نور، هذول نور. يعني حتى من روح إحنا نحكي لحكي حاولنا نحكي مع المختار تبعهم، الجملة اللي حكي لي إياها صغار. طب صغار إيش نعمل؟ يعني فعليا أخت ليس اللي ساكن بهذيك المنطقة واللي عارف هذيك المنطقة اللي شارع فيلادلفيا وهو مر المرور الكرام بسيارته، أحيانا بتعرضوا له بندورة، بصير يرموا البندورة على السيارات، وهذا حصلت معي أكثر من مرة. وإذا مش مرور الكرام اللي ساكن هناك أو قريب هناك بيعرف إنه الإزعاجات تبدأ من الساعة 10:30-11 بالليل، بتضل الساعة 1-2
1: لما الناس تتكلم.
2: يعني غير المسبات، غير الكلام البذيء، غير الكلام الفاحش، غير الأصوات العالية، غير يعني إشي مقرف جدا جدا جدا.
1: الله يعينكم. والله الله يعينكم. والله الله يعينكم.
2: يعني حاولنا قدر المستطاع نشاف، يعني حكينا مع نشام الأمن العام الله يجزاهم بالخير، خلال 5 دقائق كانوا موجودين
1: بردوا يرجعوا ثاني،
2: روحوهم تنزلهم، روحوا كلهم، روحوا في الطلاق الدوري من هون، طلعوا من أول وجديد.
1: لا طب ما هاي صح،
2: ما يعني مش عارف، يعني مختار تبعهم بحكي لك ما يعني صغار ايش بدنا نعمل وراهم. عن مركز الأمن بدك تروح تشتكي بيحكي لك بدك اسم، ما بزبط لك تشتكي، بدك اسم، بدنا اسم حتى انه نجيبه، اما هيك عشوائي احنا ما بناخذ عشوائي. طب وبعدين نضل احنا عايشين بهذا الحال؟ بنضل عايشين بهذا الضنك
1: يا سيدي؟ ان شاء الله ان شاء الله انه يتغير الحال، ومع الاسف طبعا انه نسمع هي التفاصيل منك. هاي الشباب تواصلوا مع ياسر بيك العدوان محافظ العاصمة وطلبنا الفيديو والتفاصيل اللي تفضلت فيها شارع فيلادلفيا بالهاشم الشمالي، وطلب رقم تليفونك يعني كمان حتى الشباب المحافظة يتواصلوا معك يأخذوا تفاصيل. نشوف ملكي كان في على الأقل يعني تعهد يكتب على أولياء أمورهم حتى هذا الموضوع ما يتكرر. إن شاء الله إن شاء الله خلينا نشوف ملكي مشت الأمور من خلال الشباب في محافظة العاصمة. إن شاء الله
2: كل الشكر لك، كل الشكر لك ولنشام الأمن العام اللي استجابوا بالرد السريع.
1: الله حيك يا صديقي، الله حيك، شكرا رافت، شكرا.

0: شكرا لكم، انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاشلو، المؤمنة معالي، محمود فتحي، عبد الله جعفر، محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بينه وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء، هل مطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة؟ عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، منعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. متذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع معدل قانون الجامعات، والنائب بكر الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في المجلس بعد شغور مقعد النائب حسن الرياضي. الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ ضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي. الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل جثماني شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يواصل مجلس النواب مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 اعتبارا من المادة السابعة اليوم. ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات النظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. هذا ويؤدي النائب بكر الكساسبة خلال جلسة تشريعية اليوم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب 20 استنادا إلى أحكام المادة 80 من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أبلغت مجلس النواب بأن بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح رياضي لصدور قطعي بالحكم على الرياضي بالحبس لمدة سنتين. وبناء عليه ووفق المادة 75 من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغرا، وهذا ما أكده قانون الانتخاب في المادة 10. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، والذي يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، والذي ستناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية. ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان 10 مشاريع لتأهيل وصيانة الطرق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفق ما أعلنه الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر محارمة. وأوضح أن الجهود التي بذلتها مديرية صيانة الطرق والجسور بالتعاون مع مديريات الأشغال في مختلف المحافظات أثمرت عن إنجاز حزمة مشاريع حيوية، إذ شملت هذه الأعمال تأهيل وصيانة طرق رئيسية في محافظات العاصمة وأربد والبلقاء والمفرق وعجلون والكرك والعقبة، إضافة إلى طرق حيوية في إقليم الوسط. تسبب اعتداء وسرقة جديدة لشبكة الإنارة على طريق البحر الميت نزول العدسية ليلة أمس بانقطاع التيار الكهربائي والإنارة بالكامل عن هذا الطريق الحيوي. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن هذا الاعتداء جاء بعد فترة وجيزة من إنهاء الكوادر الفنية أعمال الصيانة الشاملة للشبكة وإعادة تشغيلها، ليحرم الاعتداء مستخدمي الطريق من الإنارة مجددا ويهدد سلامتهم المرورية. وفي متابعاتنا، واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى نحو 19 مليار و700 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية العام الماضي، محققة نموا بقيمة مليار دينار وبنسبة بلغت 5.4%. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صباحي. أهلا بك أستاذ موسى. بداية، مليار دينار حجم، أهلا بك، يعني مليار دينار حجم نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في النصف الأول من العام الحالي، أي ما يبلغ نسبته 5.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي. كيف تفسر هذا النمو وكيف ينعكس على المؤسسة والاقتصاد؟
1: شكرا لك يا أخت صفية. الحقيقة طبعا يمكن العام الماضي أيضا كان هناك نتائج ممتازة، كان نسبة النمو تزيد على الملياري دينار في عام 2025، والنصف الأول من العام الحالي يعني احنا نحكي من 1/1 حتى 30/6/2026 بلغ النمو تقريبا مليار وثلاثة ملايين دينار أردني. فهذه نتائج بالتأكيد هي مبشرة وحقيقة تتواكب مع الحديث عن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وحساسية التعديلات اللي قدمت لمشروع قانون معدل جديد للضمان الاجتماعي في ضوء طبعا تنامي فاتورة التقاعد، ولا سيما فاتورة التقاعد المبكر اللي هي حقيقة تقلق مؤسسة الضمان بصورة كبيرة. فالنمو بالموجودات هذا أولا يعني مؤشر إيجابي جدا على أنه إحنا حقيقة نحتاج في المرحلة الحالية إلى نمو لا يقل عن ملياري دينار سنويا. وهناك دراسة اكتوارية حقيقة يعني هي تتوقع أنه أن يكون لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل حلول عام 2030 أو بحلول عام 2030 28 مليار دينار. فهذا يعني يرتب مسؤولية كبيرة على صندوق استثمار أموال الضمان من أجل بذل كل الجهود الممكنة لرفع نسب النمو وأيضا نسبة العائد على استثمار أموال الضمان.
0: بما يخص طبعا النمو
1: المليار دينار يعني جاءت من أولا في إعادة تقييم لمحفظة الأسهم، كان إعادة تقييم برقم تقريبا 270 مليون دينار. هنالك فائض تأميني محول من مؤسسة الضمان، يعني بمعنى أنه مؤسسة الضمان دفعت فاتورة التقاعد ونفقات إصابات العمل والأمومة وغيرها وتبقى لديها 100 مليون دينار تم تحويلهم إلى صندوق
0: بالحديث عن النمو. أستاذ موسى، يعني هل سياسة مؤسسة الضمان تسمح بهذه الزيادة وهذا النمو بقيمة ملياري دينار؟
1: العام الماضي حدث ذلك. طبعا احنا بنحكي عن نمو يعني بما في إعادة تقييم يعني الدخل الشامل، بما في إعادة تقييم الأسهم الاستراتيجية. ولما بنحكي احنا عن محفظة الأسهم تشكل اليوم 20% من موجودات الضمان، يعني بتقريبا 4 مليارات دينار أردني تشكل محفظة الأسهم. محفظة السندات تشكل 57.2% من الموجودات. يعني وصلت مع نهاية شهر 6/2026 إلى 11 مليار و300 مليون. وإحنا نتفق أو نختلف أنه هذا في تضخم كبير بمحفظة السندات، لكن هذه أيضا حقيقة السندات حققت في النصف الأول كعائد فقط، يعني الفائدة اللي بتدفعها الحكومة على السندات اللي مديونيتها من السندات هي 335 مليون دينار خلال 6 أشهر. هذا قبضها الضمان الاجتماعي هكذا يفترض. وأدوات السوق النقدي أيضا بحدود 2.2 مليار دينار أردني، أدوات السوق النقدي يعني الودائع والحسابات الجارية وغيرها. جميل. وهذه أيضا كان إيراداتها في النصف الأول من العام الحالي 56 مليون دينار. التوزيعات النقدية هون هذا شيء مهم جدا نحكي فيه، لأنه الضمان كما قلت يعني أسهمه أو قيمة الأسهم التي يمتلكها في بورصة عمان تصل إلى 4 مليارات دينار أردني. فكان في عائد فقط من توزيعات النقدية للشركات، اللي يعني الأرباح حصة الضمان بلغت 217 مليون دينار، وهذه أكبر حصة يحصلها الضمان الاجتماعي عبر تاريخ أو عبر مسيرته. طبعا احنا بنحكي عن 217 مليون عن نتائج أعمال الشركات في عام 2025، لكن تم قبضها خلال النصف الأول من العام الحالي.
0: نعم أستاذ،
1: هذا شيء جيد. لكن الشيء اللي احنا بنحكي فيه دائما ان هنالك يعني هنالك محفظتان انا بعتقد انهما راكدتان حتى هذه اللحظه، ونحتاج الى تفعيل هاتين المحفظتين بصوره كبيره. المحفظه السياحيه يعني محفظه العقارات، محفظه الاستثمارات السياحيه اللي هي تشكل 1.7% من موجودات الضمان، يعني بحدود 330 مليون دينار، لكنها لا اعتقد لا تزال تعطي نتائج صفريه، يعني ما في اي أرباح من هذه المحفظة مع الأسف الشديد. أيضا محفظة الاستثمارات العقارية وهي محفظة ضخمة تشكل تقريبا 5.8% من الموجودات، أي بمقدار تقريبا 1,144,000,000 دينار، لكنها يعني لا تزال للأسف تحقق نتائج لا تكاد يعني تلمس.
0: نعم.
1: يعني أرباح إما صفرية وإما يعني نسبتها لا يعني أقل من 0.5%.
0: جميل. بعد الحديث عن
1: المحفظتين هذول اللي نحكي عنهم مجموع قيمتهم 1.5 مليار دينار أردني، لا تزال يعني محفظتين
0: ضئيلة
1: للأسف. نعم. راكدتين بشكل كبير.
0: نعم. يعني بسؤال آخر وبعجال أستاذ موسى، يعني مؤسسة الضمان بدراسة تقول إن نسبة التهرب التأميني تتراوح بين 23% أو 22% و23%، هل من منهجية لدى المؤسسة تستهدف خفض هذه النسب؟
1: يعني يفترض طبعا كان هناك أكثر من استراتيجية وضعتها مؤسسة الضمان على مدار 4 أو 5 سنوات، كان في استراتيجيات وكان الهدف الأول منها هو الحد مواجهة ظاهرة التهرب التأميني، وهي ظاهرة بكل معانيها، لأن التهرب التأميني يمكن له 7 أشكال وليس شكل واحد. هناك تهرب عن شمول العامل بالكامل، يعني منشآت متهربة عن شمول كل العاملين، وهناك منشآت متهربة عن جزء من العاملين، وهناك منشآت لا تشمل العاملين على أساس أجورهم الحقيقية سواء بالزيادة أو النقصان.

0: أولوية الأولويات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. يعني لا يكفي فقط أنه إحنا ننزل للميدان ويعني نباشر قضايا التوعية التأمينية بحكام القانون. يجب أن يكون حملات متواصلة وليس موسمية حتى نواجه يعني ظاهرة التهرب التأميني بكل صورها وأشكالها وبكل الطرق التقليدية وغير التقليدية. لابد من ربط رقمي مع كل الجهات الرسمية.
1: شكراً.
0: وأيضا أن نبدأ أيضا بداية حقيقية مع العمالة الوافدة أيضا، لأنه جزء الأكبر من العمالة الوافدة غير مشمولة حتى هذه اللحظة للأسف بمظلة الضمان الاجتماعي.
1: شكرا لك خبيرة أمنة والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على هذه التفاصيل. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين أمريكيين خلال عملية عسكرية في الأردن أمس أو يوم الجمعة وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا آخر فقد خلال العملية. هذا وشن الجيش الأمريكي فجر اليوم ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها المتكررة في المنطقة، في وقت هدد فيه الزعيم الأعلى الإيراني أن واشنطن ستدفع ثمن سعيها لتصعيد الصراع. أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت بعض دول المنطقة وطالت سفنا في مضيق هرمز، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي قطاع غزة انتشلت الطواقم الطبية جثمانين شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4017، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 55.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدة، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. بيت حواء

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للربع. تقدر تسمعونا أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع حياة اف ام, وتقدر تشاهدونا على تلفزيون حياة, حياة اف ام تي في على التلفزيون على اي بي تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد بنرحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب. رح أكون معكم من التقديم على رند عناب, ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول, ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي, وتلفزيون حياة عبد الله حسن, والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

يسعد صباح كل ربة منزل اليوم قاعدة بالبيت بتعمل الفطور للأولاد اللي معطلين، ويسعد صباح كل شخص، كل أب حاط بذهنه بده يرعى أبنائه ويوفر لهم الحياة الكريمة هو وزوجته ويعمل لهم هالبيت اللي ما يكون ناقصه إشي. ويسعد صباح كل جد وجدة بيحبوا أحفادهم، ويسعد صباحكم وين ما كنتوا كيف ما كنتوا، الأم العاملة، الأم يلي بالمنزل، المرأة كيف ما كانت تكون، والرجل هذا الشخص اللي بيحمل بكل موقع بحياته مسؤولية المكان اللي هو فيه، سواء كان أب أو ابن أو زوج أو أخ. يعني الله يعطيكم العافية ويقويكم، يسعد صباحكم يا ربي.

وبحلقتنا لليوم بدها تكون هيك حلقة راحة، هدوء، سلام. هاي الحلقة بالذات موجودة لحتى تضوي اللمبة هاي اللي موجودة اللي بحطوا لها أفلام الكرتون لما تجينا فكرة. هاي الحلقة خاص نص لهاي اللمبة لنعرف شو الأشياء يلي من الممكن إنها تخفف الضغوط الحياتية يلي علينا، يلي قادرين يعني تخلينا نمشي والدنيا تعدي والأيام نمشيها والمشاكل نعديها وما إلى ذلك. فدردشتنا اليوم بتقول ما الأشياء التي يمكن أن تخفف من الضغوط الحياتية. بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج وعبر تعليقات البرنامج. ويا هلا ويا رحب.

وأكيد حتى نبدأ صباحنا هيك بكل خير ومحبة لازم نقرأ كومنتاتكم. هاي الكومنتات الجميلة الأخاذة يلي دائما بتغمرنا بمحبتكم وبعطائكم يلي بتعطونا يا اللامحدود. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. مأمون مناوي يا صباح الفل والياسمين. أم أحمد تحكي لنا من طاب قلبه أشرقت ملامحه دون أن يتجمل، فالقلب الطيب نور لا تطفئ عتمة الظروف وبياض النوايا، يبقى واضحا حتى وإن حاولت الحياة أن تخفي فرحته تبقيه دوما. صباح الخير للنوافذ والورود وصباح النسمات، صباح الخير لكل الأشياء الجميلة التي تصنع صباحات أجمل تزهر بها الروح. صباح الورد القلوب الطيبة يسعد صباحك يا أم أحمد، الله يسعدك. أم محمد الشافعي يا صباح الفل والياسمين. أم أحمد بتقولنا بصبح عليكم من عند أهلي. يعني يا أم أحمد هلأ أنت بالدلال، بالدلال والعز بلش. طبعا أكيد أنت مدللة ومعزوزة عند بيت زوجك، لكن الوحدة لما تروح عند أهلها ترجع كأنها عزابية، البنت اللي يلي ما مش عاجبها العجب واللي ما بتحب تروح تشتغل ولا تجلي ولا تعمل أي إشي، ضيفة لما بدها ومن أهل البيت لما بدها. فالله يخلي لك ياهم يا رب ويبارك فيهم. مي البلبيسي الجميلة يسعد صباحك. مراد أحمد أبو ثابت يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم ثائر يا صباح الفل والياسمين. يا أم ثائر آيات أبو الروس يا هلا ويا رحب فيك. أم ثائر بتقولنا حفظكم الله فوق كل أرض وتحت كل سماء، وحماكم من كل داء وأغناكم من عن كل دواء، وأكرمكم بالسراء وأبعد عنكم الضراء وجعلكم من السعداء. صباح الخير يسعد صباحك أم ثائر. وآيات بتقولنا اللهم إننا نرفع حاجتنا إليك متوكلين عليك لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك. اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب. صباحكم معطر بعبق الورد يسعد صباحك. أنوار الجميلة بتقولنا مع عشاقة هذا الصباح نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية، اجعلوا هذا الأسبوع بداية لإنجازات جميلة وابدأوه بابتسامة وعزيمة وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله. صباحكم راحة ورزق وبركة وتوفيق في كل خطوة. أسأل الله أن يجعل هذا الأسبوع مليئا بالخير وأن يحقق لكم أمنياتكم ويكتب لكم النجاح والسعادة. مستمع بيت حواء ومذيعتنا الحلوة رنودي يسعد صباحك يا أنوار أنت وشريف طباخي وأبو رائد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هلا ويا رحب فيكم.

عمر أبو زيتون بقول أخطر ما يسرقه الزمن. طلع الكومنت راح. عمر أبو زيتون بقول أخطر ما يسرقه الزمن من الإنسان ليس سنوات عمره بل قدرته على الدهشة حين يصبح كل شيء عاديا. تفقد الحياة جزءا من جمالها، لذلك لا تسمح للروتين أن يطفئ امتنانك ولا تجعل كثرة النعم تنسيك قيمتها. هناك أشياء لا تشترى مهما امتلك الإنسان: راحة الضمير وصدق المشاعر وهدوء القلب، وشخص إذا حضر اختفى شعور الوحدة. فاحفظ هذه النعم قبل أن تنشغل بالبحث عن نعم جديدة. الله يسعدك ويبارك فيك يا عمر، كلامك 100%. الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. بتقولنا أم أحمد يسعد صباح الجدات الحنونات والبنات الغاليات والأبناء البارين والمذيعات الغاليات الأصيلات، وهلا ورحب فيكم في بيتنا الدافي، بيت الهنا والسعادة. يا صباح الفل والياسمين يا عمدتنا يا أم أحمد يا أمي، الله يسعدك يا رب. أم طارق بتقول يسعد صباحكم من شاطئ العقبة لأجمل وأروع وأرقى مذيعة رند الغالي على قلوبنا، والله تعودنا على سماع صوتك مذيعتنا الجميلة. الله يا أم طارق على كلامك الطيب، شكرا لك يا حبيبتنا، الله يخليكي ويبارك فيك يا ربي، شكرا غمرتيني والله بلطفك. منى يسعد صباحك وكل أوقاتك. أبو أسامة بحكي لنا إشراقة الصباح رائعة، لكن الأروع هو إشراقة وجودكم في القلب والروح. صباح معطر بالأشواق ينثر عبيره على الأحباب وينعش القلب الخفاق. صباحكم أمل في كل إشراقة صباح. يسعد صباحك يا أبو أسامة. فاطمة أبو غليون يا صباح الفل والياسمين. عيسى أبو حماد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. أنوار بتقولنا افتحوا الخطوط من عيوني يا أنوار، ولا يهمك، هلا إن شاء الله رح نروح على الفاصل ونرجع تكون الخطوط بإذن الله تعالى فاتحة. ميساء بتقول الأسواق ميساء بتجاوب ما الأشياء اللي من الممكن أنها تخفف من الضغوط الحياتية. شوفوا الجواب: الأسواق والزيارات والسفر والضيوف المحبوبين، وشو كمان؟ وقراءة القرآن وجبر الخواطر ومساعدة الناس المحتاجة، وشو بدك كمان يا رند؟ والله كفيت ووفيت يا ميساء، كفيت ووفيت، خصوصا الأسواق والزيارات والسفر، هذول بدنا نبروزهم. الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. موسى يوسف يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا ورحب بربعنا بجرش. أكيد موسى أنت بجرش على ما أعتقد يعني. عبيدة يسعد صباحك يا ابن بيت حواء ابننا الغالي، الله يسعدك يا عبيدة. راتب قول بنت الرائعة رند عناب زارني زائر من الجيران وسألني خلال اللقاء: أخي راتب سمعت أنك بتحب وتشجع على التغيير وتدعو الناس إلى متابعة بيت حواء للتغيير الإيجابي، بصراحة هل تغيرت حياتك للأفضل مع بيت حواء؟ قلت له كيف لا، وأنا أدعو الناس كما قلت لبيت حواء. دمت لنا كنزا أختي رند والكادر، أخوكم راتب الباز. يا هلا ويا رحب فيك يا راتب الباز، أنت وكل أحبابك وجيرانك، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم يا رب. محمد حسن عبد الله المزاودي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أزهار لدمور يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا ربي. فاصل ونواصل لنحكي شو الأشياء يلي من الممكن إنها تخفف من الضغوط الحياتية. خليكم معنا راجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
2: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس آيلا العالمية دريم هوم مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس روابي الزرقاء

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي ما الأشياء يلي من الممكن إنها تخفف من الضغوط الحياتية يلي أنتم بتمارسوها دائما. يعني في شغلات أول ما نحس حالنا انضغطنا شو بصير نحكي بدي أسوي الشغلة الفلانية بلكي خفف التوتر، أو بصير ننصح روح المكان الفلاني شم هواء طبيعي بتخفف من التوتر، وعادة عن الاتهامات إنك أنت أصلا إدمان عندك موضوع القلق والتوتر. فشو رأيكم شو الشغلات اللي بتعمل حتى تخففوا من الضغوط الحياتية يلي عليكم؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020 أو عبر تعليقات الفيسبوك.

0: أنوار تحكي لنا فاصل ونواصل مع مذيعتنا العسولة رنودي. الله يسعدك ويبارك فيك يا أنوارتنا الحلوة. عيسى أبو حماد يسعد صباحك, بقولنا من الزرقاء حي معصوم, يا هلا ورحب فيك يا عيسى, أهلا وسهلا فيك. عبد الله دعجة يسعد صباحك, زميلنا عبد الله دعجة الله يسعد صباحك يا ربي وكل أيامك. أزهار لدمور بتقولنا من الشغلات اللي بتخفف عنها اللي هي ضغوط الحياة كتاب الله وزيارة الأحباب والأقارب والأصدقاء والمشاركة مع حياة اف ام الرياضة والاستماع للأناشيد الإسلامية. الله يسعدك ويبارك فيك يا أزهار, يا هلا بيكي. عزيزة بتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة, صباح التفاؤل, أحلى صباح مع مذيعتنا رندا الناب. يسعد صباحك يا حبيبتنا يا عزيزة. عزيزة احكي لنا شو صار بأبنائك اللي توجيهي, دائما كنت تدعي للتوجيهي, فشو صار معهم؟ طمنينا, إن شاء الله قدموا منيح. أم أحمد بتقول اللي بيخفف من الضغوط الحياتية بعد أداء واجبات اتجاه ربي, أنا امرأة بسيطة يسعدني أن أمشي بعد العصر في وسط البلد, عمان اختالي بجمالك وتباهي بصمود رجالك. الله يا أم أحمد. بتقول أتناول حبة بوظة, قرص فلافل, شوية فستق, بسكوتة, وألتفت يمين وشمال لأرى الشعب الطيب والناس الغلبانة, فأدعي لهم ولحبايبي, أبكي أحيانا وأضحك تارة أخرى, ثم أعود لمملكتي وفي طريقي أستنشق الهواء النقي فأحمد الله وأشكره. يا جمال هالكلام يا أم أحمد, الله يديم عليك هداة البال يا ربي. عمر معنا مشاركة, هلو يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بالخير.
0: يا هلا بيك, كيف حالك؟
1: يلا كيفك؟
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا عمر, شو الأشياء اللي بتعملها بتخفف من ضغوطك الحياتية؟
1: يعني يخطر واحد بسمع إذاعة حياة وبسمع رد عنا في الله. بيت حواء,
0: الله
1: من نيه بده يجي الضغط؟
0: والله معك حق, مو بده يجيك الضغط. الله يسعدك ويبارك فيك يا عمر, الله يخليك يعني يا ربي.
1: الله لا صدقا أنا بحكيها مش مجامل والله, يعني
0: الله يخليك,
1: يعني
0: أشكرك يا سيدي.
1: أولا يعني قبل كل شيء الواحد إذا بده يخفف ضغوطه يعني يلجأ إلى الله عز وجل, كتاب الله عز وجل.
0: صحيح,
1: هذا أحسن راحة نفسية فيها بكلام الله عز وجل
0: 100% 100%.
1: بعدين في أمور ثانوية فعلا يعني أنا بالنسبة لي أنا صدقا بحكيها مش مجامل, يعني لما أكون هيك متوتر شوي بفتح الإذاعة على إذاعة حياة على برامجها الطيبة.
0: الحمد لله.
1: يعني زي برنامج مثلا بتسلم مع محمد أبو حلقة بآخر النهار, برنامج الصباح أبو زيد, يعني على صدقة فيش برنامج إلا يعني بشد انتباهك له, هذا يعني بخفض ضغط مع شوية توتراتنا. يعني أنا بالنسبة لي يعني خاصة اللي بروح من شغله على بيته مثلا بيقعد مع أهله مع عيلته ما يجيب سيرة العمل, خلص العمل كب وراء كبر ظهرك.
0: صح,
1: أنت هيك لما تقعد مع أهلك مع عيلتك افتح مواضيع ثانية,
0: خليك معاهم, ضلك مركز مع عائلتك وأهلك وأحبابك, ما في داعي تركز بالشغل. صح فعلا
1: بالزبط.
0: الشغل للشغل والبيت للبيت, والله كلامك صحيح.
1: يعني أنت بتكون مثلا مضغوط من الشغل تروح كمان على البيت تضغطهم كمان معك بشغلك, لا
0: والله مش صح. 100% يا عمر 100% صح. والله تضغط الناس معك مش ما هي صلحة. الله يسعدك ويبارك فيك يا عمر, شكرا على كلامك الطيب, ويسعد لي صباحك وكل أوقاتك, والله يبعد عنك الضغط والتوتر, يطول بعمرك.
1: آمين.
0: الله يخليك, الله يسعدك. معنا كمان مشاركة, أنوار يسعد صباحك.
2: يا
0: هلا يا هلا يا أنوار يا حبيبتنا, كيفك
2: شو أخبارك؟
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا أنوار, شو الأشياء اللي بتعمليها بتخفف من الضغوط الحياتية, وخصوصا يعني اسمحي لي أحكي إنه أنت من الناس اللي بتفرفش اللي حواليها وبتحب تعمل جولة اللي حواليها, لكن هل تلتفتي لنفسك زي ما تلتفتي للناس اللي حواليكي؟
2: والله شوفي أنا طبيعتي الحمد لله حتى لو كنت مضغوطة وأي إنسان بدق باب بيتي يعني ما ببين هذا الشيء, فلا بحاول اني يعني اخليه جوا داخلي وما اخليه يخرج برا. فدائما الحمد لله لما بكون مضغوطه او اي شيء, يعني حتى زوجي بيعرف هذا الشيء, بحكي له بدي اطلع امشي, بضلني امشي هيك اطلع على الخضار على هيك بشم هواء طلق, يعني خلص بكون كثير اني خلص برتاح وبنسى كل همومي برميها وراي, فبحكي يا رب ان تجعل القادم اجمل الي
0: يا رب يا
2: فخلص ما بضل حاط في بالي, يعني انا مجرد ما انضغط بس وقتها بعدين خلص بنسى كل شيء.
0: جميل, ما احلى هالكلام, ما شاء الله تبارك الرحمن, بتفرغي طاقتك. والله هذا الكلام صح, الواحد يفرغ طاقته ما يضل كاتم جواته باي طريقه كانت شو ما كانت, مش مكلفه
2: يعني
0: لتكون
2: بخصص يوم بالشهر يعني هذا اليوم إلي ولزوجي لازم نطلع فيه لحالنا من دون اولاد.
0: ابدعتي
2: يعني شطورة. لازم انه هذا اليوم انه خلص هذا اليوم مخصص لنا إلي ولك, يعني ما بدنا اولاد يكون معانا
0: بالضبط, اكيد
2: ممكن بده شيء يحكي لك اياه, ممكن انت بدك شيء تحكي له اياه, ما يكون في اولاد بيننا
0: وبعيد عن جو التوتر. ما شاء الله عليكم, الله يخليكم لبعض يا انوار ويبارك فيكم ويديم عليكم المحبه والموده.
2: حبيب.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. معانا كمان مشارك, محمد يسعد صباحك.
3: السلام عليكم, صباح الخير.
0: وعليكم السلام والرحمه والاكرام, يا صباح الورد, اهلا يا محمد.
3: وأنا عادة بقول دائما مثل ما في سكر تراكمي في ملح تراكمي.
0: أها احكي.
3: فأنا بنصح الجميع يبعد عن المخللات والموالح يعني بشكل عام. هلا أنا لما أتعب يعني وصيبني هيك زعل أو شيء بروح الحديقة بأخذ الصغار معي وبروح الحديقة بنلعب شوي بنتحرك بلعب معاهم أنا وياهم في بعض الألعاب ثنائية بسكون.
0: الله يخليكم.
3: ومنطش هيك بنأخذ لنا هيك أشياء ونروح هيك نخفف.
0: وبنغير جو. هي هاي هي شو هي كاينة يا محمد. هي ولازم واحد يكون معاه تلت المصاري حتى يرتاح نفسيا ويخفف عن نفسه. هي مشية حديقة.
3: لا والله الحمد لله سيارتي كهرباء بطلع بطش وبروح رحلة ببلاش.
0: يلا الحمد لله رب العالمين. الله يحميك يا رب ويعطيك خيرها ويكفيك شر الطريق. الله يسعدك يا محمد ويبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. يطول بعمرك يا ربي. أم ثائر بتقولنا كل شيء يقربنا إلى الله بخفف عنا متاعب الحياة من ثم صوت حياة وبالأخص برنامجك يا أحلى رنوش. للعلم أنا طول النهار بسمع لإذاعتكم ما بغير الموج من 20 سنة. الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. منى يسعد صباحك بتقولنا منى زيادة في العبادة التأمل والتفكر أحيانا في صور الطبيعة أو التحاور مع أقرب الأقرباء مع فنجان قهوة زيادة والسمع دائما لحياة اف ام. الله يخليكم ويبارك فيكم. رح نكمل الكومنتات لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفذ 10 مشاريع لتأهيل وصيانة الطرق في المملكة خلال نصف الأول من العام الحالي. سلطة وادي الأردن تتفقد عددا من مصادر المياه الشمالية للاطلاع على واقع العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية وسير إجراءات وإدارة وتشغيل المصادر المائية. مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية تدعو مربي الثروة السمكية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الفنية والوقائية للحفاظ على صحة الأسماك والحد من الفاقد في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل جثماني شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة. إصابة 4 فلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة
6: ماجيك، واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعن مضمون، بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مكيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

وتحضير ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بموضوعنا شو الأشياء يلي من الممكن أن نعملها حتى تخفف من الضغوط الحياتية يلي بنواجهها بحياتنا. بتقولنا مي: يسعد صباحك يا رنود والغاليين، والله أنا يا رند لما بكون مضغوطة بتطلع على السماء وبدعي الله وبقرأ قرآن، وكمان بحكي مع حالي كتير، وهذا إشي صحي، وبحكي وبتحدث مع بنتي وخواتي. والله الحال من بعضه يا مي، قديه حلو في خضم المسؤوليات يلي بتكون علينا، وأيضا بالضغوطات يلي بين الحياة من المسؤوليات الحياة يلي علينا، يكون في عنا بصيص أمل، وما ننسى أنه ندعي، وما ننسى أنه في عنا دائرة دعم حوالينا، في أختك، في زوجتك، في أبوك، في أمك، في هاي الأشخاص كل اللي حوالينا ممكن فعلا يدعمونا، حتى لو عملنا زي ما حكت مي أنه نحكي مع أنفسنا، وهذا إشي صح وأنا بتفق معك يا مي أكيد، أنه نحكي مع حالنا، نحاول

عمر أبو زيتون بيقول تجاهل وما تدقق، فإنك إن وقفت على كل موقف ستكره الجميع وتجلب لنفسك القلق والتوتر. عفوا، باختصار طنش تعش. والله كلامك صح. تخيل اليوم نحن في عنا مسؤوليات كتير وفي عنا مشاغل، الحياة هيك، كل واحد عنا بحياته في مشاغل على قده، على حجم استطاعته، قدرته على التحمل. فتخيل انه فوق ما احنا في عنا برضو اشياء وانشغالات ومسؤوليات، برضو نصير ندقق على الشغلات الصغيرة الموجودة بحياتنا. قديه هذا اشي مؤذي. يعني انا بعرف اشخاص فوق ما هي مثلا تشتغل وعندها بيت وعندها اولاد وعندها مناسباتها الاجتماعية وحياتها الاجتماعية، دائرة صغيرة بتصير بحياتها، نقرة من هون، شغلة من هون، فلان اطلعت علي التطليعة الفلانية اللي ما عجبتني، فلان دخل وما سلم أبصر ماله، فلان جاب لكل الموجودين أنا ما جاب لي نفس ما جاب للتانيين. طب هو فوق ما هالأشياء متراكمة عليك برضو بتدقق على هاي الشغلات الصغيرة. على قولة عمر أبو زيتون، عن جد طنش الموضوع، بتعيشي وبتنتعشي، ما بيصير نضل ندقق على الشغلات. خلي طاقتنا تروح للشغلات يلي فعلا تستحق هاي الطاقة، اللي هي إبداعنا، سلامنا النفسي، هدوءنا الداخلي، أولادنا، كل هاي الشغلات تستحق طاقتنا، بعكس الشغلات الصغيرة اللي بتكون توافه الأمور. أنا أشغل حالي ليش فيها إلا شغلات علي؟

خالد أبو طير يعني هو يتهم إنها الزوجة سبب ضغوطات الزوج، بقول يلي بخفف الضغط النفسي طلبات الزوجات على الواتساب. كيف التسلسل بالطلبات؟ أول رسالة كيفك، هاي الرسالة سلامة سلمك، بعدها بتبعث رسالة بدي أحكي لك شغلة، بحكي لها تفضلي، بتقول له أمي وخواتي جايين علينا المساء، بدي تجيب شوية شغلات عشان أحطهم قدام أمي وخواتي. ساعتها ضغطه لجوزها بوصل لأعلى إشي، طبعا هاي الشغلات بدها 20 دينار، وبعدها ضغط الزوج بينفجر. بحكي لك عشان هيك مستشفى المجانين معظم رجال، قليل جدا في نسوان في مستشفى المجانين. يعني لا يا خالد مش هالدرجه كمان يعني المره بتكون. بعدين شو بحكي، مره دقيت بكل الموجودين بالدار، مرتي وكل اولادي عملوا لي حظر ورفض مكالمات. لا الله يديم، الله يديم عليكم المحبه وهدات البال يا خالد، خفف شويه على زوجتك وعلى الاولاد. صح البني ادم يكون مضغوط نفسي والحياه بتكون عليه، لكن هي بالاخر الزوجه بدها تمشي الامور. يعني كيف بدها تضيف الناس الموجوده؟ ما بزبط كمان، هي رح تنضغط إذا طلع إجوا الأهلها عندها وما عرفت شو تضيفهم.

قدي مهم انه احنا نخفف عن حالنا هاي الضغوطات النفسية، لانه مجرد ما احنا خلينا المواضيع كلها تتراكم علينا حنوصل لمرحلة شيء صغير يخلينا ننهار، نوصل لمرحلة الانهيار. كلنا قرأنا القصة، او اغلبنا خصوصا الستات قرأنا القصة اللي بتكون الست في البيت بوقع منها مرتبان معين، بنكب الاشياء اللي فيه وبتنهار، مع انه شيء بسيط، انكسر المرتبان، طلعت منه الشغلات، انهارت على هذا الشيء البسيط. هي فعليا ما انهارت لأنه انكسر أو انكب الإشي اللي كان موجود فيه، عادي عملية تنظيف سريعة ومكانس كهربائية أسهل منها ما فيه. لكن لما توصل لمرحلة إن أنت راكمت راكمت راكمت هاي الضغوط اللي جواتك على أصغر الأشياء رح تنفجر، لأنك أنت من جواتك مأذي وبس بتكابر. فليه ما نعمل شغلات بسيطة بحياتنا فعلا تخفف عن أنفسنا؟ متمشاية بالشارع، مكالمة مع صديقة، أو جمعة ستات مع بعض، أو جمعة أصدقاء، مش شرط ستات، جمعة أصدقاء مع بعض نكون فيها

شغلات ممكن تكون فعليا مش مكلفة لكن بنفس الوقت بتروح عن أنفسنا. لحتى نقدر ندعم يلي حوالينا لازم نكون قادرين ندعم أنفسنا بالأول، لأنه عشان نعطي بيكون في عنا طاقة. كيف رح تيجي هاي الطاقة ونحن يعني من جوا خالص الشحن زي ما بيحكوا، ما في عنا قدرة على التحمل، ما في عنا قدرة على العطاء. لهيك لازم ناخد بريك لأنفسنا فقط. لو الصبح فجريات نطلع على البلكونة نشرب فنجان القهوة، نتأمل بهالسماء، نتأمل بالدنيا والفضاء والهدوء، شغلات بسيطة بتخفف عنا الحمل وبتخفف هاي الضغوطات لحتى نقدر نعطي للي حوالينا.

في ساعات بتشوف. عدي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. مين كمان في كومنتات ما قرأناها؟ مي بتقولنا نعم أنا بأيد أنه ما نركز على كتير أشياء صغيرة. زمان كنا نزعل على كل صغيرة وكبيرة، لكن مع الأيام وكثرة الضغوطات صرنا نطنش كتير أشياء 100%. وخالد كامل يسعد صباحك وكل أوقاتك. يسعد صباحكم جميعا وكل أوقاتكم يا رب. يعني رح نكمل بموضوعنا اليوم ونحكي عن شيء كتير مهم، دور الضغوط النفسية في الأمراض الجسدية. كم شخص صار عنده مرض فجأة من لا شيء، نصير نحكي بسبب الضغط، بسبب الاكتئاب، بسبب الإشي اللي مر فيه. فبدنا نعرف عن دور الضغوط النفسية مع الأمراض الجسدية أو في الأمراض الجسدية مع الأخصائية النفسية عنود المشاكبة. فاصل وراجعين، خليكم معنا لنعرف أثر هذا الموضوع.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الرمز،
6: مدارس روابي الزرقاء،

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. بدنا نحكي عن دور الضغوطات النفسية في الأمراض الجسدية، وهل فعلا إلها دور ولا لا؟ بنتشرف يعني نرحب بالأخصائية النفسية عنود المشاقبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة عنود.
1: يا هلا فيك، يا هلا ورحب فيك، صباح المستمعين، صباح جميع الأردنيين.
0: يا هلا ورحب فيك، كيف أمورك؟ طمنين عنك.
1: الله يسلمك، كيفك أنت يا أستاذة؟ الله يسعدك.
0: يعني بدي أسألك سؤال قبل ما نبلش.
1: تفضلي.
0: الأخصائي النفسي بنضغط نفسيا ولا لا؟
1: أكيد. اللي بيسمع مشاكل الناس أكيد بده يكون الضغط عليه أكبر كمان. الضعفين خلينا نحكي كمان.
0: وبتلجأوا لأخصائيين نفسيين غير، ولا أنتوا في عندكم شغلات معينة بتعملوها؟
1: شوفي والله في تكنيكات إحنا بنستخدمها مع نفسنا لحتى نفرغ اللي الأحداث والمشاكل وقصص الناس، لحتى نرجع بطاقة جديدة نسمع شيء جديد ونقدم استشاراتنا وجلساتنا. يعني بصراحة
0: ما شاء الله، يعني هناك دخلنا على كواليسكم وعرفنا شو بتعملوا. ما شاء الله عليك، أعطيتينا السر. الله يحميكم يحفظكم ويبارك فيكم يا ربي.
1: شكرا.
0: بداية أستاذة عنود، إحنا عم نحكي عن الضغوطات النفسية، فعليا كيف من الممكن الضغط النفسي يكون له عارض جسدي؟ يعني شيء مرض على الجسم، حبوب، زيادة وزن، عدا عن الأمراض اللي كلنا بنحط إنه الضغوطات النفسية هي أساسها، مثلا السرطان. واحدة من الشغلات اللي من الناس بقول لك هو صار معاه سرطان لأنه كان مضغوط نفسيا، أو فلان كذا كذا. الأمراض العصبية، فإذا كيف يعني أو ما هو دور الضغوطات النفسية في الأمراض الجسدية؟
1: خليني أحكي أول شيء عن شو هو الضغوط النفسية.
0: نعم.
1: الضغوط النفسية في منها نوعين، في منها يومي يعني إحنا بنمارسه بأيامنا عادي، موجود بأيامنا بيومنا الطبيعي، وفي لا بتكون عرضي يعني بيجي بلحظة. اليومي هو تراكمات للأمانة، يعني هو عبارة عن تراكمات. والضغوط هي يعني خلينا نحكيها هي يعني موقف أو عائق لاستمرار الشخص بحياته إنه يمارسها بالشكل الطبيعي. هسا كيف بتأثر الأعراض أو خلينا نحكي الأمراض النفسية أو تعكسها على الأمراض الجسدية أو كيف تظهر؟ الأمراض النفسية أو خلينا نحكي الاضطرابات كمان هي عبارة عن هرمونات. هرمونات بتدخل على الدماغ مثل الأدرينالين، الدوبامين، الكورتيزول كمان. هاي كلها بتلعب بشبكة إيش؟ وخلايا الدماغ. بتصدرها للجسم. أحيانا بتطلع يعني زي اضطراب عصبي. هاي واحدة من الأسباب، هاي واحدة من الأمراض اللي هسه حاليا منتشرة يعني. نعم. جدا سببها الاسترس، بيكون إنسان مضغوط فتعكس على إيش؟ على جسده، ظهورها على شكل مرض عضوي.
0: نعم.
1: في عندك كمان دراسات بتشير إنه في كمان السرطان سببه يعني واحد من أسبابه هي الضغوطات النفسية.
0: نعم 100%. يعني أكيد أنا بتفق معاكي إنه كثرة التوتر والقلق وبشكل عام إنه نضل إحنا بس بدائرة الاستعجال ومستعجلين دائما، فعليا بنكون واصلين لمرحلة إنه حتى جسمك بضل مرهق.
1: صحيح.
0: يعني أحيانا بصير تقول لك حدا كأني كنت طالعة جبل على قد ما أنا تعبانة، مع إني أنا قاعدة في مكاني بس من الخضة أو من الصدمة اللي بتكون تعرضت لها. لكن اليوم وإحنا عم نحكي عن القلق والتوتر، عن بشكل عام الضغوطات النفسية يلي بمر فيها أي إنسان، يقال وأنا شفته هذا إشي على السوشيال ميديا، ما بعرف حقيقته، ما بعرف صحته، ممكن الإنسان يوصل لمرحلة إنه هو يعني مدمن على التوتر والقلق، هو مدمن على هاي الضغوطات النفسية وهاي المشاعر السلبية اللي عم تيجي.
1: تحسيها زي عادة سلوكية صارت فيه، إذا ما كان في ضغط فهو لا، يعني في إشي بحياتي صار، في اختراق. شوفي أحيانا الناس بتكون عارفة إنها أصلا عايشة بموقف ضاغط، لكن إنها بتحكي اليوم بيروح، بكرة بيروح، لا بسمع لي شغلة بتروح، بسمع جارتي شو بتحكي لي بتروح. لا أحيانا الناس بتكون فعلا هي عايشتها ومجسديتها كلها لحياتها. بتحسيها زي صارت روتين بالحياة عندهم. صحيح. فينا زي هيك بتكون.
0: صح 100%. طيب اليوم أنا بعد ما بتعرض بحالة معينة، ممكن نحكي إرهاق عام، عندي أمراض بجسمي، أكيد لازم كشف طبيب 100%. بس أنا كيف بدي أعرف إنه هذا الإشي هو مشكلة نفسية أو هو مشكلة جسدية عضوية حقيقية؟ يعني
1: شوفي الأمراض الجسدية أو العضوية بشكل عام، يعني أنت بدك تروح على دكتور. أكيد، سواء طبيب عام، طبيب اختصاص، مثلا طبيب العيون بدك تروح له لحتى يشخص لك مرضك. إذا كانت أمورك من ناحية الفحوصات، التشييك كامل كعضويا ما فيك أي مشكلة، فمعناته مشكلتك نفسية. بدك تدور شو السبب اللي خلى مشكلة العضوية بتظهر عندك، بتكون سببها نفسية، لأنه كان فاحص عضويا ما فيه إشي، لكن هسا بده يروح على الجانب الثاني اللي هو النفسي، بده يعرف.
0: صح 100%.
1: بده يعرف وين كانت فيه، ممكن كان عايش بضغط هو بس مش واعي لإله، فهي ممكن سبب من الأسباب تخليه إنه بتظهر على أعراض، على أعراض الجسدية، يعني بتظهر كشكل كمرض عضوي.
0: نعم.
1: لكن لازم الإنسان يكون واعي لهاي الشيء، لازم.
0: نعم صح، لازم تكون أنت فاهم إنك أنت أصلاً بتمر بضغوطات. أول شيء ما نهمل الألم، منروح على الطبيب، ما في أي شيء، لا والله بدي ألتفت على نفسيتي، بدي أعرف شو مالي.
1: صحيح.
0: صح 100%.
1: ولا تنسى إنه إحنا حالياً بنعيش بصراحة بظروف شوي يعني خلينا نحكي صعبة شوي، فأحيانا بتكون أنت فعلا عايش بالموقف أو عايش بالضغط، لكن أنت مش واعي أنه عن جد هذا موقف كان ضاغط علي، هو اللي سبب لي القولون، هو سبب لي الصداع، هو سبب لي الضغط. فهاي يعني أتمنى أنه إنسان فعلا أنه يكون واعي لهذه الدرجة، أنه في عنده مشكلة، مشكلة نفسية، لأنه راح كان على الدكتور وفحص ما فيه إشي، لكن هسا نلتفت على الجانب الثاني اللي هو الجانب النفسي.
0: مشكلة أستاذة عنود اليوم وإحنا عم نحكي عن هذا الموضوع، إحنا كأشخاص اللي بنكون زي ما بيحكوها الإيديه بالمي مش زي اللي الإيديه بالنار، فما رح نكون واعيين. بتخيل إنه هذا الإشي بيكون يعني على يعني حمل الناس اللي حوالينا، على عاتق الناس اللي حوالينا، ينتبه إنه أنت ضاغط نفسك، دير بالك، ما أنت مش شايف حالك كيف عم تعمل بحالك. عم نشوف طلاب التوجيهي لما يكونوا عم بدرسوا متوترين، لأنه بالنسبة لهم هو بيحدد كل مسار حياتهم هذا التوجيهي، فبالتالي بتلاقي عنده صداع دائما، دائما مرهق، دائما تعبان. طيب مالك، ما مالك إشي، الله يحميك ويحفظك. بتصير الأم تدور تدور تدور، مجرد ما خلص الامتحانات الولد نعنش.
1: صح.
0: الطالب تغير، وبالتالي فعلا هي بتكون إلها علاقة بالموضوع. هلأ بعد ما أنا أدركت أن أنا فعليا مرضي مش عضوي، أنا مرضي أو موضوعي عبارة عن ضغوطات نفسية لازم أرتاح وهيك، هل فعليا تجاهل الأشياء اللي بتضغطني أو أتجاهل الضغوطات بشكل عام أو ما يسبب هذه الضغوطات كفيل بأنه يخليني أتعافى وأتحسن؟
1: شوفي، أني أتجاهلها يعني أني أنكرها، إحنا بنحكي لها بمصطلح بعلم النفس إنكار، يعني أنا حاسس بوجود هاي المشكلة أو الضغط لكن أنا منكر وجوده، يعني مش مفكر فيه أبدا. طبعا هذا بيأثر، لازم ما أنكر، لأنه الإنكار بيتراكم على مدى الوقت، هاي الضغط بيتراكم، يجي ضغط ثاني وثالث ورابع لحتى زي ما نحكي انفجر، اتعرض له كمان لصدمة فجرته. فلا، الإنكار مش حل، لازم تتدارك. مثلا قبل شوي حكيتي طلاب التوجيهي، هي الأم حاسة إنه ابنها أو بنتها شاء إنه سلوكه تغير، عقليته تغيرت، معناته هو في عنده خلل، صح ولا لا؟ معناته المحيط ممكن يحكي لك إنه أنت حاليا أنت بتواجه شيء، أنت عندك توتر، أنت عندك قلق. فهي هي، لا، الإنكار أنا ما بنصح فيه، تنكر لا طبعا، لأنه هاي بيولد كمان خلينا نحكي شيء أكبر من إنه الضغوطات، الصدمات، لأنه إحنا كنا معرضين لصدمات نفسية أكيد، كنا البشر يعني لا تخلى.
0: طبعا طبعا. طيب هل اليوم يعني في تكنيك معين أو طريقة معينة للتخفيف من الضغوطات النفسية قبل ما نوصل لمرحلة إني أنا لازم أشوف أخصائي نفسي؟ يعني بدي أجرب لحالي بالبيت، مشيت أموري هيها، مشيت ما مشيت أنا مضطر أشوف طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، فهل يوجد طرق معينة ممكن أقوم فيها بالمنزل بحيث أني أخفف من هاي الضغوطات والتوتر اللي ممكن أشعر فيه؟
1: أكيد أكيد. حكيت لك أول شيء الإنسان لازم يكون على قدر عالي من الوعي، يعني واعي أنه هو في مشكلة معيقة بحياته بيومه. شو في حلول، تكنيكات بسيطة بدون أول شيء ما تلجأ لأخصائي؟ استرخاء، استرخاء 10 دقائق، ممكن استرخاء على مكان هادي نظيف، هواء نقي، 10 دقائق استرخاء. أو خلينا نحكي كمان تنفس العميق، التنفس اللي يطلع من هون اللي بينتعش مع الدماغ، هاي واحدة من التكنيكات اللي بتخفف من الضغوطات النفسية. في كمان عندك، في ناس بتحب بتعبر عن الشيء، تفرغ المكبوتات نتيجة الضغوطات عن طريق كتابة، ممكن تسرد لها رواية، ممكن تكتب لها كتاب، ممكن كمان الرسم. احنا في عنا اشي اسمه العلاج بالرسم والعلاج بالفن والعلاج باللعب، ممكن عن طريق رسمة هي فرغت الاشياء او هو فرغ الاشياء المكبوتة وطلعت. في ناس بتحكي مع حالها، بتحكي مع حالها عادي، وفي ناس بتخيل انه هاي صديقتها او صديقها بتحكي معه. في ناس بتطلع عزلة لحالها، بتطلع لها 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عزلة لحالها، تحكي مع حالها، بتتأمل. هاي واحد من التكنيكات اللي ممكن احنا نستخدمها انه تخفف علينا من الضغوطات اللي عاشها خلال هاي الفترة. هاي تكنيكات بسيطة.
0: نعم. وفي حال ما نجحت هذه التكنيكات، هل انا بحاجة لرؤية اخصائي نفسي؟
1: اذا كرر كثير التكنيكات والاسترخاء والتأمل واقرأ الشيء واتعلم الشيء ما ساعدته طبعا.
0: نعم.
1: لازم يروح على اخصائي نفسي لحتى يقدر يدارك هاي الضغوطات وما تكبر.
0: نعم.
1: يعني ردها العكسي يعني بيكون أخف.
0: صحيح. 100% 100%.
1: يعني
0: دي حلو يعني نعطي أهمية للعلاج النفسي زي ما نعطي أهمية للعلاج العضوي، لأنه هو مهم بالآخر، كونه بيريح دماغك، بيريح قلبك، أنت نفسك هم بتحس حمل راح عن كتافك.
1: صح.
0: هذا الحمل يلي ما في بني آدم شايفه، بس أنت الوحيد يلي شاعر فيه
1: وحاسس فيه للأمانة. لأنه أحيانا بتكون أنت يعني بجلسة عندك ضغط، مع أنه جلسة يعني كثير حلوة وتغيير جو، لكن أنت عندك ضغط داخلي، أنت مش رايح ترتاحي فيها هاي الجلسة اللي أنت جلستي فيها، مش رايح ترتاحي فيها، كلها راحت بالتفكير بالضغط اللي أنت عايشيته. فأنا ليش ما ممكن أحكي ستوب، أعمل كنترول على نفسي وأرجع بحكي فيه أخصائي ممكن يساعدني. الحمد لله يعني هسه حاليا الوعي صار كثير ممتاز، يعني الأمانة عم بلمسه، أنا بالواقع عم بلمسه. في عندك أخصائيين بيعالجوا جميع الفئات، جميع الجوانب الحياة، فأنا ليش ما ألجأ له؟ على فكرة في أخصائيين بيقدموا خدمات مجانية. طب أنا ليش لا، في حد بيحكي لك لا ما هو تكلفته عالي، طب في مجاني، ليش أنا ما أروح له؟ طب ليش ما احكي انا بدي ابادر اني اعالج نفسي لحتى هذا الضغط ما يزيد علي؟ طب ما هو في مجاني.
0: صحيح.
1: ممكن استخدمه.
0: نعم صح 100% 100%. يعني بتفق معك بهذا الموضوع، لانه اللي بده شغله بدور عليها.
1: صحيح.
0: وما دام يعني انت عن جد العائق مادي، ممكن تلاقي بعض الاخصائيين النفسيين يعني مشكورين انه يقدموا هاي الخدمه مجانا او مثلا باسعار رمزيه، ممكن نحكي ما بتكون بهاي التكلفه العاليه المبالغ فيها اللي قد تطرح ارقام كبيره ممكن تنطرح عند الناس.
1: هلا
0: بواقع خبرتك استاذه عنود، وانت اخصائيه نفسيه ومرت عليك حالات كثير، من هي أو ما هي الفئة الأكثر تعرضاً للضغوطات النفسية؟
1: للأمانة يعني هي جميع الفئات طبعاً في، لكن أكثر فئة هي فئة المراهقين. أكثر فئة بتعاني من الضغوطات، بيكون عند بيت أهله بيتصرف تصرفات لأنه فترة مراهقة يعني، وفترة أنه بده يطلع على الحياة وبده يعمل والحياة وردية وبدي أشتغل وبدي أركن على حالي. عند بيت أهله بيكون عايش بجو هذا، يعني بيكونوا أهله عكسين عليه، فبدهم إياه يدرس، بدهم إياه يتعلم، هذا بيوقش بيعمل عنده خلينا نحكي سترس أو ضغوطات. يعني هاي الفئة أكثر فئة صراحة،
0: يعني واقعه عكس اللي هو اللي بده اياه.
1: صحيح.
0: هو بده يتحرر ويشتغل ويعيش، وعم بيشوف في السوشيال ميديا اهله بيقولوا لا التزم وادرس وادخل جوا البيت ما تضلكش سهران برا. فهذا الصراع اللي جواته هو عمل له ضغط هذا.
1: صحيح.
0: المراهق. بعدين محمل المراهقين
1: والله بده
0: وبعدين محمل المراهقين
1: مع اخصائي اخصائي
0: والله بعدين
1: والله موجودين فعلا، والله بيواجهوا مشاكل. هي اكثر فئه للامانه. لا تنسي كمان في الأطفال بيعانوا.
0: صحيح. طبعا طبعا طبعا كل واحد على
1: فئة العمرية اللي يكون في يعني مواقف تعمل له شعور بالضغط.
0: نعم صح. يعني أستاذة عنود في نهاية هذا اللقاء والكلام الذي لا يمل ما شاء الله تبارك الله عليك،
1: أشكرك.
0: عم بتوعينا على شغلات هي موجودة بالمتناول والمفروض إحنا بس هيك نلقفها زي ما بيحكوها ونطبقها بحياتنا.
1: صحيح.
0: في نهاية هذا اللقاء نصيحة للمستمعين والمستمعات والمشاهدين يلي اليوم بدون ما يدركوا عم بيمروا بضغوطات نفسية بسبب المسؤوليات والأشياء اللي علينا والواقع والمجتمع والضغوطات الاقتصادية مش بس النفسية،
1: هاي أثرها كمان.
0: نعم. هاي عميق جدا يعني خصوصا على الرجال، الله يعينهم. يعني
1: فعلا الله يعينهم.
0: فنصيحة منك.
1: نصيحة مني إنه يوعوا كيف يتثقف. حاليا للأمانة كثير في مراكز، مؤسسات، جمعيات بتشتغل كثير على الوعي. يعني بتعطي مهارات الحياة، بتسمعي أكيد
0: طبعاً.
1: مهارات التواصل، مهارات التفريغ، في علاج متاح أصلاً. يعني حتى الأخصائي أحياناً بيطلع بمؤتمرات بلقاءات بيحكي كيف أنا ممكن أستخدم تكنيكات بسيطة زي ما حكينا قبل شوي بتخليني أدارك الموقف.
0: نعم.
1: أرجع عمل كنترول. فأنا لازم أثقف بهذا.
0: نعم.
1: المجال، القراءة قراءة المواضيع، نستمع لبودكاست، نستمع للإذاعات، يعني في حكيتك ندوات، مؤتمرات، محاضرات بالجامعات، مش مقصرين للأمانة. يعني أنا لازم أروح
0: صح
1: أسمع. كمان الشغلة الثانية، يعني خلينا نحكي أنك إذا حسيت أنه هذا الموقف خرب كثير على حياتك، عن جد روح شوف شو الإشي اللي ممكن أنت تفرغ فيه طاقتك. يعني الرياضة
0: صحيح،
1: المشي، المشي لو تقريبا من 20 دقيقة ل 30 دقيقة كافية لتوقي نفسك. عم بحكي عن جانب كمان وقائي، توقي نفسك من أنك تغوص وتعيش بالضغوطات النفسية.
0: 100% شكرا جزيلا.
1: شكرا لك،
0: يطول بعمرك الأخصائية النفسية عند المشاكبة. كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء شرقت ونورت فيكي، الله يسعدك ويبارك فيكي.
1: الله يبارك فيكي، وسعيدة جدا بوجودي هون معك، وأنا تشرفت كمان فيكي، وإن شاء الله يوم يعني سعيد للجميع يا
0: ربي. إن شاء الله، شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية،
0: الله يسعدك. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا وفضفضتوا وعرفتوا الطرق كيف ممكن نخفف على أنفسنا. كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى نفسياتكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس روابية الزرقاء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من العلماء كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دارز 2 مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضنا بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر، الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. النائب بكر الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين استنادا إلى أحكام المادة 80 من الدستور. وزارة السياحة تطلق المنصة الرقمية المتكاملة أهلا بالأردن لدعم القطاع السياحي والتخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية التي أثرت على حركة السفر. إدارة التنفيذ القضائي تؤكد أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التنفيذ القضائي بكل سهولة وعلى مدار الساعة. الهلال الأحمر يشارك في عملية إجلاء طبي تجاه معبر رفح البري شمل 86 شخصاً لتلقي العلاج خارج القطاع. مستوطنون يصعدون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن إحراق مساجد ومنازل والاعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم. الداخلية البحرينية تفيد بإطلاق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. الجيش الأمريكي يعلن مقتل عنصرين إضافيين من أفراد الخدمة العسكرية في إطار الحرب مع إيران ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 عسكريا أمريكيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء السالكون إلى الله معظمهم يشكو أن أحواله تراجعت ولم تكن كالتي كانت في أول سيره إلى الله عز وجل. أخطر ما في الموضوع أن يقصر الإنسان وأن يقنع نفسه أن تقصيره له سبب وعذر مقبول عند الله عز وجل. هنا المشكلة. فالإنسان يبتغي التوازن، فإذا اختل توازنه يعيد هذا التوازن بحجة. هل أنت متأكد أن هذه الحجة التي تطرحها مقبولة عند الله عز وجل؟ قد يكون الأمر على خلاف ذلك، فمن هذه الحجج التي يطرحها الإنسان حينما تفتر همته أن يقول: كبرت سني ولي في العمل الصالح باع طويل. ألم يدرك أن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت؟ لأن الإنسان باليقين يتيقن من أحقية الموت ومن أحقية ما بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، حديث أساسي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني فورة. والذي يتوب حديثا يشعر بمعنى ما أقول. يعيش بأحوال لا تصدق، يشعر بسعادة لا توصف، يشعر بإقبال على الله عز وجل لا يتراجع، بعد حين يشكو ضعف هذه الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. بعد إذن هذه الفورة تفتر، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، يعني استقرت حياته على طاعة الله، استقرت حياته على أداء العبادات، استقرت حياته على الالتزام بمنهج الله عز وجل. قال: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. بعد هذه الفورة، إن أعقب هذه الفورة فترة إلى مخالفات، إلى بدع، إلى مصالح، إلى لذائذ، إلى شهوات، فقد هلك ولم تنفعه تلك الفورة وتلك الشرة. الحديث مرة ثانية: لكل عمل شرة، أي فورة، تماما كما لو كنت في جو شديد البرودة ثم دخلت إلى غرفة دافئة، في الدقائق الأولى تشعر بقيمة الدفء، لكن بعد حين يصبح الدفء شيئا اعتياديا وتتفاعل معه وتقبله وكأنه ليس هناك من نعمة الدفء. أو قد تكون في جو حار تدخل إلى مكان مكيف، في البدايات تشعر بقيمة هذه النعمة، استمرار هذه النعمة تضعف تأثيرها. هذا هو المعنى السليم للشرة والفورة والفترة. ولكن إذا نقلت الشرة صاحبها إلى فترة متلبسة بالمعاصي فهنا الطامة الكبرى. أيها الإخوة الكرام، يقول الحسن البصري: لم يجعل الله للعبد أجلاً في العمل الصالح دون الموت. من أجل أن تبقى الهمة عالية، قد تفتر الأحوال، ولكن لا بد من همة عالية للعمل الصالح
لأن العمل الصالح بعد أن تعرف الله عز وجل هو علة وجودك على وجه الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يتمنى إلا شيئا واحدا: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. مع كبر سنه وذهاب بصره وقد تمنى أن يكون فيها قويا فيكون نفعه أكبر وأثره أكثر. وفي قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، يعني وأنت شاب في ريعان الشباب وأنت متقدم في السن تخطو خطوات بطيئات، انفروا خفافا يعني شبابا وثقالا شيوخا. يروى أيها الإخوة أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ في سورة براءة هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني أي بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه تعالى حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فركب البحر فاستشهد في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. انفروا خفافا وثقالا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبانا في كل زمان. ألم تقل السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي: خذ قسطا من الراحة؟ فماذا قال لها؟ قال لها: انقضى عهد النوم يا خديجة، انفروا خفافا وثقالا. سئل بعض الزهاد عن سبيل المسلم إلى أن يكون من صفوة الله عز وجل، فقال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. يعني لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربي، لأن الدنيا دار عمل، لأن الدنيا دار ابتلاء، لأن الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف، والآخرة دار الجزاء، والآخرة دار الراحة. أيها الإخوة الكرام، سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن ميت الأحياء، فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، يعني تقاعد عن العمل الصالح. هذا عذر أيها الإخوة.

عند الله للسالكين إليه. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعلل بطلب الرزق، وقد يستغرق طلب الرزق كل وقته، وحينما يعلم أن له في الحياة الدنيا مهمة هي أن يعرف الله عز وجل وأن يحمل نفسه على طاعته وعلى التقرب إليه، فطلب الرزق إن استغرق كل وقته كان خسارة كبيرة، لأنه عطل الهدف الذي من أجله خلق. وكثيرا ما أسمع أن إنسانا عمله استغرقه كله، عمله استغرق كل وقته، عمله لم يبق له ساعة يتقرب فيها إلى الله، مع حفاظه على الطاعات، مع حفاظه على حدود الله، ولكن أمخلوق أنت للدنيا فقط؟ لا بد من أن يكون لك ساعة تتقرب فيها إلى الله، لا بد من ساعة تأمر فيها بالمعروف تنهى بها عن المنكر، لا بد من ساعة تفعل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى. وأقول لكم أيها الإخوة أن العمل المهني إذا استغرق كل الوقت ففيه خسارة محققة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أحيانا إنسان يترك عمله في بلده وله منه رزق يكفيه أو أقل مما يكفيه، ويغادر ويدع زوجته وأولاده بلا موجه وبلا رقيب من أجل مبلغ بسيط ضيع من أجله أسرته وضيع من أجله طلبه للعلم. حينما يكون طلب العلم هدفا واضحا، وحينما يكون التقرب إلى الله عز وجل هدفا واضحا، يقيم موازنات صحيحة. يقول بعض العلماء: لا بد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده. كلمة دقيقة سيشرحها. يقول: هذه الحقيقة يعني وعاء ممتلئ ماء، إن أردت أن تملأه زيتا لا بد من إفراغ الماء وصب الزيت. هذا في الماديات، في الذوات والأعيان، وهذه الحقيقة تنسحب على الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه مكان لاعتقاد الحق ومحبته. واللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه أن ينطق بلسانه بما ينفع. والجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن أن تشغلها بالطاعة إلا إذا فرغتها من ضدها. كذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن أن تشغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بذلك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. من أحب دنياه أضر بآخرته. إذن حتى لو كان العمل مباحا، حتى لو كان العمل طلب رزق، لا بد من أن يكون لك وقت لا تتساهل فيه أبدا، تخلو فيه مع نفسك، تناجي ربك، تذكر الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. قال بعضهم وهو الإمام مالك: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. ما الذي يهمه، الدنيا أم الآخرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه

جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: لان ابناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم ابواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 0791 11 801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 16 بعد 100.
1: باب الشهادة سبع سوى القتل. الحديث 1234. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الحديث 1235. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب التحريض على القتال. الحديث 1236. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. الحديث 1237. عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. الحديث 1238. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو. الحديث 1239. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. باب فضل الصوم في سبيل الله. الحديث 1240. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. الحديث 1241. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. الحديث 1242. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. باب التحنط عند القتال. الحديث 1243. عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط، يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. باب فضل الطليعة. الحديث 1244. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. الحديث 1245. عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الحديث 1246. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. باب من احتبس فرسا لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. الحديث 1247. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. الحديث 1248. عن سهل رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللخيف أو اللحيف. الحديث 1249. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث 1250. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة السياحة تطلق المنصة الرقمية المتكاملة أهلا بالأردن لدعم القطاع السياحي والتخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية التي أثرت على حركة السفر. المؤسسة العامة للإسكان وتطوير الحضري تعلن تمديد فترة منح إعفاء بنسبة 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة في مشاريع أراضي الخزينة حتى 31 من كانون الأول للعام الحالي. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. الهلال الأحمر يشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري شملت 86 شخصاً لتلقي العلاج خارج القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطر بإخلاء عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف باستخدام طائرات مسيرة منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العدير وقاعدة علي السالم في الكويت. الجيش الأمريكي يعلن مقتل عنصرين إضافيين من أفراد الخدمة العسكرية في إطار الحرب مع إيران ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 عسكريا أمريكيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من منهج القرآن الفائق العقلي الكرام أنه يدفعنا إلى عالم الأفكار والمفاهيم المعلومات السليمة ويبعدنا عن عالم الأشخاص. اليوم صدقا أغلب الصراعات التي يعيشها المسلمون على الأشخاص، هذا وراء هذا العالم الفلاني وهذا وراء العالم الفلاني، وتجاذبات وصراعات وأحزاب ونحل. هذه حقيقة يا كرام. إن من يفعل ذلك تخلى عن منهجية القرآن. منهجية القرآن لا يربطنا بالأشخاص، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم لا نرتبط بهم بذواتهم بل بمنهجهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بالمنهجية. ولذلك ما كان نبي ولا عبر التاريخ كله يربط الناس بنفسه إطلاقا. نحن لا نعبد إلا الله، والأنبياء يدلوننا على الله، والأنبياء كما قال نبي الله نوح، قال: وما إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه حقيقة الحقائق الكرام، أن القرآن يدفعنا إلى عالم المفاهيم، الأفكار، الإيمان، المعلومات التي يقبع عليها العاقل فيعتنقها، مش مرتبطة بشخص، لأن هذا الشخص سيزول سيتحول. وذلك دعاني إلى هذا أن سائلا سأل أمس، سألني بشكل شخصي عالم كبير وله كتاب ضخم كان في صراع الأفكار، ثم بعد زمن إذا بهذا الإنسان يرتد ويلحد. الآن ستحدث صدمة لمن ارتبط بالشخص. الذي يعيش مع عالم الأفكار يقول أكيد هذا الإنسان كان عنده بذور الإلحاد، بذور البعد عن صراط الله، ونحن لا ندري. القرآن بمنهجية فائقة يربطنا الكرام بالأفكار الصحيحة. مثلا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي عاقل يقرأ القرآن بتجرد سيصل إلى الإيمان بالله تعالى وبقواعد الإيمان. أما الأشخاص الذين يذكرون في القرآن من الأنبياء والرسل فهؤلاء يدلون الناس، يساعدون الناس، لأن الله تعالى ينزل عليهم علما خاصا يختصهم بالرسالة، فيقربون الناس من حضيرة الله فقط، ليس أكثر من ذلك. ولذلك الكرام أغلب صراعاتنا اليوم للأسف مفتعلة، تجري وراء فلان وعلان، والموضوع أعظم. إذا منهجية القرآن العقلية تربطنا بالإيمان وبقواعد الإيمان، والأنبياء هم الذين يساعدوننا في هذا. هذا لعلنا نستفيد من هذه المنهجية. لذلك القرآن ما ذكر مثلا أسماء، أعطى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية مثلا، أو قال أنا أحيي وميت النمرود، أو حتى عدم ذكر ذي القرنين باسمه الصريح. كل هذه النماذج العامة لماذا؟ ليكون تذكرة لكل عاقل، حتى لا أحد يقول في هذه المبهمات أن الله قصد هذا الفلان. لا، الله تعالى ما ذكر هذه القضايا إلا بقوانين عامة ليفهم الناس ماذا يريد ربنا منهم. طيب، يعني كان هنا في سؤال حول حكم الجمعيات المالية بين الناس والمعارف والأصدقاء، وللأسف يعني في عالم التواصل الاجتماعي بكون المسألة نائمة ولا يعني حقيقة لها، لكن لكثرة انتشارها وهناك من يدفع انتشارها بتعمل جلبة عند الناس. هذا لا شيء فيها، يعني أصدقاء، معارف، جيران بيعملوا جمعية مالية بتتوزع عليهم بالدور، من منهم أخذ أكثر من الثاني؟ ولا واحد. كل منهم أخذ المبلغ الألف دينار، فأين القرض الذي جر نفعا لنتجرأ فنقول إنه ربا؟ هذا كلام غير صحيح. كل أهل العلم في عصرنا وكل دوائر الإفتاء أباحت هذا، إلا فريقين ممن رأيهم في هذا الشاذ وكلامه غير صحيح. وأنا في قضايا العلم الشرعي قد تجد قولين أو ثلاثة، وحتى في تفسير القرآن. مهمة الباحث والدارس اليوم إذا لم يكن، ما نشكون مجتهدين كالأئمة الأربعة ولن يكون أحد منهم، لكن لا أقل أن نفهم هذه المسألة الخلافية ونرجح بمرجحات عند يظهر القول الصواب والقول الخطأ والقول الشاذ، والله أعلم. إذا لا حرج في هذا. هل يمكن رهن الذهب مقابل مبلغ مالي؟ ممكن، يعني رهن الذهب لأجل أنه والله نسد المبلغ، أخذنا مبلغ من فلان فرهننا الذهب. ولكن هنا لازم التنبه إلى شيء، لازم اتفاق على مواعيد السداد، إن والله أنا أخذ منك المبلغ والذهب مرهون عندك إلى عام، بعد عام أنا بأديك المبلغ وأسترد رهني. الآن ماذا لو جاءت المهلة فلم يسد المبلغ؟ لا يعني إنه الذهب أصبح ملكا لك، لا ليس هذا، لكن من حقك الآن إذا قال لك أنا لا أستطيع الوفاء بهذا إنك تبيع الذهب الآن. إن وفى بالمبلغ تماما بتمام لا لك ولا عليك، أما إذا زاد بدك ترجع له، وإذا نقص تعود بالمطالبة لما بقي. هذا هو الجواب حتى لا يجور واحد على واحد. تقول إحدى الأخوات وهي مطلقة وفي نفقة صغير عندها، هل يمكن، يعني هل يجوز لي أن أطالب بالمزيد من نفقة الصغير؟ ممكن حسب الحاجة، في تضخم في الحياة، يعني النفق اللي قبل سنة سنتين ثلاثة احتمال الآن ما تكفي. الآن هذا يعرض على المطلق، إن كان طوعا خير وبركة ويفضل ذلك، إذا لم يكن طوعا يمكن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لزيادة النفقة، وفي العادي يستجاب لها ضمن خبرة القاضي مع الخبراء حتى يقدروا كم نسبة ما يمكن أن يزاد، وهو مبلغ يسير في العادي وليس كثيرا. طيب، سائل بيسأل حول قضية أنه عنده أيتام، وهل يمكن أنه والله يأكل معهم أو يشربهم؟ طبعا يا جماعة، طبعا، لأنه سمع واحد من الناس ينهى عن ذلك، حتى أنه يتحرج من زيارة هؤلاء حتى لا يشرب عندهم كأس ماء ولا قهوة. هذه مبالغة، وذلك شوفوا منهج القرآن ماذا يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. طيب، ألا يمكن أن يندس واحد في علاقة مع الأيتام قاصدا أن يستأثر بالمال؟ ممكن، كم الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. إذا الله تعالى عليم بالنوايا، فإذا الإنسان خالط اليتيم مخالطة سليمة وأكل من عنده وشرب عنده لا حرج في ذلك. حتى إن بعض الأمهات أحيانا يعني يشددن على أنفسهن في هذا، بيكون عندها أولاد كبار ليسوا أيتاما وأولاد صغار أيتام، وتأتي أموال للأيتام وهي ما عندها مورد، فماذا تفعل؟ يعني معقول الطعم الصغار من مالهم وتحرم الكبار وهم عايشين تحت كنفها؟ لا، هذا المال

0: ننتبه إلى حكمة الشريعة. حلف رجل بكلمة الحرام على شيء. ابتداء يا كرام، من كان حالفا فليحلف بالله، والأصل ألا يحلف، لأن الله تعالى يقول احفظوا أيمانكم. معنى احفظوا أيمانكم من معانيها لا تكثروا منها، من معانيها التزموا بها إذا كان فيها مصلحة. أما واحد حلف بشيء في قطيعة رحم وفي حرام، هذا لا يجوز الوفاء به وعليه الكفارة. فاللي حلف بالحرام على شيء أن لا يفعله فالتزم، بس بشرط أن لا يكون هذا من الأمور الواجب أن يفعلها. واحد حلف أنه ما يروح عند أخوه، ما يكلم أخوه، ما بصح، هذا عليه كفارة يمين. أما إذا حلف على شيء ما يأكل الطعام الفلاني فالتزم. يعني بعض الناس مثلا ابتلي بالدخان أو ابتلي بالسمنة وبيحب الحلويات، فمش عارف يلزم نفسه إلا باليمين. فإذا حلف فالتزم ما عليه شيء، إذا لم يلتزم عليه كفارة يمين. والأصل ما يعود الإنسان قد لسانه قدر المستطاع على هذا الأيمان. طيب سؤال، بعض الناس أنا ما أعرف الأخوات منهم يجيبوا هاي القضايا. سورة الإخلاص أيها الكرام نعم تعدل ثلث القرآن، لكن هذا في الثواب، لكن لا يعني أن تقرأها ثلاث مرات لتعد هاي ختمة ثم ثلاثة ختمة. وذلك بعثت لإحدى الأخوات الفاضلات أنه قال عاملين مبادرة عندهم أنه بقرأ سورة الإخلاص عدد معين حتى يجمعوا ختمات كثيرة في اليوم. من قال لكم ذلك؟ تعرف لو كان هذا الأمر صحيحا جزء لما اجتهد الصحابة ومن بعدهم في حفظ ونقل كتاب الله. كان لو فهموا ما فهمنا كان اكتفوا بالإخلاص ثلاث مرات وانتهى الموضوع، وهذا كلام غير صحيح. لكن القرآن كله يقرأ، لكن فيه فضل، مثل فضل مثل آية الكرسي، مثل فضل المعوذات، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة بدءا مع أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ياكم الله شكرا.
0: الله حيك.
1: كنت فضل مع صديقي.
0: نعم.
1: رجعت ابنته وصديقته أجنبية.
0: طيب.
1: فكرتهم توأم، أتريته بيروحوا على دكتور على التجميل، عمليات تجميل على الكمبيوتر، بيختاروا المنخار اللي بدهم إياه، العين اللي بدهم إياه، الفك اللي بدهم إياه. هل هذا
0: في ضرورة كان ولا بس هيك طلبا للجمال؟
1: طلبا للجمال بس هيك، فكرتهم توأم أنا، أتريتهم بروح على
0: المهم اللي هم ما في ضرورة طبية بعوني؟
1: أبدا أبدا أبدا.
0: طيب بارك الله فيك يا
1: بعوني. في هذا تغيير بخلق الله؟
0: طيب أحسنت في ذلك يا بعوني، أحسنت، بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. يا جماعة هذا موضوع كثير مهم وخطير، قضية للأسف موجودة عند النساء كثيرة سنتناولها. أخي عبد الله تفضل. سيدي أخي عبد الله تفضل. عبد الله معنا؟ طيب إذا عبد الله نرحب بك، أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ عندي استفسار، بس لما أروح على صلاة جماعة في المسجد سواء ظهر أو عصر أو حتى مثلا في الصلوات الجهرية، أحيانا المصلين بيكون صوت قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن أو حتى في السجود أو الركوع بيكون صوتهم عالي
0: أثناء الصلاة.
2: أثناء الصلاة نعم، يعني الواحد ما بيعرف لا يحكي الصلاة الإبراهيمية ولا، وحتى صوت التسبيح جنبي يعني بيكون مسموع.
0: طيب.
2: فما الواحد بتشتت، فهل في إشي ممكن إن أنا
0: بس هي هذه ليست ظاهرة، احتمال هاي تكون عند كبار السن اللي عندهم شوية ضعف في السمع، هو مش سامع فبيرفع صوته أظن. طيب هل هذه الملاحظة حكيتها الإمام؟ حكيها الإمام، خليه يوجه ملاحظة للناس إنه السرية أن تسمع نفسك لا تسمع غيرك. على كل حال أنا بنصحك أنك تتحملهم وتأخذ الأجر لصلاة الجماعة وتحكي للإمام هذه الملاحظة، يقولها للناس بحكمة إن شاء الله تعالى. أنا بشكرك يا عبد الله. طيب إخوانا الأصل فيها عدم التدخل الطبي إلا للضرورة، هذا يقال لمن تطلب هذه الخدمة والله الأنف إلى غيره، ويقال كذلك للطبيب وللفني، لا تقدمها إلا من ضرورة، والله أعلم. سنكمل المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني IG وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
9: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، يسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
8: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي افهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا السؤال الأول مهم ويكرم، الأصل في الأخوات النساء ألا يتوسعن في موضوع التجميل، ما بصح لأن هذا تغيير لخلق الله، إنما لو في ضرورة في عيوب طارئة تزال يمكن، هذه أمانة. الموضوع الثاني قضية صلاة الجماعة في المسجد بسمع أصوات الناس، هذا ليس ظاهرة كثيرة، ولكن لماذا لا نفعل دور الإمام؟ تقال هذه الملاحظة للإمام والإمام يوصل هذه النصيحة بطريقة معينة في درس في خطبة الجمعة ضروري، إنما الحقيقة الشريعة جاءت بانضباط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. سأذكر ما هو الحد السر والجهر بإذن الله. أخي يوسف تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: دكتور، في صديقي لي ربنا وفق ومشترى شقة،
0: نعم،
1: نسكنها يعني، هل يجب عليه عمل وليمة أو يذبح ذبيحة؟
0: لا لا لا، ليس واجبا، هذا من باب السنة إن أحب، إنه والله يقدم صدقة يعمل وليمة، هذا من عادات الناس وليس من السنن.
1: نعم،
0: وليس واجبا، وليس واجبا. بارك الله فيك.
1: الله
0: يجزيك. الله يبارك. أشكرك يا سيدي. طيب، موضوع السر والجهر الكرام هو أول بد نفهم إنه من السنن وليس من الواجبات وليس من الأركان. لو عكس الإنسان جهرية سرية سرية جهرية يقول يعني خالف السنة ولا ينقض الصلاة. إن بعض أهل العلم قالوا السر له أدنى درجة وأعلى درجة. أدنى درجة السر تحريك اللسان والشفتين، إخراج الحروف. أعلى شيء بالسر تسمع نفسك فقط، بعدين ننتقل للجهر. أدنى درجات الجهر تسمع نفسك ويسمع من بجوارك، أما الحد بسمع كل الناس، والأصل إنسان أن يقتصد في هذا. والله أعلم. سائل سؤاله طويل شوي ولكن موضوع سهل، يقول رجل دخل المسجد لصلاة الجماعة في آخر يعني قبل السلام بقليل، أيهما الأفضل، يلتحق بهم ويقضي ما فاته ويكون مسبوقا، ولا ينتظر لما يأتي مصلي فيصلون معه؟ لا، الأفضل الدخول مع الإمام، لقوله عليه السلام فأتوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إدراك جزء من الصلاة مع الإمام الراتب وجماعة المسلمين أعظم أجرا من الجماعة الثانية، والجماعة رح تتحقق على فكرة. كيف؟ إنه الآن أنت بتدخل مع الإمام ثم الإمام تنقضي صلاته مع الناس، ستكون مسبوقا. لو دخل داخل من الأفضل له ولك أن يلتحق بك فتصبح أنت إماما، وهكذا. أو إذا واحد مسبوق أنت تلتحق به، وهذا هو الأصح في هذه المسألة. طيب، بسأل أحد الأخوة هل المصرف الفلاني إسلامي؟ حتى ما نعمل دعاية لأحد، أي مصرف أي كرام عقوده سليمة موافقة للشريعة الإسلامية فهو إسلامي، والحمد لله المصارف الإسلامية كلها عندنا بصراحة جيدة ولها لجان شرعية ويعني واضحة المعالم، فبإذن الله تعلم الأمور الجائزة إن شاء الله. طيب، إذا كان في سؤال حول قضية من يدعي الكرام إنه والله لو قرأ سورة الإخلاص مرات ومرات هي تغني على الختمات، هذا سيؤدي إلى الزهد في كتاب الله، وهذا ما بصح ولا يجوز إطلاقا. حتى إن أحد الأخوات سألت إنها تحب قراءة سورة البقرة يوميا، أنا أخشى ما أخشى أن النساء يعتقدن في ذلك شيئا، إيه ما في أحد يستطيع أبدا أن يتكلم عن قراءة البقرة كل يوم، لكن نخشى أن ترتب المرأة على هذه القراءة أشياء متوهمة، وهذا غير صحيح. الأفضل من هذا أن تكون ختمة كاملة اللي هي الحال المرتحل من الفاتحة إلى النص، أحسن أولى، وكل وقت وحين لو قرأوا البقرة إن شاء الله للبركة بإذن الله ممتاز. يقول إذا تم الاتصال بتاجر وتم الاتفاق على السعر والتفاصيل وأغلق الهاتف، هل يجوز الرجوع على هذا الاتفاق؟ هذا ليس مجلس بيع، هذا اتفاق أولي. مجلس البيع اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق، المقصود فيه وهو أن يتفرق بالأبدان بعد التسليم، يعني هذا استلم السلعة وهذا استلم المبلغ. إذا عاملين الآن خيار بيع لمدة 3 أيام كان بيع، ما عملوا خلاص بعد التفرق انتهى، إلا إذا كان في خداع. أما مجرد الاتفاق على التليفون هذا اتفاق أولي، أي طرف من الأطراف يمكن أن يتراجع ويمكن أن يعدل الاتفاق وجائز، يعني بصير قضية أخلاقية إنه هل تراجعت أم لا. إنما مجرد الاتفاق لا يعد بيعا ولا شراء إطلاقا حتى يتم التسليم. طيب، يعني قضايا لباس المرأة يا كرام. في سؤال إنه هل لباس المرأة في الصلاة يعني هو نفس لباس المرأة خارج الصلاة؟ لا بس يعني السؤال شوي في عموم، لأنه المرأة في داخل البيت تتوسع في ملابسها مثلا، إنما خارج البيت في لباس. إنما بالنسبة للصلاة المطلوب من شروط وجوب الصلاة، من شرائط الصلاة، ستر العورة للرجال والنساء، فولا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان. يعني بجوز هذا الجانب المشترك بين لباس المرأة داخل البيت لباس المرأة خارج البيت، أنه يجوز لها فقط إظهار الوجه والكفين فقط، وهذا في الصلاة. إنما طبيعة لباس المرأة في البيت شيء، طبيعة لباس المرأة خارج البيتين يعني هذا قضية واضحة ما بدها كلام. كان في سؤال أنه إحدى الأخوات من باب الحفظ القرآن وهي تعمل في المطبخ ممكن تتلو الآيات وهي بلباسها البيتي يعني بدون حجاب، لا حرج في ذلك. يعني إذا الإنسان الرجل أول مرة إذا والله تحلى بآداب التلاوة في بيته فبها ونعمت. الرجل أول مرة لباس محتشم باتجاه القبلة، الوضوء، أن لا ينشغل بقراءة، أن لا ينشغل بأكل، هذا من الأدب. لكن مجرد أن يتلو الإنسان القرآن وهو كذلك في العمل لا حرج في ذلك. ثبت أن كثير من السلف كانوا يقرؤونهم يسيرون، وكانوا يقرؤون كذلك في تدريس، كان إمام السخاوي وهو يسير طالع جبل قاسيون يدرس الطلاب القرآن وهم يسيرون وراءه، لا حرج في ذلك. ولعل قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب يدخل في هذا، لا في حرج ما دام هذا. أحيانا صعب أن أكلف المرأة والله البسي لباسك حتى كذا، لا هذا ليس بواجب ولكنه أحسن وأفضل. طيب يقول السائل هنا حول قضية المناظرات، يقول في مناظرات يعني هل تنصح بها؟ أنا والله لا أنصح بعالم مناظرات هذه الأيام أبدا، لا بين يعني واحد مسلم ولا واحد غير مسلم، إلا أو في داخل دار الإسلام، إلا إذا كان هنالك من سيتزحزح عن مذهبه الخاطئ المذهب الصواب، وهذا لم نجده. إنما هو عبارة عن فرد عضلات وكل واحد بده يعرض بضاعته إنه أنا الأقوى وأنا الأفهم وأنا الأعلم. الحقيقة تضيع بين الناس، تضيع بين الناس. ولذلك الكرام تخيلوا هذا من منهج القرآن، والله قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. علماء التفسير انتبهوا إلى هذا المعنى، إنه الفكر بيسموه العقل الجمعي، عقل شعبوي، لأنه بدك ترزق كل أذواق الناس. لكن تخيل واحد قام أو اثنين بحث عن الحقيقة سرعان ما يصلون. أما إذا كثر العدد بصير أنت تجامل فلان وعلان، صدقا انتبهوا لهذا المعنى. فمن الناس اللي ذكروها جلال الحنفي في كتابه عن الآيات الحضارية في القرآن، انتبه لهذا المعنى الدقيق. طيب أخي أبو أحمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
2: شيخ في بنك إسلامي لقى حل لشغلة التأمين الصحي، بدل ما إنه أنا أدفع مثلاً 1000 دينار عندي وعن زوجتي، ويمكن في السنة ما يعني ما أستهلكه، ما أستهلك 200 ويروح علي المبلغ. طيب. هلا منزل بطاقة إنه أنا بقدر أروح عند أي دكتور أو أي مستشفى وأدفع، هو يقسط علي المبلغ بنظام المرابحة 3% حسب المبلغ. يعني كان
0: ليس المرابحة، أتوقع الجعالة، صح؟
2: والله هم حاطين بنسبة مرابحة 3% بتقدر يعني تقسطهم على 3 شهور حسب المبلغ. إذا كان مبلغ يعني 200 دينار قسطهم على 3
0: طيب.
2: شهور.
0: يعني قصدك بيتم التفاوض بينهما عبر الرسائل، صح؟
2: لا أنا بروح بتعالج، بيعطوني بطاقة بتعالج عند الدكتور وبدفعها زي بطاقة الفيزا.
0: طيب كيف بدك تتفق على
2: الدكتور بيحاسبوني؟
0: طيب ماشي تكرم،
2: وبيبعثوا لي مسج انه
0: خلص. اذا كلامي صح، اذا كلامي صح عن طريق المراسلات، قلت لك عن طريق المراسلات. يعني لازم يسالوك هل توافق على ان تكون هذه مرابحه كذا الى كذا، بتقول لهم نعم موافق.
2: حيبعثوا لي ويقولوا لنا هذا المبلغ هنتقسط على 4 شهور 5 شهور.
0: ساذكر لك ذلك بعون الله تعالى. اشكرك يا ابو احمد. طيب اذا قضايا ان شاء الله سهله وميسوره، سيكون الجواب والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
6: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال جبت. الإسلام لا يقف الكرام عاجزا أمام المكتشفات الاقتصادية وتطور الحياة المالية، ولكن يوافقها ويكافئها بمزيد من النظر الفقهي المنضبط. ولذلك الحقيقة كل البنوك الإسلامية لها لجان شرعية تدرس العقود تنظمها تتابعها وهم في محل الثقة، ومن هذا الباب لا حرج أن تتطور فكرة المرابحة أو فكرة الجعالة، ما في أي مانع. وأنا بعرف ومطلع على هذا، وقبل قليل أحد الأصدقاء بعت لي الخطوات التي تتم. نعم ولا حرج في ذلك، يمكن أن تستفيد منها. وأنا قلت أكثر من مرة أن الصيغ التي تأتينا من النظام الغربي الرأسمالي هي بحاجة فقط إلى تعديل، فإذا عدلت، إذا حذفت منها الشروط المخالفة وضعت شروط شرعية أصبحت حلالا ولا حرج. فلكم أن تستفيدوا من هذا إن شاء الله تعالى. إنسان وجد مبلغ معين، شاب 50 دينار، ماذا يفعل به؟ بده يحاول يبحث عنه في المنطقة صادقا جادا في سبيل الوصول إلى صاحبه، وإلا فهو أولى به أو يتصدق عن صاحبه. أخي أبو فتحي تفضل.
1: السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. لين أخي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا أنا عندي حساب بأحد فروع البنوك الإسلامية.
0: نعم.
1: تمام. لما أجي أدفع فيزا عن طريق أي تطبيق من التطبيقات زي زين وهيك، أدفع بطاقة. لما أحط معلومات الفيزا، هسا أنا ببنك إسلامي، بعطيني اسم البنك بس مش الإسلامي، فهمت علي؟ يعني في بنوك هي بتيجي في منها إسلامي ومنها لا، أنا ما بدي أحكي أسماء يعني.
0: يعني قصدك بعطيك اسم بنك تجاري غير إسلامي صح؟
1: نعم.
0: طب ليه؟
1: الفيزا.
0: ليش طيب؟
1: ما بعرف، لما سألت رحت على البنك سألت المدير غاد، بقول لي إنه شركة الفيزا هي عامل التعاقد معنا كإدارة كاملة، والإدارة هي بتخص البنك الربوي والبنك الإسلامي.
0: في النهاية أنت بتدفع القيمة الكاملة، بس تكلم عن الاسم أنت فقط صح؟
1: بدفع حق البطاقة كاملة.
0: ما عليك الاسم ما عليك شيء أبدا.
1: أنا بس إنه لما يطلع اسم البنك الربوي هون شوي بقى.
0: لا أنت مش راح تروج له ولا راح تتعامل معه، ولكن هذا في قضية إدارية ما أدري ما معناها. المهم يعني احتمال ما يخذ الخدمة البنك الإسلامي من بنك تجاري مثلا صح؟
1: أيوة. لا هو البنك هذا في منه إسلامي وفي منه ربوي.
0: خلص ما عليك،
1: معروف يعني.
0: معروف.
1: بس شركة الفيزا للسنين
0: ما بتفرق بين، ما عليك ولا شيء، استعين بالله.
1: خلاص تمام شيخنا، يعطيك
0: العافية. أشكرك يا سيد، أشكرك. طيب جيد حرص الناس يا كرام، لكن كما قلت الحياة تتطور. شوف مين فينا اليوم كان يتخيل أنه الدفع رح يكون بالبرامج وبالبطاقات، وكمان شوي بجزء يصير زي الصين، والواحد حتى يمسك بطاقة كله عن طريق التطبيقات. لا حرج، ولكن الفقهاء الاقتصاديون يواكبون هذا التطور ضمن الاشتراطات الشرعية، إن شاء الله ولا حرج في هذا. طيب كان هنا سؤال حول تعليم القرآن، إنه هل ممكن نعلم القرآن يعني كأنها هي معلمة يتعلم للشباب؟ يفضل عدم ذلك بصراحة. للأسف هذا ممكن يفعل عبر المنصات، لسه عبر المنصات أيسر شوي، لكن كلما ابتعد عالم الرجال على عالم النساء بيكون أفضل. الرجال لهم مقرؤون والنساء لهن مقرئات، أنا هذا الذي أفضله، سواء التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد، أحسن وأفضل لا أقل. إذا هذا الموضوع موجودا مثلا وما في لا المعلمة، بدأت تتق الله تعالى وهو يتق الله، ما يكون في يعني شيء خاص، إنما بالعلن ممكن، ويفضل عدم ذلك. لأنه في التجويد الكرام في قضايا ننظر إليها، حركة الشفاه إلى غير ذلك، فهذا ممكن دخلنا في إشكالات، يفضل عدم ذلك، عدم التوسع أحسن وأفضل. طيب سؤال كان حول قضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه والله من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، هل هذا تحريم؟ قطعا ليس تحريما قطعا. وذاك الكرام الفقهاء هم الذين يفهمون هذه المعاني. لو رجعنا الشروح الفقهاء ما قالوا بالحرم، بل الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغوا كلام بعض الناس أنه حرمت تلك الأشياء المكروهة، فالنبي استنكر قال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، لكنها شجرة أكره ريحها. إذن المعنى النبوي من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا كراهة لهما وليس تحريما شرعيا. من يعرف الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية؟ أهل العلم، ذاك أهل العلم يعني عندهم نظر دقيق. لما يقول العلماء ذاك، أنا استغرب ممن يهجم اليوم على التفسير ويهجم على تفسير الأحاديث النبوية وما كلف حاله يعود إلى مصنفات الإسلام للكبار ويفهم لا أقل، يعرف وجهات نظرهم بعدين يوافق أو يخالف عن علم أو دليل، بخلاف ما يعمل اليوم يعني المغامرون للأسف، بغامروا بالنصوص الشرعية. طيب، كان في سؤال اجتماعي ولكنه خطير، إنه امرأة قدم لها ذهب وقدم لها مهر مقدم ثم صار خلافات وانسحب الزوج ما بده يكمل الزواج فأخذ الذهب على اعتبار إنه هذا ذهبي أنا برجعه. لا، الأمور ليست بهذه الطريقة أبدا. هذه المرأة ما دام كتب لها مقدم، المقدم يجب بالدخول، المؤخر ذاك ممكن التفاوض فيه، أما مقدمها فلوسها ذهبها حق لها حتى لو طلقت، ليس لك ذلك. مسألة كثير خطيرة، ما بصح تكون أنت الخصم وأنت الحكم أبدا. مش والله هاي المرأة مستضعفة والله أخذ ذهباتها وطردها وما بدي إياكي، لا، هي بتستطيع الآن ترفع عليه قضية لاسترداد الذهب لأنه هذا مقدمها وهي الأولى به، حتى لو صارت منازعات ولو بينك وبين خلافات مقدمها ما لك علاقة فيه. بصير عند الطلاق التفاوض في المؤخر وفي بعض الحقوق، فحرام استغلال النساء في هذا. بالقرآن رفعنا إلى مستوى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. شوف لوين التخويف الإلهي بحقوق النساء، فحرام بده يتقوا الله في هذا. هل الأرباح المصارف الإسلامية في الودائع حلال أم حرام؟ لا، حلال طبعا، حلال، وإحنا نثق فيهم وفي لجانهم ويتابعون العمل ولا أقل مسؤوليتهم. يعني تخيل مثلا كمن يعطي هذا المبلغ الاستثماري لتاجر يشتري بضاعة وإنت تثق فيه وإنت مش معه، فهو يشتري ويبيع وبيعطيك الربح. الآن إذا كتب، إذا كذب وكتم مسؤوليته. الواقع الذي أراه استثمار، الواقع أنا ما إلي مش مطلع على البواطن، وأتوقع أنه ممكن لو طلب أحد العملاء أنه والله أنا يا عمي بيطلعوني على الميزانية وعلى الأرباح أقول لك تفضل إذا بتفهم فيها بنطلعك عليها. فاليوم الحياة اتسعت، الأمور الاستثمارية ضخمة صارت، ما في إلا أن نثق، نثق الآن بأنظمة، نثق بعقود، نثق بلجان شرعية تتابع. والله يتولى الجميع برحمته. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الناطق باسم الحكومة يقول إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء. 3 شهداء ومصابون بحي الزيتون مع تواصل خروقات جيش الاحتلال في قطاع غزة. مسؤول إسرائيلي يقول إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المؤمن اليوم إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري. وأضاف في تصريحات صحفية أن المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي، وأي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة ووفق الإجراءات المعدة مسبقا، والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وأكد أنه لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. وكانت أصدرت السفارة الأمريكية في عمان اليوم تنبيها أمنيا لمواطنيها في الأردن، أعلنت فيه أن السلطات الأردنية قامت بإخلاء مطار العقبة الدولي ومينائها على خلفية وجود تهديد محدد وموثوق. ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى مطار العقبة الدولي أو الميناء، والاستمرار في اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية. كما جددت السفارة توصيتها بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 2 آذار 2026 الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة الأردن بسبب المخاطر الأمنية. طالبت السفارة الأمريكيين باتباع عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والابتعاد عن المناطق التي تشهد وجودا أمنيا مكثفا، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات السلطات الأردنية. أكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، وتعزيز جاهزية منظومة التزويد بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين. تساءل النائب حسين العموش عن أسباب خسائر الجامعات الحكومية رغم ما تحظى به من تسهيلات في مقابل تحقيق الجامعات الخاصة أرباحا، وقال العموش إن البرنامج الموازي بدعة دخلت حديثا إلى الجامعات وبخاصة الحكومية، معتبرا أنه يخلق طبقية في المجتمع، إذ يتيح لمن يمتلك المال أن يدخل ابنه إلى تخصص لم يحصل عليه من خلال التنافس، مؤكدا تأييده إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات. استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال بمختلف مناطق قطاع غزة. هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة استئناف أعمال البحث وانتشال جثامين الشهداء والمفقودين في قطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة يعيشها القطاع في ظل الخروقات المتواصلة وارتفاع أعداد الشهداء، إضافة إلى المجاعة التي ما زالت حاضرة. أطلعنا على آخر التفاصيل اليوم عبد الله.
1: إيشال محمد، تصعيد خطير وغير مسبوق فيما يتعلق بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه الخروقات التي أصبحت بشكل متكرر ينجح منها شهداء وضحايا والخطير في الأمر محمد أن أعداد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية أو منذ منتصف ليلة أمس فقط وصلت إلى 15 شهيدا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ونحو ما يزيد عن 25 إصابة بفعل الغارات المستمرة وكذلك القصف المدفعي وأيضا عمليات إطلاق النار المتواصلة من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي ورافعاته العسكرية المتمركزة في المناطق الحمراء التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي يبلغ مساحتها 70% من مساحة قطاع غزة، والتي ينطلق منها إطلاق النار صوب المناطق الإنسانية والتي تقدر مساحتها بما تبقى من مساحة قطاع غزة والبالغ مساحتها 30%. هذه الأحداث محمد كان أبرزها استهداف بالطيران الحربي، وهذا يعني جديد خلال الأيام الماضية أن يستخدم الاحتلال الإسرائيلي طائراته الحربية في قصف شقة سكنية، أدى هذا الاستهداف إلى مسح عائلة بأكملها من السجل المدني، نجا فقط طفل وحيد من هذه العائلة كان ذاهبا لشراء بعض حاجيات هذه العائلة، عاد ليجد البيت مدمر وعائلته الأب والأم وأبنائهم قد استشهدوا بفعل هذه الغارة على مدينة غزة أمس السبت. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات تصعيده، في عمليات خروقاته، في عمليات
0: حول هذه النقاط. عبد الله، ربما يعني كان هناك تفاعل من قبل النشطاء في قطاع غزة بإطلاقهم وسما أو هاشتاج حول ما يجري، ما هي تفاصيله؟
1: بالفعل محمد هذه الخروقات أدت الناس إلى التحرك من خلال قيام مؤثرين ونشطاء وصحفيين سواء في داخل قطاع غزة أو في خارجه من خلال المؤثرين العرب وحتى الأجانب إلى إطلاق حملة كذبوا عليكم ليذكروا العالم ويضعوا الوسطاء أمام استحقاقات وقف إطلاق النار، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي كذب بالفعل على الجميع من خلال ادعائه أنه مستمر في هذا الاتفاق الذي لم ينفذ منه أي شيء، وبالتالي الخروقات مستمرة والقتل مستمر والنسف مستمر والتهجير مستمر والنزوح مستمر وتوسيع المنطقة الصفراء مستمر. والخطير في الأمر أيضا محمد هو عودة النزوح مرة أخرى بعدما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتقديم مكعباته الصفراء إلى المناطق الإنسانية، وبالتالي هذه الحملة مستمرة وتأخذ يعني صدى كبير في الأوساط الفلسطينية والعربية والأجنبية، يشارك بها مجموعة واسعة من المؤثرين لتذكير العالم بأن الاحتلال الإسرائيلي بالفعل كذب على الجميع عندما ادعى أن هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوبجي. على صعيد متصل، يعتزم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم تنظيم مسيرة باتجاه الحدود مع قطاع غزة للمطالبة بإعادة إقامة مستوطنات داخل القطاع بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيسة. قال الصحيفة يديعوت أحرنوت إن المسيرة ستنطلق من مفترق ياد مردخاي وصولا إلى كيري شالوم في النقب الغربي تحت شعاري ضعوا ختما على الحدود، استقروا في غزة الآن، والعودة إلى الوطن بعد 21 عاما. وأضافت الصحيفة أن المشاركين سيتوجهون إلى الحدود مع غزة ضمن حملة للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مدينة الأهواز. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 أثناء تحليقها في أجواء الأهواز. قال مسؤول أمريكي لصحيفة يديعوت أحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة والإيرانيون يهاجمون دول الجوار، مشددا على أن إسرائيل تستعد لأي محاولة إيرانية لاستهدافها. وتابع: إذا أقدمت إيران على مهاجمتنا فستدفع ثمنا باهظا، ولن تكون هناك حدود لما سنفعله بخلاف الجولة السابقة من الصراع. أعلن الجيش الأمريكي مقتل عنصرين إضافيين من أفراد الخدمة العسكرية في إطار الحرب مع إيران، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 عسكريا أمريكيا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن عنصرين من القوات الأمريكية قتلا في الأردن في أثناء التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأضاف الجيش أن أحد أفراد الخدمة الأمريكية لا يزال مفقودا حتى الآن عقب الهجوم. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. وأضاف الصحيفة يديعوت أحرنوت أن القرار اتخذ لأسباب تشغيلية وعملياتية ولتقليل تأثير وجود الطائرات العسكرية في حركة الطيران المدني بمطار بن غوريون. وفي خبرنا الأخير، أسفر هجوم شنه انفصاليون من الطوارق على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال عن مقتل 50 عسكريا بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية اليوم. وهذا الهجوم من بين أكثر الهجمات إيقاعا للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في البلد الواقع في الغرب الإفريقي قبل 15 شهرا. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك

يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي

يفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد. وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم إلى الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. بين صوت الصواريخ وطاولة المفاوضات تقف المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام لحظة فارقة تتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي. الحرب لم تمنح نصرا حاسما، لكنها فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الاشتباك عنوانها التصعيد والرسائل المتبادلة وفرض الشروط. ترى واشنطن أن استمرار الضغط قد يدفع طهران إلى تقديم تنازلات في وقت تراهن إيران على الصمود واستخدام أوراقها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي تحول من ممر للطاقة إلى مركز ثقل للصراع وتوازنات القوة. وخلف المعارك والمواقف المعلنة يبقى السؤال الأكبر، هل تستطيع الدبلوماسية إعادة رسم مسار العلاقة بين الطرفين؟ وكيف يؤثر غياب الثقة وتعقيدات القرار الداخلي على دفع المنطقة نحو مواجهة جديدة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي بسام بدرين. مرحبا بك سيد بسام. بعد تعثر المفاوضات وعودة التصعيد العسكري، هل فشل المسار الدبلوماسي أم هو ربما تحول استراتيجي في طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران؟
1: مساء الخير لك وللأخوة المستمعين عزيزي. أنا أعتقد أنه في خطأ شائع إن جاز لي التعبير في التحليل والقراءة عندما نقول بأنه ما يجري الآن عودة للتصعيد. ما يجري الآن أنا برأيي الشخصي هو مفاوضات ولكن بالنار، بمعنى أن قواعد الاشتباك العسكرية المحدودة والمحددة والمبرمجة مسبقا ومن الطرفين الهدف منها تحسين المواقع التفاوضية والعودة إلى تفسيرات لنصوص ما سمي بمذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس المرتبط بالقضية الأبرز والأهم والأخطر والأكثر حساسية، وهي قضية السيطرة على هرمز. بمعنى أو بآخر، هذه الاشتباكات إنجاز التعبير حتى الآن نحن لا نتحدث عن تصعيد عسكري شامل، لا نتحدث عن عودة الحرب حتى هذه اللحظة. هناك اشتباكات، رسائل بالنار، محاولات للإخضاع من جانب الأمريكيين حتى يقبل الإيراني بالتفسير الأمريكي للبند الخامس على الأقل من مذكرة التفاهم. بالمقابل يفهم الإيراني أنه مغادرته لمعادلة مضيق هرمز تعني القضاء المبرم عليه وإضعافه والتأسيس لحرب داخلية وصراع داخلي طويل الأمد، ومن هنا يواصل ما أسميه أنا بالصمود والتحدي، ويحاول رسم خارطة الطريق بلغة النار والرصاص والصواريخ والطائرات المسيرة.
0: إذن على وقع يعني هذه العمليات التي يعني تجري الآن، هل ما زالت إيران تمتلك أوراقا تمكنها من يعني الذهاب حتى النهاية؟ الولايات المتحدة ربما هي مصممة على هذا الأمر بأن تذهب باتجاه العمليات العسكرية، ربما توسعها شيئا فشيئا حتى تصل يعني إلى مبتغاها فيما يسمى بالمفاوضات تحت النار، لكن ماذا عن إيران؟ هل تمتلك أوراقا استراتيجية تمكنها من الصمود حتى النهاية؟
1: يعني واضح لي كمراقب أنها تمتلك، أن بعض الأوراق العسكرية الدفاعية والرد تمتلك، وواضح لي كمراقب أن إيران استطاعت اختطاف دول الخليج العربي تحديدا اللي هي منطقة النفوذ العسكري الأمريكي في التأثير على التوازنات. اليوم دول الخليج والواقع في بحر العرب يعني اللي مطلع عليه دول الخليج يقول بأنه السيطرة الإيقاع للإيرانيين إلى حد كبير، وأن هذه الدول العربية اتخذت أسيرة وأصبحت رهينة في إطار الحسابات الأمريكية الإيرانية. اللي بيراقب عزيزي الأداء الأمريكي الخطاب الأمريكي بفهم أنه حتى ما يسمى بالقيادة الوسطى الأمريكية لا يبدو أنها معنية بمصالح دول الخليج بالبنية التحتية في شهر، احنا في شهر تموز وشهر آب وبتضرب مطارات وجسور ومرافق، يعني يتوقع الجميع أن يرد الإيرانيين عبر إغلاق المضيق هرمز وثم ضرب مطارات وموانئ في المنطقة حليفة للأمريكيين تحت عنوان رفع كلفة العلاقة التحالفية العسكرية مع الأمريكيين. عنوان الاستراتيجية الدفاعية والهجومية الإيرانية رفع كلفة بقاء القوات الأمريكية في المنطقة والدفع باتجاه تسوية تضمن النفوذ والحصة والانعتاق الإيراني من الحصار وكلفته وفواتيره. عنوان الاشتباك الأمريكي، أولا انتهى كأس العالم وهي كانت فترة شبه استراحة تطلبت وجود مذكرة إلى حد ما، تعرف المونديال بأثر على كل المزاجات. ثانيا يريد الأمريكيون الآن إخضاع الإيرانيين بالنار أيضا. أنا بعتقد هذه اللعبة ما علقت المنطقة بسببها بين الطرفين. السؤال المباشر، الإجابة المباشرة على سؤال مباشر، واضح أن الإيراني لديه قدرات. يعني احنا من امبارح واحنا بنقرأ اخي محمد التقارير الفنية اللي بتقول ان الصواريخ الإيرانية وهي تقرير امريكي بالمناسبة وجدت طريقة ما للتحايل على انظمة الدفاع الجوي الامريكي المتطورة، وبالتالي القوة الصاروخية موجودة، القدرات على التحايل على انظمة الدفاع الجوي الامريكي في المنطقة يقر بها الامريكي وليس الايراني. لا زالت الصواريخ يعني تضرب هنا وهنا في دول الخليج في الأردن، لاحقا ستضرب في إسرائيل. أعتقد أن الإيراني لديه أوراق يحتفظ فيها، ولا ننسى التحالف السري للإيرانيين ودوره الأساسي في معركة المعلومات والاستخبارات. نتحدث عن مثلث الصين، كوريا الشمالية، روسيا، هذه الأطراف الثلاثة لها مصلحة مباشرة بتورط الأمريكيين أكثر.
0: لكن أستاذ بسام، يعني هنا ربما نقطة، الولايات المتحدة ترى اليوم بأن حلفائها تضرروا بشكل كبير مما يجري، تحديدا الكويت على وجه التحديد، دول الخليج أيضا، وربما كذلك الأردن، والحديث بالأمس يعني عما اعترف به الجيش الأمريكي عن مقتل 2 من جنوده في الأردن، في ظل ما يجري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة، ألا تعتقد بأن يجب الولايات المتحدة أن تجد مخرجا أو أن ترى مخرجا قريبا حتى تخرج المنطقة من من من هذا الصراع الذي ربما قد يمتد ويطول أكثر؟
1: هذا هو السؤال المركزي الذي يمكن الإجابة عليه بطريقة مركزية بعنوان أن ما يجري في الحقيقة ليست حربا، ما يجري مفاوضات بالنار. يعني هو الهدف من ما يجري الآن من تصعيد واشتباكات هنا وهناك ومن مضايقات لدول الخليج والأردن، الهدف في النهاية يعني معركة الخضوع والنفوذ وإعادة تعريف نصوص مذكرة التفاهم. يعني أنا لازلت أرى أن العملية تفاوضية لكن بالنيران. هلا استرسال الأمريكيين، كمان الأمريكيين عندهم مصالح وعندهم تحالفات ولهم أصدقاء، وفي في الوسط يعني ملف عالق اسمه إسرائيل ودورها ونفوذها في التحكم بالانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة. المشهد معقد بصفة عامة، لكن يفترض بالمنطق الفيزيائي إذا أردنا التحليل أو التقدم بقراءة منطقية متزنة، يفترض بالمنطق الفيزيائي أن عملية التفاوض بالنار ستنتهي بالضرورة بالعودة للجلوس على كراسي التفاوض السياسي والدبلوماسي. وهنا نتحدث في كل الأحوال عن صمود إيراني في مواجهة التهديدات والمكينة العسكرية الأمريكية، وعن معادلات جديدة يعني ستحكم هذه المنطقة مفتوحة الاحتمالات وحمالة أوجه لا أحد يستطيع توقعها. لكن المشهد معقد ومضطرب، وآخر دليل اليوم طازج على الاضطراب هو إذا شئنا في الموضوع الأردني الوطني أن نتحدث عن المفارقة، يعني تصدر السفارة الأمريكية يعني صباحا.
0: هذا سؤال مهم يعني سنختم به ربما، يعني عن ما يخص هذه المفارقة، لماذا اليوم السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا وإخطارا لرعاياها في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأنه لا خطر ولا إشكالية؟ يعني لماذا تذهب إلى هذه النقطة السفارة الأمريكية في الوقت الذي من الواجب أن يكون هناك يعني بعض التنسيق ما بينها وما بين الدول التي تستضيفها؟
1: يعني لتحصيل إجابة مباشرة على سؤال من هذا النوع لابد من معرفة آلية الطريقة التي تصدر بها إبلاغات السفارة الأمريكية. بالعادة السفارة الأمريكية فيها مكتب عسكري، والمكتب العسكري مرتبط بما يسمى بالقيادة الوسطى الأمريكية، وبالتالي الجيش الأمريكي يعني في النتيجة هو الذي أعلن عن أنه يعني إخلاء الميناء وأغلاق المطار في العقبة بدون تنسيق وبدون تشاور. اليوم البيان الرسمي الأردني الذي نفى هذا الكلام وهذه المعطيات دليل على وجود فوضى عملياتية، بمعنى أنه المعركة اللي بالنار، التفاوضية اللي بالنار بين الإيرانيين والأمريكيين الحقيقة تربك كل الأطراف وتربك الحلفاء والأصدقاء. الإيراني من جهة يريد رفع كلفة التحالف والصداقة، والأمريكي من جهة أخرى يريد تحقيق انتصار سريع على طريقة الكاوبوي بصرف النظر عن مصالح الدول التي يوجد فيها عسكريين أمريكيين أو قواعد عسكرية أمريكية. بتهيئ لي التناقض في الرواية الأردنية. كمان المنطق الأردني الرسمي الذي نفى رواية السفارة الأمريكية في عمان اليوم، هذا منطق سيادي وطني، يعني في نهاية المطاف تقول الحكومة وهي صاحبة الولاية هذا الكلام غير صحيح. ويعني أهلنا بالعقبة، أنا عملت شوية اتصالات، قالوا مش موجود هذا الكلام، صحيح. لم يحصل. يبدو أن الأمريكيين على مستوى العسكري، أنا بحكي قيادة الوسطى، تمهد لموجة جديدة من التصعيد العسكري، وبالتالي تتوقع من الأردن أن يغلق هذه المرافق. والإيحاء هنا واضح، أنه الحوثيين واليمنيين والبحر الأحمر والعقبة مستهدفة. يعني هذا نوع من التحريض للعمليات الرخيص، أنا برأيي، وإله أهداف سياسية. يعني مش بالضرورة هذه الأهداف السياسية تتوافق مع الموقف الرسمي الأردني، بدليل تصريح الناطق الرسمي.
0: صحيح. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدري. نتحول إلى أستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. مرحبا بك يا دكتور بدر. هل أصبح الصراع اليوم أقرب إلى معادلة استنزاف متبادل؟
2: يعني أنا أعتقد أخي محمد أن الاستنزاف المتبادل اقترب على تقريبا على النهاية، لصالح معركة قد تكون أشد وضربات قد تكون أشد في المرحلة القادمة، سواء من الجانب الأمريكي أو الرد من الجانب الإيراني على بعض دول المنطقة. بالعكس تماما، أنا أعتقد أن الأمور تجاوزت الآن الاستنزاف إلى مرحلة يعني قد تكون أقرب إلى الحسم، حتى وإن لم تكن قادرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحسم، لكنها تريد أن تؤلم وتؤذي إيران في العمق. وإذ ما صدقت هذه التفسيرات والتحليلات، أعتقد أنها ستكون مختلفة اختلاف كبير جدا عن ضربات 40 يوم أو 12 يوم.
0: هل من الممكن أن نربط تحذير السفارة الأمريكية بحديثك بأن الولايات المتحدة تتجه نحو التوسيع، لذلك أصدرت هذا البيان لرعاياها من دون الرجوع إلى الأردن، وحتى يكون الأمر واقعيا اليوم بالنسبة للولايات المتحدة بأن التصعيد قادم ودول المنطقة ستدخل في هذا الخطر؟
2: يعني شوف، بالنسبة للتحذير للرعاية الموجودين هنا، سواء كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى السفارات الأوروبية الأخرى، وهذا معمول في يعني السلك الدبلوماسي حول العالم، لا يمكن لأي سفارة أن تنبه على مواطنيها عدم السفر أو عدم الذهاب إلى مناطق معينة. لكن اليوم كان الإشكالية فقط أو الخلاف على موضوع العقبة، لكن بشكل عام التحذير، يعني تدخل متى تشاء على الويب سايت للسفارة الأمريكية أو للسفارة الألمانية، يمكن أن تجد في الأردن أو في غير الأردن تحذيرات من بعض المناطق أو عدم السفر أو عدم الخروج إلا للضرورة في بعض المناطق. أنا أعتقد نعم يأتي التحذير،
0: لكن هناك إشكالية دكتور بدر، هناك إشكالية أن يتم الحديث بشكل معين عن المطار أو عن الميناء على وجه التحديد في الوقت الذي نحاول فيه توجيه البوصلة نحو الحكومة لاستقاء أو لأخذ المعلومات الصحيحة من الحكومة، وفي ظل نفي الحكومة أيضا لذلك.
2: يعني أنا جزء تمام انتبهت للكلام يا أخي محمد، أنا قلت بغض النظر عما جرى في العقبة، أنا بتكلم عن بشكل عام كيف يمكن للسفارة الأمريكية أن تصدر تحذير لرعاياها ودول أخرى. لكني أنا الآن بدي أربط في موضوع التحذيرات اللي الآن بتجري للمواطنين الأمريكان وهذا بعيد عن موضوع العقبة مرة أخرى فيما يخص التحذير للرعاية الأمريكان في المنطقة وليس فقط في الأردن. هذا دليل على أن هناك تصعيد قريب جدا لموضوع الحرب ولموضوع الضربات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة.
0: وهذه نقطة مهمة للغاية دكتور بدر. اليوم المنطقة ستدفع ثمنا مضاعفا في حال ازدادت هذه العمليات أو ازدادت وتيرة هذه العمليات وربما دخول إسرائيل أيضا على الخط كما تحدث اليوم أحد المسؤولين الإسرائيليين. برأيك اليوم يعني ذهبت باتجاه أن هذه الحرب يعني أو هذه العملية العسكرية ستتوسع، ماذا عن الخيار الإيراني اليوم دام أن الخيار الأمريكي أصبح واضحا؟ ما هو الخيار الإيراني اليوم؟
2: الخيار الإيراني لا يوجد أمامهم خيارات الآن، في شبه توافق إيراني أمريكي على أن إسرائيل لا تدخل. إذا دخلت إسرائيل إيران ستستهدف أيضا الأراضي المحتلة، ولكن بشكل عام إيران حسمت أمرها. إيران لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، لا عبر الفرقاطات ولا عبر المصالح الأمريكية مباشرة، ولكنها تستهدف دول الخليج العربي والأردن فقط لتوزيع رقعة الألم ولتحذير المنطقة العربية أنه يمنع عليها أن تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يكون لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. استطاعت إيران أن تصدر روايتها للمنطقة وتصدر رسالتها السياسية أن هذه الدول لن تكون بمأمن عن الضربات الإيرانية سواء انتهت هذه الحرب أو لم تنتهي. الإيرانيون يسعون إلى تثبيت مشروعهم المستقبلي الذي سينافس إسرائيل في السيطرة على المنطقة العربية.
0: طيب اليوم هل هناك قدرة للدبلوماسية على إنهاء هذا الصراع في ظل
2: لا
0: هذا التصعيد؟
2: لا يوجد، لأنه الإيرانيون حقيقة يعتبروا أن المفاوضات ومحاولة إيجاد الحلول عكس رغباتهم، بالتالي هم الخاسرون. إيران لن تقبل بوساطات جديدة تجبرها على أن تخضع للمنطق المتبادل في المصالح سواء بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو بينها وبين الدول العربية. يعني كما تعلم ويعلم الأخوة المستمعين، حتى عمان الحليف الأقرب طيلة 47 عام منذ عام 1979 لليوم لم تسلم من الضربات الإيرانية، وكذلك قطر التي دائما ما كانت الوسيط الأوثق بالنسبة للإيرانيين لم تسلم في الأيام الأخيرة من ضرب الإيرانيين. فلذلك نحن أمام استعصاء سياسي، لأنه هناك قناعة لدى الإيرانيون وهي كما القناعة لدى الإسرائيليون، أي محاولات للخضوع للمنطق المجتمع الدولي هو بالنهاية هزيمة لهذه الدول. فلذلك نحن نتكلم عن حالة مشابهة لعدم الإيمان بالمفاوضات وعدم الإيمان بالاتفاقية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري. شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تقول أن جميع العمليات التشغيلية في ميناء العقبة تجري بشكل اعتيادي، وتؤكد أنه لا إيقاف لأي من عمليات المناولة في الميناء. ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.03% خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.98% لنفس الفترة من العام الفائت. شركتا الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية تعلنان توقيع اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك بكلفة تقارب مليار دولار. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وأخيرا جهاز الدفاع المدني في غزة يعلن استئناف أعمال البحث وانتشال جثامين الشهداء المفقودين في القطاع. ختم موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله تبارك وتعالى الرخاء والسلامة، الأمن والأمان لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخص منهم أهلنا في غزة، ونسأله كذلك لأهلنا في السودان وفي كل مكان يشكو الألم والظلم والطغيان والإهمال والتهميش. نسأل الله أن يجبر جراح أن يجبر كسرهم، وأن يداوي جراحهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرفع الغمة عن رؤوسهم بل عن السماوات التي تعلو فوق بيوتهم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أولا رسائل اطمئنان، أسأل الله أن يكون الأردن دائما بخير وأمن وأمان وسليمة، وأن تمر جريرة هذه الحرب، أن تمر بأمان على هذا الوطن الغالي. يعني هناك عدو تجبر، وهناك من يرد عليه بالصواريخ فيلقيها على جيراني هنا وهناك، فنسأل الله السلامة والأمن والأمان والسكينة والاستقرار، ونسأل الله أن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد شبابها ذكورا وإناثا إلى دينهم، أن يردهم تبارك وتعالى ردا جميلا، فتبنى العزة وتقوم للأمة قيامة خير وأمن ورحمة وسلام للعالم أجمع. أيها الأحبة، اليوم لعلي سأقف مع قصة أوردها النبي، بل لعل الله أمره أن يسردها على أصحابه عليه الصلاة والسلام. أعجبني كثير من أهل العلم عندما تناول قصة طفل الأخدود، قالوا لم يعش معهم، لم يرهم، لم يقرأ كتبا عنهم، لم تروى له، بل أن الله هو من أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الأخدود وعن طفل الأخدود. أيها الأحبة، نرى في هذا العالم اليوم حكام ظالمين، ملوك ظلمة يأكلون ويشبعون ويدخرون وشعوبهم جوعة. نسمع في إفريقيا من مات وترك 50 و60 و70 و100 مليار، من مات وترك مناجم من الذهب، مع أن شعوبهم تعيش الفقر والجوع والتخلف وعدم التحضر، لا تجد طريقا ولا خدمات صحية ولا مباني طيبة، كل ذلك بهدف جشع أصحاب الكراسي. فالكرسي هذا مطمع بشري، أي إنسان يحب السلطة وأي إنسان يحب أن يحوز من المال ما يستطيع، لأنه لو كان له واد من ذهب لطمع وتمنى أن يكون له وادي آخر من ذهب أيضا. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أن من علامات الساعة أن يقتل من الألف، كثرة الهرج كثرة القتل، أن يقتل من 1999 لا ينجو من الألف إلا واحد، عندما ينحسر نهر الفرات عن ذهب ويسمع العالم وهو واقع لا بد أن يقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقين وحقيقة، وسنته فيها النجاة عليه الصلاة والسلام. مدام قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر والحديث صحيح، إذن نأخذ بكلامه دون تردد، أن الفرات يحسر عن ذهب، ومن كل 1000 يقتل 999 ولا ينجو إلا إنسان أو شخص واحد، ومن 1000 هذول كل واحد يظن أنه الناجي وأنه أنا بدي أخذ الذهب وأعود به. فلذلك الطمع هذا موجود فينا فطريا. أحيانا في ناس لقي بنصب عليه فلان بعت سيارات، بدي أتاجر لك بالبورصة، بدي أدخلك بالذهب إلى آخره، فلا تلوم الناس. أحيانا بيكون وضعه تعبان، وضعه فقير، وضعه محتاج، فبروح ببيع قطعة الأرض اللي عنده، ببيع سيارته لعله يحسن دخله، يعني عنده رجاء وأمل أنه أمور تتحسن، وبالتالي ينصب عليه فبروح الأول والتالي. وهذول هيك 1000 واحد، 1000 روحوا للفرات، طبعا هم آلاف بل ملايين من الناس يتجهون نحو الفرات في العراق ليأخذوا الذهب من ذاك النهر، ثم يقتتلون على ذاك الذهب، ويقتل من كل 1999 إنسان، تخيل يا رعاك الله. في قصة الأخدود التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فيها ملك ظالم، وفيها ساحر، وفيها راهب، وفيها غلام. محاور هذه القصة تدور على 4 أشخاص: الملك الظالم، وعنده جليس أصيب بالعمى، هذا شخصية ثانوية لكنها مؤثرة، وهي المفتاح للراهب والساحر والغلام. أما ذاك الملك الظالم فمثل مثل فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ويرى أنه رب الناس، أنه الذي يشفي وأنه الذي يعطي، أنه الذي يغني والذي يحيي ويميت. ترى كثر من الملوك، فرعون عبارة عن صورة مكررة من ملوك ظلمة مرة سردهم عبر التاريخ يتكرر. وفي قصة طفل الأخدود أيضا هناك ملك ظالم هيئته كهيئة فرعون وكهيئة النمرود تماما. قال أنا ربكم الأعلى وما أرى لكم من إله غيري، وأنا الأنهار تجري من تحتي والخزائن عندي إلى آخره. وهذا من والعياذ بالله من استدراج الله لبعض خلقه من الذين يكفرون بنعم الله ولا يقدرون أهمية المنعم وعطاء المنعم، فلا يشكرونه ولا يطيعونه، يعصونه ويكفرون بأنعمه. أيها الأحبة في الله، هذا الملك كان عنده ساحر، والسحر للطرفة هو علم. يعني يمكن احنا بنشوف في السيرك او العاب بهلوانية يعني نفرح بها ونمرح بها، لكن حقيقة السحر علم يعلم ويدرس. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا هذا الملك الظالم كان عنده ساحر، وهذا الساحر كبر سنه ورأى انه يعني قد اقترب الرحيل، ميت قريب هيك، يعني الواحد لما يوصل 70 80 90 يقول خلص ما بقي شيء بالحياة، فالرحيل محتوم. ويكفي أن الله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البقاء لله، أنا وياك رايحين 50 60 بكرة بعده كل ناع سينعى، ما لابد من هذا. فنسأل الله حسن الختام وأن يرضى علينا الرحمن، وأن لا نموت إلا بحال ستر في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الساحر تواصل مع الملك وأخبره أنه أنا كبرت بالسن وأريد شخص ذكي فطن أعلمه السحر ليكون خادما لك في المستقبل. إذن هذا الملك الظالم كان يستعين في ثبات ملكه والتأثير على الرأي العام بالسحرة، وكان كبير السحرة يرى أنه ينبغي أن يؤتى بشاب، لكن يشترط لهذا الشاب أن يكون ذكيا وفطنا وأن يكون على وعي كبير. تم البحث بالدولة حتى وجد غلام قدم للساحر، امتحن وجلس جلس معه وتحاور معه، فأحبه الساحر وقاله هذا هو المطلوب. بالفعل تم اختيار هذا الشاب الغلام، وكان يعني كما يقول بعض أهل العلم ما تجاوز عمره 15 سنة، لكن 17 كان يقود جيش كما تعلمون أسامة بن زيد. هذا الغلام كان إذا راح للساحر طلع من عند أهله كان في صومعة، أصابه الفضول حب يمر ويدخل هذه الصومعة ليرى من فيها، فوجد فيها الشيخ اللي هو يعني لأن القصة هي أصلا عبارة عن فترة من الفترات ما بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى، لأن الناس كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. سنأتي بهذا. فدخل هذا الغلام الصغير على الصومعة ورأى الشيخ، فسمع منه حب كلام الشيخ، فصار يسمع من الشيخ بالطريق ويكمل يروح يحضر درسه عند الساحر. بعد فترة إجا هذا الغلام قال لهذا الشيخ في الصومعة، قال له أنا صار الساحر يضربني وأهلي يضربوني، إذا رحت عند الساحر بقول لي ما الذي أخرك فضربني، وإذا رجعت عند أهلي قالوا ما الذي أخرك فضربوني. فقال الشيخ أو العالم هذا المتدين صاحب الصومعة، قال إن سألك الساحر فقل أخرني أهلي، ذكي، وإن سألك أهلك لما تأخرت قل أخرني الساحر، فبطل ينضرب. فصار يجي يسمع درس قبل ما يروح على الساحر، ودرس بعد ما يرجع من عند الساحر قبل ما يروح على أهله. هذا الغلام في يوم من الأيام هذا الغلام خرج، فوجد الناس قد اجتمعوا، وكان الساحر قد مات، يعني علموا العلم اللي عنده ومات، وهذا الغلام لا زال بين الساحر وبين الراهب، يعني بين الشيخ وبين المشعوذ، لكن ساحر وعلم كما قلت لكم. فوجد الناس قد حوصروا، جمع كبير من الناس، وقد حصرتهم دابة، قيل أنها أسد، لكن في الحديث ذكر دابة كبيرة ولم يذكر نوع هذه الدابة. فأمسك هذا الغلام حجر وقال قول مشهورة، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ورمى الدابة بالحجر فماتت ومر الناس، لكن الولد أخذ شهرة. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه في مكة وهو يروي لهم هذه الحادثة أن الله سبحانه وتعالى آتى هذا الغلام وأعطى هذا الغلام كما أعطى عيسى عليه السلام، فكان يعيد البصر للضرير ويعيد السمع للذي لا يسمع ويشفي المريض. طبعا كل ذلك بإذن الله، كل ذلك بإذن الله. لما قتلت الدابة بالحجر رجع هذا الغلام للراهب وحدثه بما حصل، قال له أنا اليوم مررت وجدت الناس قد حشروا في مكان يخافون دابة عظيمة كبيرة، وحش كبير، فأخذت حجرا وقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرميت الحجر على الدابة فماتت ومضى الناس. فقال له الراهب اعلم يا بني أن الله معلي شأنك وأن أمرك سيصبح عظيما. هذا له في رأسه الآن الراهب، يقول له والله اللي ربنا خلاك تقتل هذه الدابة الكبيرة العظيمة المخيفة بحجر، وتقول له إن كان أمر الراهب أعظم فاعلم والله إنه أمر

كان عيسى عليه الصلاة والسلام مكسور يمسى عليه يطلع يركض يلعب كرة قدم بفضل الله وكرم رب العالمين، كرامات. حتى أن جليس يقال أنه وزير عند الملك كان قد أصيب بمرض وأصبح ضرير، هل هو سكري من سكري ما فحصته ما بعرف، لكن قيل أنه كان صحيحا سليما فعمي جليس للملك وحبيب للملك. سمع هذا عن جليس الملك عن هذا الغلام، قالوا والله في غلام بشفي حتى من العمى ويبرئ الأكمه ولا حتى الأبرص المصاب عنده مرض جلدي بمسح عليه بإذن الله بإذن الله يشفى. طبعا ما يكون ما كان يقولوا بإذن الله لأنه ربهم هو الملك الظالم. فراح جليس الملك وأخذ هدايا، بتعرف وزير يعني لما يدخل على بيت ما بيخلي، فأخذ ما خلى شوكولاتات، ما أخذ حلويات، هلا كلاج، أخذ كنافة بقلا والله ما سألنا. المهم أخذ معه كثير من الهدايا، هيا يا فريحات يا مامونش حاد انبسط، قال لك في حلو على الطريق، أنا كمان زيك باكل هوا. طيب فأخذ الهدايا معه وذهب لزيارة الغلام ثم قال له اشفيني. فالغلام نظر لجليس الملك الضرير وقال له أما أنا فلا أشفي. قال له كيف، أنا سمعت أنك أنت الناس ما يعني يأتونك أفواجا وكله بطلع بشوف وكله بطلع بلعب وكله بطلع بركض، إذا من الذي يشفي؟ بعد الفاصل سنرى الحوار كيف وإلى أين نذهب معه، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألوا

0: عنا،
1: اسألوا عنا.
2: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم وغفر الله لكم وتقبل منا ومنكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يعذبون ويتألمون ويصد طريقهم للدعوة وتغلق عليهم الأبواب، ثم يجلس صلى الله عليه وسلم ينبئهم بمن كان من قبلهم يعذبون ويبتلون يصبرون، والخير كل الخير في الصبر عند الابتلاء، فإن مفاده أن يرضى الله عنك وأن يرفع الله شأنك. هذا ملخص قصة طفل الأخدود. طفل الأخدود كما قلنا ملك ظالم وساحر كبير. الساحر يعني رأى أنه على أبواب الموت، قال الملك ائتيني بشاب ذكي فطن، فأتي بالشاب. الشاب صار هو طالع للساحر يتعلم منه علم السحر الذي يثبت به الملك. كان يمر بصومعة فيها العابد، هذا العابد الشيخ الراهب كان يحدثه عن الله وعن آيات الله وعن الإيمان بالله وعن توحيد رب العالمين حتى آمن به. وجاء الاختبار يوم أن حشر الناس، حشرتهم كما في الحديث دابة كبيرة عظيمة متوحشة، خافوا أن يقتربوا منها، لم يستطيعوا قتلها، فأخذ هذا الصغير هذا الغلام صاحب 15 سنة، أخذ حجرا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الراعي من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى الحجر فقتلها. فلما قص هذا الغلام ما وقع معه ومع الدابة للراهب، فقال له أنه الله سيرفع شأنك وأن الله سيبتليك، لكني أريد منك أمرا واحدا ألا تدل علي، فإني أريد أن أموت بهذه الصومعة، لا أريد أن أرى الناس ولا أريد أن أبتلى إلى آخره. فقال له الغلام: لك هذا. وقلنا في نفس الوقت كان في جليس ووزير عند الملك وشخص مقرب يعني له مكانة من الحب في قلب الملك، كان قد ابتلي بمرض فعميت عيناه. سمعوا عن هذا الصغير، عن هذا الغلام، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من المرض إلى آخره، كما كان عيسى عليه السلام، صفات منقولة من نبي لغلام بقدرة الله وأمر الله. فاستبشر خيرا جليس الملك، فحمل الهدايا وذهب ليزور الغلام، ثم قال له: اشفيني، فأنا رجل كما ترى لم أعد أرى، يعني عميت عيناي. فقال الغلام: أنا لا أشفي، إنما الشافي هو الله. فقال: أو ملكنا، الملك تبعنا؟ قال: لا، الله ربي وربك ورب الملك الموجود. قال: ربي وربك ورب الملك؟ قال: نعم، وإن لم تؤمن بالله فلا أستطيع أني أشفيك. فآمن جليس الوزير برب هذا الغلام بالله سبحانه وتعالى، آمن به وقرأ عليه الغلام فشفاه الله وخرج يبصر. ولما رجع لمجلس الملك رآه الملك وانبسط أنه أنت إيه ما شاء الله رجعت تشوف، رجعت منور الحياة، نورت، شو اللي صار؟ قال: شافاني الله. قال له: أنا؟ طب أنت ربنا، ما أنت عارف أن أنا كنت مريض وشافيتني. قال: شافاني الله. قال: أو أنا من شافاك؟ قال: لا، بل ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال له: نعم، ربي وربك الله. فقص جليس الملك ما حدث معه على الملك، فأمر بجليس الملك فحبس، حتى قال له: مين اللي شافاك ومين ربنا هذا ومين جايب إله غيري أنت؟ أنا ربكم الأعلى وأنا الرب الوحيد وأنا البشفي وأنا البمرض وأنا البحي وأنا بأميت وأنا أغني وأنا أفقر، من هذا الإله اللي شافاك منه؟ قال له الإله هذا عن طريق الغلام بعدما عذب، لكنه لم يقتل. فأتي بالغلام فعذب الغلام فدل على الراهب. انجمعوا الثلاث الآن، جمع جليس الملك لأنه آمن برب الغلام، آمن برب العالمين، وجمع الغلام وأتي بالراهب الشيخ. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة القوية الكبيرة هنا، فأتي بجليس الملك وزير فقيل له: ارجع عن دينك الذي آمنت به أن هناك رب للغلام وللملك وللعالمين سوى الملك هذا. طبعا الملك يقال إنه يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري من أهل اليمن، فتهود يعني اعتنق اليهودية ودخل القصة، يعني يقال أنها في نصارى نجران والله تعالى أعلم. وكان شديد وكان غليظ وكان ظالم، كان يهودي، كان ظالما سيئا لا رحمة عنده. فسبحان الله هذا الملك الظالم، وقيل كان يدعى بذي نواس الحميري أيضا، هذا الملك
على كل حال بغض النظر عنه، لكن هذه يعني والله أعلم أقوى الروايات بهذا الاسم أنه كان يدعى بذي نواس الحميري أو يوسف بن تبع الحميري. على كل حال جاء لجليس الملك للوزير: أترك الدين هذا اللي اعتنقته الجديد وإلا أقتلك. فقال: أقتلوني. فأتي كما قال صلى الله عليه وسلم بالمنشار، فوضع على مفرق جسده، يعني على نصين، نص اليمين ونص الشمال متساوي، ففلق نصفين. والأقدمين قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم رخصة أنه إذا آمن أن ينطق بالكفر، كان يا كفر يا إيمان، يا جنة يا نار، ما في. فجليس الملك هذا الوزير لأنه عرف الله وآمن بالله جل في علاه قال: أنا على طول ما أترك هذا الدين، أنا آمنت برب العالمين وسأموت على هذا. فوضع المنشار: أترك دينك، ارجع ولا نقتلك. يعني الملك عز علي أن يقتله، قال: لا أقتلني. حاور مرة ثانية ثالثة: أنت غلطان، فكر كويس، شو بفيدك هذا الغلام، هيو خليه ينجيك. قال: ربي الله، رب السماوات والأرض، ربي وربك. فوضع المنشار فقطع أو فلق نصفين قدامهم، قدام الغلام وقدام الراهب. وأتي بالراهب فحفرت له حفرة. الراهب كان عذابه أشد لأنه هو السوس اللي دل كل الناس على رب العالمين، هو الشيخ اللي دل على رب العالمين، فالملك بده ينتقم منه. فحفر له حفرة ثبته فيها ثم وضع المنشار على مفرق رأسه: إن عدت ورأيت إنه أنا الملك، أنا رب العالمين، بطلعك من الحفرة وتعود إلى صومعتك، وإلا أقتلك فيها منى. قال: بل تقتلني. فقتله. الآن أمر الغلام هذا كان مشهور بين الناس لأنه شاف كثير منهم وبرأ كثير منهم من الأمراض، اللي كان أعمى صار يشوف، اللي كان أصم صار يسمع، اللي كان ما عنده نطق أبكم صار يتكلم، اللي كان مكسور وأعرج صار يمشي برجل سليمة أو يد سليمة، اللي كان عنده برص رجعه سليم جميل، فأصبحت له شهرة. فخاف الملك أن يقتله كما قتل وزيره والراهب فيقوم الناس ويثورون عليه. قال: بخلص منه بطريقة ذكية، شو بساوي؟ فأمر بعض الجنود الأقوياء الأمناء، قال: خذوه واصعدوا به أعلى جبل، وسمى الجبل، خذوه على جبل كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصه للصحابة، يقول: فأمر الملك بعض جنوده أن احملوه وإلى رأس الجبل خذوه، ثم يعني اعرضوا عليه، ترجع وتروح معنا، تترك دينك ورب العالمين تبعك وترجع معنا، ولا تبقى وتموت. فهذا قال طبعا أخذوا وطلعوا في رأس الجبل، فعرضوا عليه قالوا له: تنزل ترجع معنا ولا يعني تترك دينك وارجع معنا، ولا مزير يعني، والملك بحبك وانت ذكي ولك مكان عند الملك والناس لك شهرة بينهم. يعني حتى الجنود حاولوا أن يكسبوا ويرجعوا معهم دون أن يقتلوه، لكنه أبى. فلما أبى ورأى أنهم عازمون على إلقائه ورميه، رفع عليه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. دائما لما الواحد يشعر بسوء أو يعني ما يرتاح بقاعدة أو فلان، ويحس أنه فلان بتآمر عليه وبيشتغل فيه، يدعو الله: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. وبإذن الله لما تلقي حملك على رب العالمين أن الله يتكفل بأن يحميك وأن يحفظك وأن يبعد السوء عنك. اللهم اكفنيهم بما شئت، قال صلى الله عليه وسلم، فاهتز الجبل فوقع الجنود. ثم عاد هذا الغلام بقزدر وبمشي ومرتاح ومطمن، عاد للملك، لا راح فل ولا عقرية ثانية ولا كذا، رجع للملك. ويقال أنه قرى نجران كانت 70 قرية، يعني كم كانوا يفل ويختبئ وكذا، لكن سبحان الله هذا الغلام ضحى بحياته كما سنرى لأجل أن يقام الدين. لكن شو دخل هذا بطفل الأخدود؟ خليكم معنا. رجع للملك، دخل على الملك، انبهر الملك، قال: وأين أصحابك؟ الجنود وين اللي راحوا معك؟ قال: كفنيهم الله بما شاء، الله خلصني منهم. فبهت الملك، بهت، شو خلصك منهم؟ قال له: أنا رجعت لك، رحت أنا وياهم، كانوا بدهم يرموني عن الجبل فوقعهم وأنا رجعت، هم ماتوا وأنا عدت سليما معافى، ما في ولا خدش. الملك أخذ يعرض عليه ثانية: فكر مرة ثانية، أنت أنا بحبك، أنا اخترتك من الدولة كلها،
حتى تكون الساحر الخاص لي، حتى تكون من يعينني في سلطة هذه الدولة، إلك رواتب مجزية، إلك أن أزوجك، أعطيك يعني إغراءات عظيمة، لكنه ما فعل. فأمر به بالبحر، هاتوا لي قرقور اللي هو القارب الصغير، وطلع فيه بعض الجنود وقال خذوه إلى وسط البحر، هل هو نهر، بحيرة، بحر، لكن في الحديث البحر. أخذوه إلى البحر، فعلا أخذوه الجنود، حملوه وحطوه معهم بالقارب وبالبحر، بنص البحر ربطوه مربط، وقالوا له تؤمن بأن ملكنا هو الله، ولا تبقى على إيمانك أنه في رب لملكنا ورب إنا وإلك هو رب العالمين؟ قالهم طبعا هذا الكلام ما في نقاش، ربي وربكم ورب الملك هو الله، رب السماوات والأرض، رب العالمين، رب الإنس والجن، المحيي والشافي والمعافي هو الله. يا ابن الحلال، يا ولد، يا غلام، قال لهم هذا اللي عندي. قالوا إذن نلقيك، ومربط يعني شوف وسط البحر وماشيين مسافة، جنود مدربين من أهل البحر. فقال افعلوا ما شئتم، وقال كما قال على الجبل لما رأى أنهم سيحملونه يلقونه في عرض البحر، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فقلب القارب، سقطوا جميعا وبقي هو، ورجعوا القارب إلى الشط، فنزل وفك الوثاق ورجع للملك. الملك هون انصدم، الملك بطل يجمع، شو قصتك انت، شو انت انس ولا شو، ولا من وين جاي، شو الموضوع، وين اللي كانوا معك، وين راحوا على البحر؟ قال كفنيهم الله بما شئت، قلب القارب فنزلوا وأخرجني الله. ما ظل في كلام، ما في لا اجتهاد ولا لف ولا دو، صورة واضحة جدا. فقال هذا الغلام، شوفوا الغلام الآن بحكي للملك، بقول له أو تريد قتلي، بدك إياني أموت؟ قال نعم. قال إذن تفعل ما أقول لك. يا أخوان، هذا الصغير، هذا الغلام يريد أن يموت، لكنه يريد أن ينقذ شعبا بأكمله من عبادة البشر وعبادة الحجارة وعبادة غير الله. إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا قول ربع بن عامر، تذكرونه؟ هذه رسالة التوحيد، أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ما في رب واحد، رب السماوات والأرض جل في علاه جل وعلا. قال للملك الغلام أو تريد قتلي؟ قال بلى، أنا بدي أخلص منك، بدي أرتاح. قال لن تستطيع قتلي، لو فعلت ما فعلت وفكرت ما فكرت لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. ما هي الطريقة؟ وكيف يقتل هذا الغلام؟ وكيف ينقذ شعب بأكمله من عبادة هذا الملك الظالم ذي نواس الحميري؟ بعد هذا الفاصل أحدثكم كما حدث صلى الله عليه وسلم أصحابه، فانتظرونه.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: صوت الصين.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم أن يفقهني وإياكم. أيها الأحبة في الله، الغلام اجتمع أخيرا بالملك فقال له: إن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد قوسك ثم بأعلى صوت قل بسم الله رب هذا الغلام، فإنك إن صلبتني على جذع نخلة قاتلي. بالفعل أيها الأحبة، جمع الناس الملك ثم صلب هذا الغلام الصغير، وأخذ سهم من كنانته، وضع الملك في كبد القوس وضرب، وعندما أطلق السهم قال بسم الله رب هذا الغلام، فضرب الغلام في صدره فوضع يده على صدره فمات على الفور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخذ الناس بصوت واحد يقولون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. هنا وقع ما كان يحذر الملك منه أصلا، هو لا يريد للناس أن يؤمنوا برب العالمين ولا أن يعلموا أن لهم ملك إلا هو ورب إلا هو، فالآن وقع ما كان يحذر، فأمر جنوده بحفر الخنادق وإشعال النيران بها وإتياء الوقود حتى لا تطفأ. ثم بعد ذلك عرض على كل من ألقي من أهل هذه القرى في نجران، والله تعالى أعلم كما يقول أهل التفسير والرواية متعددة، عرض ذي نواس هذا الملك الحميري من ملوك اليمن، عرض من خلال جنوده على المواطنين بأنه من لم يترك دينه سيلقى في هذا الأخدود المشتعل بالنيران ويموت على الفور. فكان أغلب الناس قد اختار الموت، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كان موقف عظيم، موقف مخيف، فألقي الناس فيه، حتى أن امرأة كانت تحمل طفلا رضيعا صغيرا، فيعني لما اقتربت من حافة أن تلقى أو ترجع يخيرونها فترددت وكأنها تريد أن ترجع، ليس خوفا على نفسها إنما خوفا على رضيعها. هنا الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الرضيع وقال: يا أمه إنك على حق، فألقت نفسها ورضيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطق الله هذا الرضيع كما أنطق عيسى ابن مريم، وكما أنطق الله طفل جريج اللي قال أبوي الرعي فلان، حكيناها في الحلقة الماضية. لذلك أيها الأحبة، آمن الناس، وهذا الملك الظالم حفر الأخدود وسردت قصته في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح. لذلك وأنا أراجع الآن بعض التعليقات على الفيسبوك، أخ حبيب إن شاء الله نهدي الله يصلح نوياه من العتوم، بيقول لي: يا شيخ أنا مصدقك بس خففها شوي. هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري، كان أطلب شباب احذفوا شيلوا التعليق، لا أنا ما أفعل ذلك، يبقى التعليق، لكن عليك أن تعلم أن الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، لا يجوز لي ولا لك أن نشكك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لي ولا لك أن نطعن بالرواية، مدام في البخاري ومسلم تسلم وهي صحيحة وهي أصح الكتب بعد القرآن الكريم. أخ فاضل آخر، شكل اليوم شغالين بالشيخ لكن لا بأس، أخ فاضل آخر بيقول: يعني فرعون لقب قلنا أنه فرعون لقب لمن كان يحكم مصر، وأن الملك حميري وهو يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، أو كان يدعى بذي نواس الحميري، اعتنق اليهودية، كما طبعا هذا كلام أهل التفسير وليس كلامي أنا، وقلت أنه أشبه فرعون بفعله فقال: أنا ربكم الأعلى. فنحن شبهنا الملوك الظلمة أن صنيعهم واحد، هم اشتركوا في أنهم استعبدوا الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحرار، وأغلقوا الباب أمامهم وأمام أن يعبدوا الله، وأرادوا من الناس أن يكونوا عبيدا لهم، فسموا أنفسهم آلهة وملوك، وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى. بل أمر أن يوضع له من الأسباب حتى ينظر لإله موسى، دلالة إنه مش شايف إلى غيره. وكذا ذي نواس الحميري هذا الذي عذب الناس في الأقدود، وأنطق الله رضيعا من الذين كانوا في أحضان أمهاتهم،
وخافت الأم على رضيعها، قالت خلص يعني أترك الدين فأنجو بصغيري، خوف الأم، عاطفة الأم. فأنطقه الله ليثبت الأم، فقال يا أمي ألقي نفسك فإنك على حق، فألقت نفسها ورضيعها في النار. هي نار، يهيئ لهم أنها نار بل هي جنة. وكثير من أهل التفسير تكلموا كلام طيب، قالوا كانت تسحب أرواحهم، تؤخذ أرواحهم قبل أن تمسهم النار، فما مستهم النار وما شعروا بعذابها وإن حرقت أجسادهم. وهذا من كرم رب العالمين وعظيم الله. أيها الأحبة، هذه القصة التي قصها صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن شخصية النبي ونتكلم عن قصة ذكرت لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قصة من البخاري ومسلم، وهي صحيحة صريحة لم يطعن بها أحد من أهل العلماء. لذلك لا تقول لي شيخ خففها شوي وأنا مصدقك، ما في بدك تصدقني غصبا عنك، لأنه هذا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرواية مش إلي، لو أنا رويت الرواية من عندي ألفتها من عندي حقك، لا تصدقني كذبني، لكن لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم مجبوري أن نصدق ونقول سمعا وطاعة. والله ما أوردها صلى الله عليه وسلم إلا ليرفع معنويات أصحابه، لأنه فيها عبر، في دروس عبر، الغرض منها التسلية، يخفف عنهم شوي الضغط اللي كان من قريش والحرب اللي كانت من قريش والعذاب اللي كان من قريش. كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم، ثم بعد ذلك يعطيهم الأمل، إنه كل الأمل مع الله وكل الحياة مع الله، وإنه الفائز هو حزب الله، اللي مع النبي اللي مع الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم حزب الله، هؤلاء هم النجاة فقط، ما في نجاة إلا مع الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرشدنا أيضا أو ترشدنا قصة طفل الأخدود إلى أنه المؤمن يبتلى، يبتلى بنفسه ودينه، ويبتلى بماله، ويبتلى بأولاده. بل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يبتلى بنفسه وولده وماله حتى ينقيه الله فيمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لذلك الإنسان يصبر، يصبر ويتحمل. وقال علي بن أبي طالب الصبر للإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ما ذهب الرأس بار الجسد، بار انتهى. فمطلوب منا اليوم أن نعلم أنه طريق الدعوة إلى الله لازم نتحمل. هناك من يقف عدو لك، هناك من يعني يغلق عليك الأبواب، هناك من يسد عليك المنافذ، هناك من لا يريدك، من لا يريد لك أن توصل رسالة رب العالمين، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك أناس لا يريدون، حتى من أبناء جلدتنا، كالذين يطعنون في البخاري ومسلم، كالذين يستهينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يريدون نجاة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا أيها الأحبة، فيه أنه ينبغي أن نثبت على مواقفنا. الثبات على الموقف نعمة من نعم رب العالمين، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أن تكون على حق وأنت تعلم أنك على حق وأن تنصر هذا الدين وأنك تكون في الواجهة، فلا يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز لك أن تختفي خلف الستار. فلذلك قصة الغلام هذا تعلمنا، وقصة الراهب وقصة جليس الملك تعلمنا أنه ينبغي أن نبقى ثابتين على مواقفنا في الدعوة إلى الله والسير على هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. مأمونش حاجة، لعله يأتيني بعلامة أنه اقتربت النهاية وآن الرحيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون إشحاد ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية، يزيك ألف خير. حج مأمون، عفوا أنا آسف، الحج المهندس مأمون الله يعطيك العافية، وحبيبنا أيضا مهندسنا عبد الرحمن أبو رياش، وحبيبنا السراوي كريم، كريم كريم السراوي، مليح اللي ذكرنا الاسم. الله يحفظكم جميعا، الفريق الجميل الله يعطيكم ألف عافية. وأبو حلقة حبيبي المرة ما طلعت قال لي يا دكتور خالد والله ما قلت الله يرحم أمك يا أبو حلقة، فرحمة الله على أم دكتورنا أبو حلقة، ورحمة الله على أبوي وعلى أمهاتك وأباك وعلى كل أموات المسلمين. أستودعكم الله، محبكم في الله، خالد رمز البزايع، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مصدر عسكري مسؤول يقول أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. المصدر يبين أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، ويؤكد أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية. الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني يقول أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء أو بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري. شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تقول أن جميع العمليات التشغيلية في ميناء العقبة تجري بشكل اعتيادي، وتؤكد أنه لا إيقاف لأي من عمليات المناولة في الميناء. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة FM للوطن حياة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. صلوا على الحبيب، حياكم الله جميعاً.

وبتحية فريق البرنامج بمسا عليكم من خلف المكسر. أبو ينال أسعد الله أوقاتك أبو ينال، شايف ضبطتك أنا أبو ينال، ها كيف أمورك طيبة؟ ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، يعطيك ألف عافية، تحية لك يا كريم. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ملك الصفحات، ملك المواقع، ملك الإنترنت، حياك الله عبد الرحمن، الله يعطيك ألف عافية. من خلف المايك ليش تضحكوا شباب؟ أي حد عنده من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

طيب يا جماعة، من أبدأ حديثي معكم في ترويحة اليوم بعد ما أمسي على كل الأصدقاء وجميع الأحبة. لا شك أنه لا خطبة أجل ولا أعظم ولا أكبر من شؤون أهلنا وإخواننا في قطاع غزة، فالمشهد يزداد دموية، والهاشتاج اللي كنا نحكي عنه يوم الخميس يعني يجب أن ننشر عليه جميعا. فعلا ما يحصل اليوم هو عبارة عن كذبة، كذبها الاحتلال الإسرائيلي على العالم أجمع. ضحكوا عليكم وقالوا أنه توقفت الحرب في ذاك التاريخ، أو كانت الهدنة في ذاك التاريخ، إلا أن آلة الحرب ما زالت تفعل الأفاعيل بأهلنا في قطاع غزة. يعني سيل الدماء لم يتوقفوا، معظمكم شاف الفيديوهات يوم الجمعة والاستهدافات وأمس أيضا، وما زال الجرح ينزف في قطاع غزة، فمن لهم إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يفرج همهم وهمنا جميعا، وأن يكتب لهم عزة ونصر وتمكين. اللهم أمين يا رب العالمين.

0: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله وكنا نشاهده في الإعلام.
1: احنا مش بمستشفى، احنا بمدينة كاملة لا تصلح للحياة.
2: انا حاليا واقف على مدخل مستشفى غزة الأوروبي، واخر مستشفى شغال في غزة.

المشكلة يا جماعة إنه لما بتطلع الواحد فينا على هذه المشاهد اللي تأتي من قطاع غزة أو تأتي من قطاع غزة يشعر في لحظة من اللحظات أنه مكبل لا يستطيع أن يفعل شيء. مشاهد دامية مؤلمة مبكية محزنة. يعني بدي أذكر لكم مثال من الصور أو من الكلام اللي نقل. الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل كتب ونشر: أب يحفر قبرا، يعني أبو بحفر قبر داخل خيمته، وبدخل هو وأطفاله إليه كل ليلة في محاولة لحمايتهم من القصف وإطلاق النار. هذا المشهد اللي بيجسد القسوة والواقع الأليم جدا للنزوح والخوف اللي بيعيشوه المدنيين الآن في قطاع غزة. فمن لهؤلاء؟ هذا الأب اللي بيحاول يصنع لأبنائه ملاذ أو ملجأ آمن، وين؟ في تحت الخيمة، وين؟ في غزة، وين؟ في المكان اللي هم أصلا نازحين فيه، وعلى أساس أن الكيان الإسرائيلي يقول أن هذه مناطق آمنة، سواء كان في المواصي، مواصي خان يونس ولا غيرها من المناطق. لكن ما زال ذاك القصف المرعب، ما زالت تلك الصيحات من الأطفال والدموع من يعني الثكالة هناك في قطاع غزة.

يفهمك أكثر وأكثر إنه إحنا للأمانة لما نيجي نتهاوش على السوشيال ميديا جاهزين كل واحد مجهز أدلته. لا أنا بشجع فرنسا، لا أنا بشجع إنجلترا، إنجلترا ما هي أصلا مش مليحة، هي اللي جابت الاحتلال الإسرائيلي وحطته بفلسطين. بلط واحد، ما هو الفرنسيين اللي قتلوا إخواننا في المغرب العربي واحتلوا لبنان و هاي القضايا جاهزين فيها إحنا لما بدنا نتناقش أو ندافع فيها أو ندحض حجج بعضنا البعض. بتلاقينا هون ما شاء الله الكل بيكشر على نيابه وبلش

مع دخول ومع اقتراب دخول موعد صلاة العصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الساعة المباركة فرجا على أهلنا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين. أتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام. الله يتقبل طاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، وتحياتنا والتقدير لكل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحه اليوم. مساء الخير لكم جميعا. الحال في المسجد الاقصى يعني ينشر لنا ويأتينا تباعا كما تأتي الصور من كل مكان أكيد في العالم، للي بده يتبع وبده يشوف القصص هناك والتفاصيل موجودة. لكن المؤلم جدا عندما يكون هناك حالة من العربدة المتتالية من المستوطنين هناك، وتحديدا عندما يكون الشخص عضو في الكنيسة الإسرائيلي عندما ينشر هذه الكلمات ويعني يتلفظ ببعض الصور والعنجهية التي يعيشها وينقلها للعالم أجمع. هاي المسلمين وين المسلمين موجودين؟ هم إن شاء الله أنهم موجودين مسلمين، لكن من يقول لهذا المستوطن، هذا المحتل، هذا المغتصب يتجرأ على مدارس المسجد الأقصى، مدارس القدس، وينقل بعبارات ويقول يعني كيف هو الحال اليوم. نتابع كيف هو الحال اليوم في تلك الأرض المباركة، في تلك المدينة المقدسة.

0: من المسجد الأقصى ومن التفاصيل في القدس المحتلة. بروح أنا وياكم مجموعة من الأمور المرتبطة بما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. على رأسها أبدأ بأول جزئية من إدارة السير ما نشرته والذي يرتبط بمحتويات السيارات في الصيف. إحنا جزء معظمنا بيكون حاطط في السيارة مجموعة من الأشياء، هاي الأشياء بدنا نكون حذرين في التعاطي معها. اللي عنده في سيارته وأنا واحد منهم قنية عطر يحاول ننزلها معه، بعينك الله خليها بالشنطة، خليها بمكان معين، لكن لا تخليها داخل السيارة. السبب أن الحرارة العالية بتؤدي لهاي الغازات المضغوطة داخل هاي الزجاجة إنها لا قدر الله تنفجر. هذا واحد. اثنين، الولاعات، القداحة، الولاعة اللي بيكون في سيارته في قداحة بده يشيلها. ثلاث، العبوات المضغوطة، في كثير أشياء ممكن تكون مضغوطة حاططها أنت جوا سيارتك بدك تدير بالك وتنزلها من السيارة. أربعة، الشواحن اللي أنا عم بحكي عن اللي هو الشاحن البطاريات، الشواحن اللي هم بيسموه الباور بانك بالضبط، والكيبلات اللي فيها ممكن يكون معها بلق متصل بالنفس البريز في جوا السيارة، يعني بحيث منها لا سمح الله ما تسيح، ما يكون فيه لا قدر الله مشكلة. تحديدا أتحدث عن الباور بانك، الباور بانك خطير جدا وجوده داخل السيارة، وعبوات الغاز للناس اللي أصلا بيطلعوا بر بيروحوا بيجوا كذا، مع وجود درجات الحرارة المرتفعة تحديدا تحت أشعة الشمس، هاي الحرارة بترتفع بشكل يعني متسارع وبكون خطر كبير جدا على الأشخاص. فالحذر، كل الحذر، وربنا يحمينا ويحميكم من كل شر.
1: جيت صحي فيهم يا كابتن قوم يا عم، انا جيت صحي فيهم.
0: على سيرة اللي يكون نايم بالليل وبسمع صوت جزوزة السيارة، بس هي بصحي فيكم قاعد حمزة نميرة، بقولكم يا جماعة الخير موضوع الزمامير، الزمامير، لا مش الزمامير، موضوع استخدام الدراجات النارية بين الأحياء السكنية بعد الساعة 12 ولغاية الساعة 6 صباحا، هذا أصلا مخالف. تركيب مضخات الصوت، مضخم الصوت عفوا، مضخمات الصوت في على الدراجات أو على العادم، هذا برضو مخالف. فالحذر، كل الحذر. بعض الناس للأسف هو بيكون، والله يا جماعة قبل يومين كنت في نفق لعند وادي صخرة، نفق طويل هذا لحوالي كيلو تقريبا أو كيلو 200 متر، والله يا جماعة دخل واحد مع دراجة أقسم بالله صرع اللي كل اللي في النفق بس وطقطق وإشياء يعني مرعبة جدا. يعني نتق الله سبحانه وتعالى، فكرة إنك تزعج الناس، ترعب الناس، ترهبهم، مش إشي صح. والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر.

0: طيب الله يهديك يا كريم، قول امين. احنا كنا نحكي قبل فتره موضوع الحرايق، بتعرف ابو الحرايق يعني الله يصلح الحال. لا لا، اللي بيحبوا يحرقوا، في ناس بيحبوا يحرقوا، ولكن نحرقوا العشب عشان الحشرات والقارص والهسهس والسحالي والافاعي طبعا قام احد الاشخاص في احدى المناطق عندنا بمملكتنا الحبيبه في الاردن باحراق العشب اللي حوالين بيته، وما كان يتوقع انه الحريق راح تمتد تحرق الشجر والدنيا كلها في الحاره. وفعليا وكان بده يحرق الحشرات فحرق الحاره. تحت هذا العنوان فعلا حصل مع هذا الشخص ما حصل، احرق الاشجار في المكان اللي في هاي الصوره والفيديوهات امامنا على شاشه التلفزيون حياه، دخل الدفاع المدني حتى يطفئ هاي الحرائق. ما عندي تعليق بصراحه غير انه ديروا بالكم يا جماعه، ما في داعي احد يحرق، الله يبعد عنا وعنكم كل شر. منشنوني في التعليقات ابو الحرايق.
1: هنموت يا اسطى.

كان ما يمنع الأوتوبيس. بحب أحكي لكم إنه في إحدى المدن كانوا مدن صينية على ما يبدو ظهر هناك إصابة في فيتنام ظهر هناك إصابة تقوم بسرقة القطط من الأحياء والاتجار بها. طبعا مش الاتجار في القطط نفسها وإنما في لحوم هذه القطط. طبعا أنقذت أكثر من 400 قطة من شبكة التجار بلحوم القطط في فيتنام. الشرطة نفذت مداهمة على شبكة من يعني عصابة كانوا بيصطادوا هاي القطط بيسرقوها وبيقوموا ببيع لحومها. اللي بده تكة موجود، اللي بده راس عصفور موجود، اللي بده صاجية ايش بينال. قالوا بقول لك ليش الشعب بيماوي مش هن انا بحكي فيتنام الله يصلح الحال. على كل حال طيب طبعا بعض القطط عاد لأصحابها لكن لم تنجو مجموعة من القطط من الظروف القاسية اللي كانت بتعيشها في عملية إنقاذ اعتبرت من العمليات الضخمة في فيتنام. شاركوني بالتعليقات شو أخبار البزنس عندكم بالحارة، هل ما زال هناك قطط عندكم بالحارة ولا بعرفش في عروض لحم الأيام؟

0: انا كلكم وبقهرني غير عروض المفاريم. بقول لك يا اخي اللحم قطع بعشر ليرات ونص والمفاريم بخمسة وباربعة ونص. يا اخي كيف هاي؟ نفسي تركب معي والله ما هي ظابطة. اذا ما فرم قدامك اعتبر انه مياو بس، غير هيك ما تناقشني. يا سيدي الله يبارك اللي بيعمل عروض، الله يبارك له، واللي بوكل العروض برضو الله يبارك له. ليش المفاريم عندكم ابو ينال؟ اربعة ونص. تلاحظ الاولاد مش عايديهم. الله يصلح الحال.
1: لسه بيتصور يرجع يلاقي فرحتنا بيه.
0: طيب من المفاريم وعروض القطط هروح انا وياكم لفيديو اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي في اللقاء المرتقب لنهائي كأس العالم 2026 ما بين الأرجنتين وإسبانيا. أتحدث عن الصورة اللي التقطت لميسي ومعه لامين يامال، طبعا حيث كان لامين يامال طفل صغير ويعني كان من اللاجئين، وتم اختيار هاي الصورة بحيث أنه تم تقديم الرعاية له. ميسي كان بحمم في لامين يامال أو يعني هيك في مشهد صورة طبعا انتشرت يعني انتشار كبير جدا. بقول لك هل بعد يعني 18 ولا 19 سنة في يعني بعمر 19 سنة بالنسبة ليامال سيقوم بتحميم من حممه يوما من الأيام؟ على كل حال يعني الصورة أخذت يعني مساحة واسعة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. بالله يفرجونا الصورة، لا سيما أنه يامال أصلا من لاعبي برشلونة، إلا النادي اللي كان أو فعليا ميسي بيقول أنا بعتز بإني أنا يعني أنتمي لهذا النادي، نادي برشلونة. والقصة باختصار شديد لم يكن كما يقول البعض ليونيل ميسي يعلم عندما شارك في جلسة تصوير خيرية عام 2007 وقام بتحميم طفل رضيع، أن هذا الطفل الرضيع هو لامين يامال اللي قد يصبح منافس له في نهائي كأس العالم بعد 19 عام. الصورة أمامنا وأنا بتمنى التعليق يكون منكم أنتم على هذه الصورة. شو رأيكم؟ هل فعلا ما يحصل اليوم في العالم هو جزء من شيء يرتب له، ولا كلها بتيسير الله ماشي وكله طبعا كل الأمر بيد الله، لكن هل فعلا ممكن يكون موضوع مخطط له ولا هيك بتيجي بعد 19 سنة بهذا التوقيت؟ اليوم نحكي عن برضو 19/7 مش هيك؟ اليوم 19/7. على كل حال الله يا رب يدبرنا الخير إحنا وياكم. شاركوني بالتعليقات على هذه الصورة وربنا يهونها علينا وعليكم جميعا. الليلة سهرة، مين توقعك؟ أرجنتينا، أرجنتينا مهونة إني تنياهو بشجع أرجنتينا بقول لك. أبو كابتن أسي شو أقول لك؟ لا تدخلوا السياسة في الرياضة، هاي إشي وهاي إشي، استمتعوا باللعب الجميل والنظيف، أنظف من هيك ما في لعب. طيب اليوم الموعد الساعة 10 مساء مش هيك في اللقاء المرتقب بين الأرجنتين وبين إسبانيا في نهائي كأس العالم، طبعا بعد مباراة ملحمية أمس كانت لتحديد المركز الثالث والرابع. 10 أهداف سجلت في مباراة واحدة أمس، فعلا يعني مبارح تنخيل كانت المباراة كلها جوال، جول إنجليزي تقول 6-4 نتيجة كانت بصراحة يعني ما أهلت أو الإشي اللي أهل مبابي حتى يصبح هداف كأس العالم. وهذا الكلام بيقول أنا بالنسبة لي كنت أتمنى أني أحضر نهائي كأس العالم أفضل ما أني أتوج بشكل فردي كهداف لهذا الكأس، كأس العالم. إحنا بنقول إحنا بنحضر، اللي بحب يحضر بيحضر، واللي بحب يحضر ملخص برضو بيحضر ملخص، واللي مش مهتم برضو هو كمان يعني براحته، كل واحد حر بالأخير. وإن شاء الله تكون يعني يكون نهائي فعلا على قدر الموضوع إن شاء الله.

طيب حروح أنا وياكم بما نكون نحكي عن اللحوم والأمور هاي. في الزرقاء كان هناك إتلاف ل 283 كيلو جرام من المواد الغذائية و 17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك. طبعا أنا كل حلقة بطلع وبقول يا جماعة الله يحميكم جميعا، إحنا كلياتنا أو معظمنا بأكل من المطاعم، طبيعي جدا عادي إن بنوصي وبناكل مطاعم وكذا، لكن هذا الكلام مش معناها إنه لا سمح الله نعرض أنفسنا تتوترش، عادي عادي بتصير بأحسن العائلات، تمام؟ يعني مش معناها لا سمح الله نعرض أنفسنا للخطر إنه ناكل إشي لا قدر الله ممكن يأذينا أو يأذي أبنائنا. أنا بعرف إنه الحمد لله رب العالمين عندنا مطاعم كثير نظيفة من فضل الله، وحكيت على هو أكثر من مرة إنه من فضل الله الأكل اللي بالأردن الأكل الجاهز من أنظف الأكل في العالم، لكن هذا الكلام لا يعني إنه في بعض المطاعم لا سمح الله بيكون عندها جشع، ممكن لا سمح الله تأخذ لحوم مش جيدة أو طريقة تخزين هذه اللحوم ما تكون جيدة. لذلك كان هناك إتلاف لهذه اللحوم، عم بحكي عن أكثر من 283 كيلو من اللحوم أو عفوا من المواد الغذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك البشري. يعني الله يحميكم جميعا ويبعد عنا عنكم كل شر، وبدها شوية دير تبال في موضوع الأكل بالذات في الظروف الحارة، بدنا ننتقي وجباتنا بطريقة صحيحة، ويا ربي يبعد عنا عنكم كل شر ويحميكم جميعا.

يعني الحمد لله رب العالمين. مصداقا الكلام اللي أنا بحكي لكم إياه، آخر إحصائية قدمتها مديرة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنه 36,000 جولة رقابية، ركزوا معي اسمعوا العدد، بالله بينا سمعت العدد، 36,000 جولة رقابية خلال النصف الأول من 2026، كانت طبعا على 70,000 منشأة غذائية، بالله يركزوا معي، عم نحكي عن 70,000 منشأة غذائية، 36,000 جولة رقابية، تمام؟ نسبة المنشآت المخالفة ما تجاوزت 1-2%. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا يدل بدل إنه الرعاية والعناية بالأكل مهم جدا، وما زالت الحمد لله مطاعمنا عم بتسجل شيء إيجابي في هذا السياق. بس الفكرة إنه أحيانا موقف صغير زي اللي صار قبل فترة، سلمونيلا صغيرة بتسوي لك يعني عدم نظافة شوية صغيرة بقلب الدنيا قلابة. احنا بنقول الله يحميكم جميعا ويبعد عنكم الشر يا الله.

0: اهلا وياكم لفاصل مستمعينا الكرام، بعده نواصل في ترويحتنا لهذا اليوم، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: حديقة المملكة التفاعلية.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حديقة المملكة التفاعلية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مصدر عسكري مسؤول يقول أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. المصدر يبين أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، ويؤكد أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية. الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني يقول أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري. شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تقول أن جميع العمليات التشغيلية في ميناء العقبة تجري بشكل اعتيادي، وتؤكد أنه لا إيقاف لأي من عمليات المناولة في الميناء. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هروح انا وياكم نكمل معكم بفيسبوكياتنا اليوم. فيها كم فيسبوكي مهمه لازم نمر عليها. ابدا بلعبه دير باسنجرز. اعزائي الركاب، طبعا اتمنى من الاباء الامهات اللي عم بيشوفوا الموضوع عم بينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وهذه اللعبه اللي بتجتاح المنصات فعلا هي لعبه فوضويه تحت عنوان اعزائي الركاب. طبعا بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشباب عم بيظهروا لنا اياه الان حتى يوضح لنا تفاصيل هذه اللعبه. طبعا اللعبه بتحتوي على زي ما حكينا من اسمها دير باسنجرز، موضوع الركاب في طائره، واللعبه جماعيه ممكن يلعبوها 4 أشخاص مع بعض. بيقوم احد الاشخاص بيصير يعني يطرد او ينزل الناس من الطائره، فيها كركبه وفيها القاء ناس من الطائره، فيها خدمات طبعا خدمات سيئه للركاب الموجودين على متن هذه الطائره، والهدف منها قال على اساس محاوله اداره الكوارث داخل هذه اللعبه، وشعارها السلامه طبعا قال على اساس ضمن اولويات هذه اللعبه. على كل حال ما ينتشر من العاب اليوم من موضوع الالعاب في المواقع بشكل عام، موضوع الالعاب اللي عم تنتشر بشكل كبير جدا وعم بتم التداول للاطفال فيها بشكل خطر على قيم اطفالنا، على نظرتهم تجاه الاشياء. دير باسنجر لعبه عم تجتاح المنصات، فالحذر كل الحذر.

0: كما أن هناك مشاهد سلبية أو غير جيدة عم نشوفها على السوشيال ميديا، هناك مشاهد إيجابية. ومن هنا من الأردن مدير مدرسة المزرعة عايد المشاقبة طبعا قام بعمل جولة لطلاب المتميزين اللي بيرعوا الأغنام في فيديو انتشر فعلا وينشر صورة جميلة جدا حضارية لهذا المدير مع طلابه في الخلا، يعني الطلاب اللي عم بيروحوا برعوا الأغنام، وطبعا لف عليهم حتى يوزع عليهم الشهادات ويكرمهم بطريقة جميلة جدا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت الشباب نشوف الفيديو أنا وياكم بالصوت والصورة ونحضر. هاي موجود هاي، والله مش مشكلة عادي، المهم نسمع جزء من هذا التفاصيل، نتابع أنا وياكم هذا الفيديو اللي انتشر لهذا المعلم أو المدير وهو يوزع الشهادات على طلابه. نتابع، سمعونا يا شباب يلا.
1: أنا الأستاذ عايد بقيل مرحيل المشاقبة، مدير مدرسة المزرعة الأساسية للبنين التابعة للواء قصبة المفرق. هذا الطالب المتميز اسمه محمد، وهو مستلم رعاية الأغنام أثناء غياب والده عن البيت. محمد طالب متميز أثناء العطلة الصيفية وكذلك بعد ما يخلص واجباته أثناء الدوام الرسمي يرعى الحلال. وهذا طالب ثاني اسمه بدر، مثل ظروف محمد بالعطلة الصيفية وأثناء الدوام بس يخلص واجباته يرعى الأغنام. الشباب المحترمين طلعوا من الأوائل وفاجأونا، وتكريما لهم رحنا على مكان شغلهم وسلمناهم الشهادات، والحمد لله انبسطوا وشجعوا. بتمنى لهم واتمنى لكل أطفالنا مستقبل حلو. هؤلاء الطلاب أبنائنا وهم قدوة لغيرهم بالعمل، وإن شاء الله أنا متحمس ألقاهم على بداية السنة الجديدة وأكرمهم أمام جميع زملائهم. من هذا المنبر حاب أوجه رسالة، يجب أن لا نترك أطفالنا أثناء العطلة الصيفية ضحية للعالم الإلكتروني، ويجب مراقبتهم ونشغلهم بأشياء تنفعهم.
0: جميل، وهذا فعلا الشيء اللي بينفع أبنائنا. شاركونا بالتعليقات على هذا المحتوى اللي فعلا اليوم قديش إحنا اليوم بحاجة أن نوعي أولادنا على أهمية يستثمر وقتهم بالشكل الصحيح أثناء العطلة الصيفية اللي قربت تنتهي. على كل حال شهر زمن وشوي، لكن فعلا الشهر كفيل أنه يتعلموا من خلاله إشي مهم لهم جميعا.

0: وراها.
1: ننتقل أنا وياكم مباشرة مستمعينا الكرام لمهدار الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما يعني سمع صوت دوي صفارات الإنذار في مملكتنا الحبيبة، البيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية والذي نشر على عدة مواقع من ضمنها المركز الوطني لإدارة الأزمات أو للأمن وإدارة الأزمات، القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ استهدفت، طبعا صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وسقوط 4 في منطقة نائية. وكان التصريح من مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي مملكتنا، فيما سقط الصاروخ 4 في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدا عن التجمعات السكنية. الحمد لله الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية، وأكدت فرق سلاح الهندسة الملكي اللي باشر التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمين وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. ربي يحفظ بلدنا من كل شر ومن كل أذى، اللهم آمين يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين.

وحتى لا ننسى بالتأكيد يعني تعازينا الحارة للأهل والأشقاء في الجزائر الغالية على قلوبنا، حيث استشهد 11 طفل في دار أيتام إثر حريق ضخم وقع في هذه الدار، وكان هناك إصابات، وطبعا يعني الحديث مأساوي وحريق مؤلم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هؤلاء الأطفال بواسع الرحمات، وتعازينا الحارة بضحايا هذا الحريق والشهداء من الأيتام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي المصابين، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اللهم استعان. يعني مؤلم جدا لما بتشوف أطفال أيتام يحرقوا في المكان اللي كانوا الأصل يعتبروه مكان آمن. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة. وسبحان الله البعض يقول لا أب يبكي عليهم ولا أم، لكن والله العالم أجمع يبكي على هؤلاء الأطفال. الله يا رب يرحمهم ويشافي ويعافي المصابين في هذا الحريق. وقلوبنا ودعواتنا مع أهلنا في الجزائر وفي كل مكان. يعني هذا حال المسلم عندما يتألم أخ له في أي مكان على سطح هذه الأرض، لا شك أنه يتألم بألمه. نتوقف وإياكم لهذا الفاصل، بعده نكمل معكم مشوار ترويحة اليوم. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: حديقة المملكة التفاعلية،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: حقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها للقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى مضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: مركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، حديقة المملكة التفاعلية،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
1: يا أبونا وأمنا يا سند بيت الهنا، إحنا ما ننسى فضلكم.
0: بأحر التهاني اسمحوا لي أن أتقدم بالتهاني والتبريكات لصديقي الغالي وحبيبي أحمد نوفل والوالد أيضا بزفاف ابنهم وأخوهم الحبيب عمر نوفل. بنقوله ألف ألف مبارك يا عمر زفافك الميمون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليكم الأفراح. ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وربنا يتمم الأفراح. ومبارك للعائلتين المتصاهرتين، مبارك مبارك يا عمر نوفل، وإن شاء الله ربي يتمم الأفراح عليكم جميعا. ألف مبارك.

حلقتنا لهذا اليوم. وكان الحديث قبل يومين عم بنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة أنه لن يسمح لأي عامل سواء كان ميكانيكي أو حداد أو نجار بمزاولة هذه المهن دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة حتى لو كان يمتلك خبرة طويلة. هلا للأمانة الوهلة الأولى بتفكر أنت بتقول ميكانيكي نجار حداد، الأصل أن هدول الناس أصحاب خبرة وأصحاب صنعة وأصحاب حرفة، بس لا الآن بيقول لك لازم يأخذوا مزاولة مهنة حتى لو كان عندهم خبرة طويلة. هذا الكلام البعض يعني بلش يتحدث فيه، قال طب ليش يأخذوا مزاولة مهنة هم أصلا أصحاب حرفة ومهنة. حديثي معكم مستمعينا الكرام بحلقتنا لهذا اليوم، هل فعلا كل صاحب حرفة يجب أن يؤطر هذه الحرفة بشهادة سواء كان مزاولة إجازة مهنة أو يعني خليني أحكي شيء من هذا القبيل، نعم أو لا ولماذا؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. مزاولة المهنة هل هي ضرورية للحرف والصنعة ولا لا هي مجرد بس عبء جديد يضاف إن أصلا تم تنفيذ أو تطبيق هذا الأمر؟ أنتم مع ولا ضد ولماذا؟ على أرقام هواتفنا، حياكم الله جميعاً.

0: يحكي لك يا ابو ينال اذا كنت انت حداد حتى لو محترف ممنوع تفتح محدده الا تخضع لاختبار برسوم رمزيه، يعني هكذا قالوا طبعا برسوم رمزيه تمام، ولازم تجتاز هذا الاختبار تنجح فيه، لكن غير هيك لازم تاخذ مزاوله مهنه. مع ولا ضد يا جماعه في كل المهن والحرف بشكل عام؟ هل لازم يتم تأطير هذه المهن والصناعات بحرفه بمزاوله مهنه باجازه بشهاده؟ نعم او لا على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020.
1: كل واحد مننا يتمنى شيء بيد غيره وكل واحد.
0: سبحان الله، قبل يومين كنا نحكي عن موضوع انه احنا اصلا اليوم التوجه العالمي لموضوع التخصصات التقنية، نطلع من موضوع الأكاديمية وقديش الناس بدها تدرس كلها شهادات وبكالوريوس، يعني موضوع احيانا التقنية والامور التقنية عم بتساعد نتخفف من اعباء البطالة. طب بدنا نروح نلف اللفة ونرجع؟ بتقول لنا عبء جديد يضاف على أصحاب الحرف، وأنا بحب أسمع رأيكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. أنتم مع لازم يأخذ شهادة أي شخص بده يشتغل بأي صنعة لازم يأخذ مزاولة مهنة؟ ويعني البعض بيقول لك ما هو أصلاً بعض الصناعية لازم يأخذ مزاولة مهنة لأنه فعلاً ما بيكون يتقن هذه الحرفة، لكن هو عنده إمكانيات مادية بيفتح كراج ولا بيفتح محددة ولا بيفتح منجرة، لكن بالمقابل وجود مزاولة المهنة بتحمي المستهلك، هكذا يقول البعض. أنا حاب أسمع رأيكم بهذا التفصيل وهذا الموضوع، وأبدأ بأول اتصال وأقول ألو مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير.
0: ميت مرحبا، كيف الحال؟
2: أخي أبي
0: ميت مرحبا. أخي أبي يبدو في مشكلة بالصوت، في هواء كأنه
2: لا بخصوص مزاولة المهنة.
0: نعم،
2: أمر تنظيمي، جميع مع التنظيم إنه ما حدش يخش عملية الثاني يكون ذو خبرة اقتصاد.
0: جميل.
2: فسأل هل مزاول المهنة هاي تتصنف المحل كأصغر طبق؟ هذا السؤال، هاي رقم واحد. رقم اثنين، الفاحص لهذا الشخص اللي عمره 10-20 سنة بالمهنة اللي دي فحصه شو خبرته بالمقابل؟ احنا بهمنا حماية المستهلك، ونفس الشيء هذا الشخص اللي بيختبره هل عنده خبرة الميكانيكي او الصناعي.
0: جميل، على اي اساس يختبره؟ مين اللي حط معايير التقييم؟
2: صحيح. هاي المعايير بتصنفه كناحية اجور، انا بتعمل معي تكتي اجور، عمل بريكة وعمل غيار زيت، تحت اي بند بتسأله هاي الاجرة في رسوم معينة ندفع على غير الزيادة أو فيه
0: وصلت تغيير. إذن هل هذه الإجازة بتمنح هذه الأماكن إنه والله هذا مكان صاحبه ماخذ مزاولة مهنة، فبالتالي الأجور عنده بتختلف عن الناس اللي ما معها مزاول مثلا؟ تمام، لا. أشكرك كل الشكر لك، تحية لك يا أبي. أبو معين أسعد الله مساك،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك يا ابو معين.
3: بقول لك يا دكتور، بقول لك يا كابتن، مش عارف ظابطه معي
0: انا والله، الصوت عندي فيه مشكله يا شباب، ترفعوا لي الصوت شوي صغير، انا اسف. ابو معين معك،
3: يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك.
3: بدي اقول لك يا كابتن، بدي اقول لك يا دكتور، انك دخلت في الرياضه ودخلت
0: لا ما لي دخل في الرياضه، انا حلفت يمين ما احكي في الرياضه. تفضل.
3: ايوه،
0: بس احنا مشجع الحكم ادهم مخادمه. الله يربي يبارك له، مشجع. نعم، تفضل ابو معين.
3: بالنسبه لقرارات الحكومه اللي هذا، يعني هم قاعدين بحطوا مشاكلهم على مشاكل الشعب. هم يعني هم قاعدين، عندك مشاكل، انت عندك فساد، انت عالج الفساد، مش تحط لي مشاكل على شو اللي تبغى. سؤال، مين يختبر الناس هذول؟ النجار ولا الميكانيكي؟ مين يختبره؟ أنا بس مين يختبره؟
0: تمام،
3: مين يختبره؟ معقول كيف؟ ولا الشرط ما له تنظير على الورق؟
0: تمام،
3: ممكن شرط تنظير على الورق.
0: أشكرك يا أبو معين، إذا أبو معين شايف إنه عبارة عن شهادات على ورق، مين بده يختبر هدول؟ شكرا لك يا حبيبنا، بارك الله فيك. طيب أخوي أنس يسعد مساك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا. أنس سامعينك، تفضل يا حبيبنا.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
4: الحكومة مش إلنا، الله يعطيها العافية الحكومة، رحمت الله على السلامة، وإن شاء الله كل قرار وهم صايبين طيبين يا رب.
0: طيب،
4: المسؤولين هذول.
0: طيب أخوي أنس، فكرة مزاولة المهنة لأصحاب الحرف بالنسبة لإلك إيجابية ولا سلبية ولماذا؟
4: والله راح تصير هي سلبية، لأنها راح تصير كلها فكوس وخيار زي ما بتعمل الحكومة دائما بكل قراراتها.
0: يا الله، هيك أنت شايف؟
4: أنا شايف، لأنه بده يصير أحكي لك أنا والله معي شهادة مزاولة، بده يصير ياخذ اجر اكثر زي ما حكى اللي قبلي هذا.
0: نعم.
4: ياخذ اجر اكثر من اللي معوش مزاوله، وراح يصير واسطات، هذا يدبر حاله من هان وهذا من هان، وتصير طاعه وقائمه يعني.
0: طاعه وقائمه يعني.
4: قرار مع احترامي للي حكى فاشل يعني. الحمد لله على السلامه فيه يعني، جاي متاخر متاخر جدا جدا جدا يعني. يعني بعد ما شاب. طيب. ودود
0: أخوي بس. أنت أنس بالنسبة لإلك لو خيرت بين شخص حرفي أو صاحب صنعة معاه مزاولة مهنة وآخر ما معاه مزاولة مهنة، مين بتختار؟
4: والله بختار اللي المنطق بيحكي إني أختار اللي معاه مزاولة مهنة.
0: تمام.
4: بس شهادة مزاولة المهنة ممكن انه راح تصير بالواسطه ياخذوها اللي ما عنده.
0: ليه ليه نفترض ليه نفترض سوء النية يا اخوي؟
4: لا انا مفترض انه هذا اللي راح يصير. هذا اللي راح يصير. ما عندها كفاءه تاخذ. طيب.
0: الله يبارك لك. اليوم مين، اسبانيا ولا الارجنتين اخوي انس؟ اليوم اسبانيا ولا الارجنتين راح انس؟ طيب الله يسعد مساك اخوي انس، تحيه لك، ربي يحفظك ويرعاك. عماد اسكافي بيقول سؤال صغير، هل الوزراء عندهم شهادة مزاولة مهنة؟ أكيد هم أقسموا يمين قدام الله أول شيء، ثم أمام الله ثم أمام الشعب. طيب يوسف بيقول يعني إذا الحكومة بتشحد بدها تسد أعصابنا؟ لا يا أخي، يعني الأمور طيبة إن شاء الله، ضد وبشدة، هكذا يقول يوسف. أبو علاء يسعد مساك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم
5: ورحمة
0: السلام
5: الله.
0: ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيبي.
5: حبيب ابو علاء صاحب الزرقاء، الله يعطيك العافيه.
0: انعم واكرم. مزاوله المهنه لاصحاب الحرف مع ام ضد ولماذا؟
5: طيب يا حبيبي،
0: ربي لك
5: الحمد. والله يا دكتور، والله يا دكتور ما عارف، والله مو ملاقيين لهم شغله، شو بدهم يعملوا بهالمهنه؟
0: لماذا؟
5: شو بقول لك، ما بلشوا معنا احنا، طلعوا لنا ولا شيء تصريح امني، بعدين غير التصريح الامني طلعوا لنا شهاده، الشهاده بدك تروح تعملها، بعد الشهاده بدك تروح تعمل التصريح الامني، والسنتين الشغلتين والله ما لهم لازمه، معك رخصه ومعك هويه، خلص بالسد عن كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هذول هسه بلشوا بالمهنيه، المهنيه الزلمه صار له 30 سنه و40 سنه ببنته، تيجي تصير تقول له مزاوله مهنيه؟
0: لا، بيجي بيختبر اختبار صغير برسوم بسيطه، بعطوه شهاده وبيعلقها.
5: والله ما لها لازمه، بس مضطر يسويها، بده يضطر يسويها. ما لها لازمه بس مضطر يسويها، زي ما احنا بدنا نسوي التصريح وبدنا نسوي الشهاده، مضطرين بدنا نسويها غصبا عنا، وهي مش لازمه، والله ما بتلزم يا شيخ.
0: تمام.
5: والله ما بتلزم، معك هويه بالسد عن كل شيء، معك رخصه بالسد عن كل شيء.
0: وجهه نظر تحترم وتقدر، اشكرك يا ابو علاء، كل الاحترام والتقدير. ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك، تحيه لك يا حبيبنا. طبعا انا يا جماعه يعني بحب اسمع رايكم بالموضوع، وفعلا لما الشخص المسؤول بيقول لك بدنا نعمل مزاوله مهنه، بقول لك والله انا من باب اني انا بدي احمي المواطن، بدي لا سمح الله ما تروح على حدا فاتح كراج بس اللي جوا مش ميكانيكي يبلش يتحذر، لا بدنا يكون فعلا مزاول المهنه ومعاه اجازه لمزاوله المهنه، هكذا تكون حسن النيه اذا بدنا نطلع على موضوع حسن النيه. طبعا يرى البعض الامر بطريقه اخرى. ابو اسامه يسعد مساك.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله حبيبنا.
6: الله حبيب لقلبي، كيف حالك؟
0: الله يسعد روحك.
6: خوي محمد، احنا بنصلح على السمعه ما بنصلح على الشهاده.
0: اها.
6: بس نروح نصلح السياره نطلبش الشهاده، لانه سمعه الزلمه تبقيته، بس اللي بفكر هذا المسؤول كيف بيجيب مصاري.
0: طب ماشي، ما انت مرات بتروح بتصلح على السمعه بتلاقي انه السمعه خانتك او خذلتك.
6: لا لا، هذا تاريخ، تاريخ يعني، انت بجوز تنصاد مره واحده وبتغير الزلمه، مش كل واحد بدك تطلب شهادته.
0: نعم.
6: بس هي شو الفكره اخوي محمد؟ جمع نقود، ليش؟ قد ايه بتكلف الشهاده؟ زي ما سووا لنا التصريح الامني صديقي اللي قبلي، انا
0: نعم.
6: معي جميع السيارات، كويس؟
0: نعم.
6: شو معنى جميع السيارات اخوي ابو عبد الله؟ بتسوق كل شيء، حجمني هسه، هسه التاكسي بده تصريح، الباصات بدهم تصريح، اذا لغالي جميع السيارات عشان ياخذ مني 30 دينار. طب هذا عدل؟ طب انا خطي من الغور للقصر بالكبش، حدا معي ما بفوت شركات، ما بفوت مناطق خطيره.
0: نعم.
6: ما بأذي حدا. طب ليش التصريح؟ ليه؟
0: اذا انت بالنسبه لك جمع نقود اليس كذلك؟
6: شو عايد علي انا فايده؟ انا صحيح الامني لا عنده تامين طبي اعطاني، ولا اني بستفيد من اي جهه حكوميه فيه، الا بس بدفع عليه فلوس. شوفت
0: اخوي
6: محمد،
0: كل الاحترام ابو اسامه، كل الاحترام، كل الاحترام. كيف الجو فوق براد؟
6: 42. الله يعين.
0: الله يا رب يجبر علينا وعليك. الله يجيرنا من النار.
6: لازم يسكنوا في دبوك
0: هاي الساعه 5:42 والحراره 42. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. بارك الله فيك أبو أسامة، شكرا جزيلا لك. يا ترى دراي كلين شوف اطلب منهم إزالة المهنة، بقول مثلا والله امشي دغري في المكوى بعدين لف على اليمين بعدين خمس. أبو مالك الله يسعد مساك.
7: آه يا عبد الله الله يسعده،
0: الله يسعد قلبك، شو أخبارك؟
7: الله يطول عمرك. والله أنا بدي
0: ولا بطلب منك عن إزالة المهنة شروات من اللي بالي بالك.
7: انا بدام شريكي محمود انا قابل.
0: انت امورك طيبه، احكي لي ابو مالك شو رايك في الموضوع.
7: والله شوف ابو عبد الله، انا مع ان يكون في شو اسمه شهاده او
0: مزاوله مهنه.
7: ليه؟
0: نعم
7: مزاوله مهنه، يعني زي احنا، انا اقول لك يا زي صنعتنا احنا.
0: نعم
7: صار اللي بفهم واللي ما بفهم يفتح محل.
0: نعم
7: وما يعني بصير يعطي لك الأسعار اللي بده إياه.
0: أها بيحرق الأسعار.
7: آه أما لو مثلاً في شهادة ينفحص ويصير في خبرات بصير الشغلة شو اسمه كيف بدي أقول لك مرتبة.
0: نعم منظم.
7: أما إنه والله واحد نعم. يجي بفتح محل وما بيعرف بالصنعة إشي وهات وقعد بلش معاه.
0: إذا بالنسبة لأبو مالك الغالي بقول لك والله أنا مع مزاولة المهنة ضمن يعني شروط واضحة تحمي الموظف والمواطن أو يعني صاحب الحرفة والمواطن.
7: آه صاحب الصنعة، صاحب الصنعة.
0: الله بمالك، الله بمالك الشاي بالياسمين بيجيب مفعوله.
7: يا سيدي
0: الشاي بالياسمين بيجيب مفعوله.
7: الله يقويك سيدي
0: حبيب أبو مالك. أنت غير
7: الله يسعدك أنت ويرحم أمك يا سيدي.
0: اللهم آمين، اللهم ارحمها، ارحمها وارحم المسلمين جميعا. بارك الله فيك، شكرا.
7: الدكتور خالد البزاعي حبيبك،
0: حبيبنا انت غالي على قلبي، الله يحفظك وراك، اشكرك. بارك الله فيك ابو مالك. الى جمال، تفضل اخي جمال. مزاوله مهنه. الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: دكتور مساء الخير، الله يعطيك العافيه.
0: الله يمسك بنور النبي يا رب.
8: الله يسعدك يا رب. دكتور بالنسبه لل مزاولة المهنة والشغلات زي هاي.
0: نعم.
8: الحكومة طلعت قبل 20-25 سنة للمحلات الصناعية تصنيف للمحل الصناعي وشهادة مزاولة للمهنة.
0: نعم
8: الشغلة هذه مش جديدة،
0: هذا قبل 20 سنة الكلام. نعم
8: من 20 سنة حوالي أو أكثر شوي يعني.
0: نعم
8: وصارت المحل الصناعي لما تروح ترخص بالأمانة ما يرجو الترخيص إلا لما يجيب تصنيف وشهادة مزاولة للمهنة اللي عنده.
0: جميل جميل. هل باعتقادك هذا شيء إيجابي أخوي جمال؟
8: والله يا دكتور من منطلق المهني.
0: نعم
8: مش دائما إيجابي،
0: مش دائما إيجابي.
8: الصناعية فئة كبيرة منهم محترفين، محترفين صناعة.
0: نعم.
8: لكن أحيانا لما بده يطبق ما بعطي الصناعة حقها، يعني باعتقاش ما بعطيك المهنة على أصولها. ممكن يكون صح 100% ولما بده يجي يشتغل ان اراد يغشك بغشك ولو بايش مكان. وان بالمقابل في صنايعي بلا ما اخذ فكرته قليله وفي عنده دين بعطيك الشغله على اصولها او اقل ما يمكن، ما بحط بمخه انه ما بحط التفكير انه يغش يعني.
0: نعم نعم. يعني انت من وجهه نظرك يعني انه خليها على البركه افضل،
8: بكون افضل
0: افضل، والمواطن هو اللي بيختار،
8: هو اللي ينتقي،
0: والمواطن هو بتعود من كيسه.
8: ايوه بالضبط،
0: هو بتحمل تبعات قرار انه والله انا بدي اروح عند هذا ولا بدي اروح عند هذا بالاخير، سواء أيوة. كان معاه مزاوله مهنه ولا ما معاه، انت كمواطن
8: الشهادة
0: بتتحمل.
8: الشهاده مش كل شيء.
0: اشكرك.
8: بعدين مع احترامي للناس يعني اللي بدها تفحص او الكادر الفني
0: الفحيصة
8: اللي بده يفحص. نعم. الصناعية بلا مؤاخذ انا خضعت بيوم من الايام لهذا الفحص. رحت على مؤسسة التدريب المهني.
0: شو الحرفة عفوا؟
8: أنا بجلهم وبحترمهم وكانوا أصدقاء لنا، إلا أنه بلا مؤاخذة يعني الخبرة اللي عندي وعند زملائي أكثر أكثر أكثر أكثر منهم.
0: بأي مجال باش مهندس؟ إيش الحرفة؟
8: مش سامعك.
0: حرفتنا إيش عفوا أخوي جمال؟
8: بالنجارة يا دكتور.
0: بالنجارة، تبارك الله، فنان ما شاء الله، الله يبارك لك.
8: الله يسعدك يا رب.
0: عندنا النجار بسميه فنان، الله يوسع عليك، كلهم ما شاء الله فنانين. ربي يوسع عليك، ربي يوسع عليك ويبارك لك.
8: علينا.
0: أشكرك يا حبيبنا، أشكرك، شكرا جزيلا لك. إلى مراد، تفضل يا مراد.
9: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: والله دكتور أنا يعني عندي ملاحظتين.
0: طبعا.
9: أول شيء طريقة الفحص اللي بيعتمدوها الجهات الرسمية سواء من خلال التدريب المهني أو غيره.
0: نعم.
9: ما أعتقد بتكون كافية. يعني أنت إذا جبت على سبيل المثال حداد مثلا، قلت له الحم قص سوي باب مربع مثلث كذا بيبحث وبنجح وبأخذ شهادة مزاولة. ولكن في كثير مواقف هندسية، يعني أنا ضربت مثال حتى لأنه والدي رجال كبير الله يعطيه الصحة،
0: اللهم آمين،
9: ولكن كان حداد
0: ما شاء الله.
9: في كثير مواضع هندسية وشغلات كثير ناس ما بيقدر يتصرف فيها إلا إذا كان عنده خبرة طويلة جدا وكان عنده قاعدة أكاديمية متعلمها أو كذا
0: أو هندسية. جميل.
9: الشغلة الثانية، يعني أنا بحكي بصراحة كثير قرارات نشعر إنه فيها يعني شق جباية أو شق إنه بفلوس أو كذا الحكومة بدها أو هيك. الأصل إذا إحنا بدنا نقنن الموضوع ونخلي في تصنيف صحيح، خليه اختياري. يعني قول
0: ما هو اختياري، بطل الإشي ملزم. يعني بطل اللي ما معه، يعني اللي ما معه شهادة وحر بده يشغل شهادة ولا بده يأخذ شهادة، بطل يفرق كثير الموضوع.
9: بس خليه مثلا أسوة بشركات المقاولات، يعني خلي فيه تصنيف، يعني درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة درجة رابعة، بحيث الفحص، يعني أنا ممكن أكون مبتدئ في المهنة وبدي أشتغل، ممكن أخذ تصنيف بسيط ويمشيني. ممكن إنسان قادر يعمل مشاريع ويدخل بأمور هندسية معقدة، يعني أنا بحكي بشق هندسي، يمكن في مهن أخرى، حلاق، نجار، غيره، ولكن التصنيف بدرجات معينة بفارق. يعني أنا بدي أشتغل لبيتي، بيجي واحد مصنف درجة ثانية بقول لي 100 دينار، بيجي واحد مصنف درجة أولى اللي يمكن
0: أقول لك 400 دينار،
9: بقول لي 400 برضه.
0: نعم. فدور لي على الفئة العاشرة بطريقك.
9: الفئة العاشرة
0: وصلت، بتقول لك رسمة الحصان هاي اللي أولها حصان بعدين بتصير خرابيش وراء. الله المستعان. بارك الله فيك أخو مراد، شكرا جزيلا لك. أنا بدي أشكرك طبعا على إضافتك الجميلة والنيرة. أنا معاي دقيقتين لكل برنامج أو دقيقة واحدة، بدي أخذ اتصالين سريعين. دقيقة. عبد الكريم سريعا، عبد الكريم بدون فصل اتصال. اللي معنا على الهواء يقول ألو، مساء الخير. ألو أبو عوني،
10: حياكم الله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل أبو عوني.
10: أنا بشوف أنه كل مهنة لازم يكون لها نقابة وما يترخص ولا يسمح له بمزاولة هذه المهنة
0: إلا من خلال النقابة،
10: لما يقدم شهادته وقتها الأمانة بتسمح له بالشغل. مش معقول أنا أروح عند حلاق ما عندوش فكرة عن
0: الحلاقة تحديدا، أتوقع منظمة الآن، يعني بياخذ شهادة ولازم يخضع لها، وأتوقع شيء زي هيك.
10: أيوة، ويكون الشهادة مثلا من النقابة هاي بعد فترة إنه هذا والله شغال كويس.
0: ليفل الخبير. نعم أشكرك. أشكرك أبو عوني، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل من تواصل معنا. أسأل الله في نهاية هذا اللقاء أن يفرج عن أهلنا في غزة وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. أسأل الله كذلك أن يوفقنا لكل الخير ويهدي بالنا جميعا ويرزق أحبائنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متاح لعيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
3: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180.
5: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة أف أم فسحة الأمل. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، إلى حلقة جديدة من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة اف ام وعبر منصاتها من خلال السوشيال ميديا للحديث عن نهائيات كأس العالم. منذ اليوم الأول كنا معكم حتى قبل يوم من بداية المونديال، واليوم هي الحلقة الأخيرة من برنامج أصداء المونديال، وسنتحدث فيها بكل تأكيد عن المشهد الختامي المرتقب، عن المباراة النهائية التي ينتظرها الملايين حول العالم. ما توقعاتكم لمباراة الليلة الساعة 10 مساء بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي النسخة 23 من كأس العالم؟ بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة وصفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع وإسبانيا لثاني ألقابها في المشهد الختامي المرتقب لكأس العالم 2026. ميسي يوجه تحية خاصة لزملائه في المنتخب قبل ساعات من نهائي المونديال. ومدرب منتخب إسبانيا يحذر حكم نهائي كأس العالم من السماح بخرق القواعد. أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام. أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها المثير بستة أهداف لأربعة على فرنسا، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا في المباراة الأخيرة للمدرب الفرنسي ديدي ديشامب بعد 14 عاما في منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي. وسجل كيليان مبابي هدفين وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني ليعوض التأخر برباعية نظيفة بعد هاتريك من بوكايو ساكا ليرفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم. الليلة تختتم نهائيات النسخة 23 من بطولة كأس العالم على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بضواحي نيوجيرسي بمواجهة تجمع إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب في أول مرة في التاريخ يلتقي فيها بطل أوروبا مع بطل كوبا أمريكا في المباراة النهائية. ترصد إسبانيا اللقب الثاني في ثاني نهائي في تاريخها بعد الأول في جنوب إفريقيا عام 2010، بينما ترغب الأرجنتين في مطاردة البرازيل حاملة الرقم القياسي بخمسة ألقاب وتعديل رقمي ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب لكل منهما. وستكون المباراة المرتقبة سهرة اليوم مبارزة ثنائية بين الدفاع المنظم الذي يمثله المنتخب الإسباني والهجوم الكاسح الذي لا يعرف الرحمة لمنتخب الأرجنتين في أول نهائي للمونديال بين بطلين قاريين. لم تستقبل إسبانيا سوى هدف واحد ولم تتأخر في النتيجة مطلقا خلال هذه البطولة، وأصبحت أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات ضمن نسخة واحدة من كأس العالم.

بعد إقصاء الرباعي الأوروبي، النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا في الأدوار الأربع الإقصائية الأخيرة، أصبحت إسبانيا على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ. فالمنتخب لم يخسر في آخر 37 مباراة، حقق 27 فوزا وعشرة تعادلات في الوقت الأصلي فقط، وسيمنحه الفوز ليس فقط أطول سلسلة مباريات بلا هزيمة لمنتخب أوروبي على الإطلاق، بل أيضا لقبا كبيرا سادسا من أصل 7 مباريات نهائية خاضها. الأخ عبد الكرد يقول التوقع صعب، أنا بشجع إسبانيا والأرجنتين فما عندي خاسر في هذه المباراة. يعني حتى وإن كنت تحب المنتخبين لابد من الميل لمنتخب على آخر في مباراة اليوم، لا يمكن أن يقف أي مشجع على الحياد في مباراة نهائية خاصة كنهائي كأس العالم، وبالتالي لا شك أن التوقع صعب فيها بالفعل، لأن المباراة قد تتوقف على تفاصيل صغيرة قد تكون غير متوقعة في بداياتها في الشوط الأول، قد تخلط أوراق الفريقين والمدربين في هذه المباراة. طبعا الأرجنتين منتخب التانجو حقق عودة متأخرة في نصف النهائي بعدما قلب تأخره إلى فوز على إنجلترا بهدفين لواحد، وبلغ المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه. لا تتفوق على الأرجنتين سوى ألمانيا التي بلغت النهائي 8 مرات، واضطرت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى خوض وقت إضافي أو العودة في النتيجة بعد الدقيقة 75 في كل مباراة من مبارياتها الأربع في الأدوار الإقصائية. لكن ذلك لا ينبغي أن يثير القلق لمنتخب أرجنتيني حقق 14 انتصارا متتاليا، وهو رقم قياسي مشترك بين منتخبات أمريكا الجنوبية. ومع هذه العقلية القوية ليس مستغربا أن تبلغ الأرجنتين النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ من كأس العالم، ويتسعى لأن تصبح ثالث دولة فقط في التاريخ تنجح في الاحتفاظ باللقب بعد إيطاليا عامي 34 و 38، البرازيل عامي 58 و 62. لكن لتحقيق ذلك سيتعين عليها كسر النحس الذي يلاحق حامل اللقب، إذ خسر آخر 3 أبطال للعالم بلغوا النهائي في النسخة التالية. بالنسبة إلى سجل المواجهات بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، التعادل يكون بستة انتصارات لكل منهما مع تعادلين، لكن الأرجنتين فازت بالمواجهة الوحيدة بين المنتخبين في كأس العالم بهدفين مقابل واحد عام 1966. أما آخر مواجهة بينهما فشهدت انتصارا كاسحا للمنتخب الإسباني بستة أهداف لواحد في مباراة دولية ودية عام 2018، وهي واحدة من 3 انتصارات حققها الإسبان في آخر 4 مواجهات بين الطرفين خلال القرن 21 مقابل هزيمة واحدة.

لينا تتوقع إسبانيا. سعيد السمهوري الله يسعد مساك لك كل التحية، يقول إن شاء الله الفوز للأرجنتين، وبإمكانكم أن تشاركون توقعاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك حياة اف ام. قبل المباراة النهائية بساعات ميسي وجه تحية خاصة لزملائه في المنتخب الأرجنتيني. وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تحية مؤثرة إلى زملائه في الفريق، مشيدا بما حققوه من نجاحات خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عبر منشور على حسابه في إنستغرام قبل ساعات من النهائي أمام إسبانيا. ونشر ميسي البالغ 39 عاما صورة لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والمدربين وطاقم العاملين، وعلق عليها: أيا كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى ولا يمكن لأحد أن يمحوها. هيا يا أرجنتين. كان الجيل الحالي لمنتخب الأرجنتين قد توج أيضا بلقب بطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، بعدما ظل ميسي قبل ذلك 16 عاما من دون أي لقب مع المنتخب الوطني. وكتب ميسي: الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات أفضل ما في كل هذه السنوات، لم يكن الألقاب فقط بل الرحلة بأكملها، مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة والتنافس معا والنهوض بعد اللحظات الصعبة والاستمتاع بكل خطوة في الطريق. شكرا لكل واحد من زملائي وللجهاز الفني ولكل من يعمل يوميا من أجل أن يظل هذا المنتخب عائلة واحدة. طبعا من المرجح أن تكون مباراة اليوم الأخيرة لليونيل ميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني حسب الكثير من التقارير الإعلامية والصحفية الأرجنتينية. اليوم قد يزدر الستار على مسيرة ليونيل ميسي الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، فهل سيكون الختام برفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه أم سيكون وصيفا للمنتخب الإسباني؟ حسان يقول: شكرا لك طبعا على كلامك الجميل، يقول إن شاء الله الفوز لإسبانيا. الأخ راتب الباز يقول: أتوقع الأرجنتين مع عدم رغبتي بذلك لأنهم هجوم كاسح يحارب من أجل تاريخه. طبعا لم يكن وصول المنتخبين إلى النهائي مفاجئا، إذ دخلا البطولة وهما يحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل أن يؤكدا مكانتهما على أرض الملعب، كما حافظ المنتخبان على سجلهما خاليا من الهزائم، وإن كان كل منهما قد سلك طريقا مختلفا نحو المباراة النهائية سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الاقتصادية أو الجماهيرية.

على الناحية الاقتصادية، تكشف بيانات مؤسسة فوتبول بنشمارك عن فجوة كبيرة في القيمة السوقية للمنتخبين في هذه المباراة. تبلغ قيمة تشكيلة إسبانيا نحو 1,770,000,000 دولار مقابل 818 مليونا للأرجنتين، ما يعني أن قيمة المنتخب الإسباني تزيد بنحو 80% على حامل اللقب. يعود جانب كبير من هذا الفارق إلى النجم الشاب لامين يامال الذي يعد حاليا اللاعب الأعلى قيمة سوقية في العالم، تقدر قيمته بنحو 292 مليون يورو. كما يتميز المنتخب الإسباني بانخفاض معدل أعمار لاعبيه، يبلغ متوسط العمر 26 عاما و7 أشهر.

0: مدرب منتخب إسبانيا يحذر حكم نهائي كأس العالم من السماح بخرق القواعد، حيث حذر لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني حكم المباراة النهائية من هذا الأمر، وسيدير السلوفيني سلافغو فينتشيتش المباراة ضد الأرجنتين على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي بعد أن أدار سابقا هزيمة الأرجنتين أمام السعودية في بطولة 2022. وصف منتخب الأرجنتين في بعض الأوساط أو وصف بأنه فريق يعتمد على اللعب غير النظيف بعد الفوز في نصف النهائي على إنجلترا، ووجه دي لا فوينتي رسالة إلى الحكم مفادها أنه يجب ألا يسمح لمنافسيه يوم الأحد باللجوء إلى تفضيله، وقال لا يمكن للحكم أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بخرق القواعد. للحديث عن هذه المباراة النهائية ينضم إلينا من تونس الشقيقة الإعلامي الرياضي وسام بالحاج. مساء الخير الأخ وسام.
1: كابتن أنس مساء النور، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين وللشعب الأردني الشقيق.
0: لك كل التحية والتقدير. ما رؤيتك لهذه المباراة النهائية؟ يعني حسب تعليقات متابعينا والمتابعين من الصعب جدا التكهن بنتيجتها، لكن حسب رؤيتك الفنية وحسب سير المنتخبين في المونديال، هل هناك أفضلية ولو بسيطة لمنتخب على آخر؟
1: والله هي المباراة هذه كابتن أنس يعني اختلفت تسميتها. يعني هنالك من يسميها مباراة الخبرة أمام الطموح، هنالك من يسميها مباراة الجيلين، الجيل القديم والجيل نهاية جيل وبداية جيل. يعني مباراة اليوم يصعب التكهن من سيفوز بها صراحة. هذه المباراة أرى أن ستحسمها التفاصيل الصغيرة ومن سيكون عنده تركيز ذهني أكثر. إسبانيا قد تفوز إذا حافظت بطبيعة الحال على ضغط شباكها ولم تترك يعني المساحات المنتخب الأرجنتيني من قيادة المباراة بالريتم الخاص بها، واللي في بعض الأحيان نشوفه اللي هو مستفز للفريق الخصم، في حين المنتخب الأرجنتيني أرى أنه سيحقق الانتصار إذا استغل بتاع الأظهرة بالنسبة لأبناء دي لا فوينتي، يعني وخليت اللاعب ليونيل ميسي في وجه يعني وجه لوجه مع دفاع المنتخب الإسباني وحارس لاروخا. يعني اليوم المباراة صعب التكهن بها، ولو أنه أرى أن المنتخب الإسباني أفضل من المنتخب الأرجنتيني من حيث
0: الجماعية ربما
1: أتحدث جماعيا، وكذلك يعني لو نشاهد المنتخب الأرجنتيني تلك مسيرة البطولة، يعني في البداية لم يستقبل أهداف، ولكن منذ مباراة الأردن بدأت يعني الشباك تهتز في مختلف المباريات، وكان متأخرا في عديد المباريات على غرار لقاء المنتخب المصري الذي نهزم فيه وكان الفراعن على قاب قوسين وأدنى من الترشح. ولكن المنتخب الإسباني يعتبر يعني اليوم وبالأرقام أفضل خط دفاع، استقبلت شباكه هدف فقط، يعني وقادر المنتخب الإسباني صراحة كمنظومة ويعني كمجموعة واحدة قادرة على إيقاف المنتخب الأرجنتيني.
0: تمام. كابتن وسام، هناك حديث كثيرا عن التحكيم ومدى تفضيله للأرجنتين في الأوساط العربية وأوساط السوشيال ميديا العربية، وحتى وصل ذلك إلى المونديال. ما الذي يعنيه أن يحذر أمريك لابورت مدافع المنتخب الإسباني من تفاصيل تحكيمية في المباراة النهائية، وكذلك لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا حذر الحكم من خرق القواعد في المباراة النهائية؟ لماذا يبدو لنا أن الإسبان يعني خائفون ويخشون من قرارات الحكم في النهائي؟
1: والله كابتن أنس يعني لا أرى هنالك تخوف من جانب المنتخب الإسباني، لأنه منتخب يعني متميز ومنتخب شاب ومنتخب قادر على تحقيق اللقب. ولكن هذه التصريحات يعني تعودنا عليها في مثل هذه المحافل الكروية، وهي وسيلة ضغط على الحكم أمام في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، وبالتالي هم يريدون أن يسلطوا ضغط على هذا الحكم لكي يكون صراحة يكون عادلا في المباراة النهائية، لأنه ما شاهدناه وليست في الأوساط العربية فقط، إنما في أوساط يعني في الأوساط العالمية وكل متتبع للشأن الرياضي، يعني نشاهد هنالك دعم ولو بسيط خلينا نقوله للمنتخب الأرجنتيني على حساب باقي المنتخبات. ولكن مثل هذه التصريحات يعني تضع الحكم أمام خيارين يعني لا ثالث لهما، وهو التحكيم العادل ويعطي لكل ذي حق حقه، خاصة وأن المباراة النهائية وسمعة التحكيم ستكون في الميزان نظرا للحديث الذي قيل في مختلف المباريات وخاصة مباراه المنتخب الارجنتيني. اعتقد ان الحكم سيكون عادلا في المباراه النهائيه، وهذا ما نتمناه لكي لا يفسد هذا العرس العالي.
0: تمام. توقعاتك كابتن وسام لمن سيسلم دونالد ترامب كاس العالم اليوم، الى رودري ام الى ميسي؟
1: اعتقد انه دونالد ترامب سيسلم الكاس اليوم الى رودري، وهذا صراحه ما أتمناه. لماذا؟ لأن المنتخب الأرجنتيني حقق كأس العالم، والمنتخب الإسباني يعني بأسماء شابة وأسماء قادرة على تميز كذلك مستقبلا، وتستحق بنظر لمسيرتها طيلة مشوار كأس العالم. يعني المنتخب الإسباني أراه هو الأقرب للتتويج بلقب المونديال.
0: شكرا جزيلا للزميل الإعلامي الرياضي وسام بالحاج من تونس الشقيقة، ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله. شكرا.
0: شكرا.

أعود إلى تعليقاتكم. الأخ فارس غازي يقول إن شاء الله فوز إسبانيا في مباراة اليوم. يوسف أحمد بإذن الله إسبانيا تسحق الأرجنتين. حسام العقرباوي التعادل السلبي 2-2. التعادل السلبي أخي حسام يكون بلا أهداف، هذا التعادل إيجابي بهدفين لهدفين. ضربات ترجيحية، الأرجنتين بطل كأس العالم، احتفالية وختامية للأسطورة ميسي، مسك الختام للأسطورة ميسي. الأخ عمر أبو زيتون يقول المنتخبات التي قابلت إسبانيا وأخرجتها من البطولة أقوى من التي واجهت الأرجنتين، لذلك أتوقعها وأتمناها لإسبانيا. صراحة هناك يعني في الشارع العربي ربما أفضلية لتشجيع منتخب إسبانيا.

0: 2022 وإلى أيضا جودة المنتخب الإسباني وجماعيته وقوته والمنتخبات الأصعب التي واجهها حتى وصل إلى النهائي. لكن هذا لن يمنع الأرجنتين من إذا فازت باللقب سيكون ربما لقبا مستحقا قياسا لما ستقدمه في مباراة اليوم المرتقبة التي للكرة الأردنية فخرا فيها أيضا من خلال مشاركة الحكم الأردني الدولي المتميز أدهم مخادمة كحكم رابع في هذه المباراة. أيضا عليه مسؤولية وعبء كبير لا شك، لأن الحكم الرابع لديه الكثير من المهام، منها ربما ضبط يعني دكة البدلاء لدى المنتخبين، وتعلمون حجم الشحن وربما الضغط والتوتر لدى المنتخبين، فهو بالتالي مطالب أيضا بضبط دكتي البدلاء والتواصل مع الحكم الرئيسي والتواصل مع الفار. نتمنى التوفيق إن شاء الله لطاقم التحكيم كاملا ولحكمنا المتميز أدهم مخادمه. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أصداء المونديال، البرنامج الذي كان معكم ورافقكم طيلة فترة المونديال للحديث عن الأخبار وتحليل المباريات والنتائج وردود الأفعال والكواليس في كل ما يتعلق بالنسخة 23 لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في أمريكا والمكسيك وكندا. كذلك كنا معكم في نقل مباشر لمباريات منتخب النشامة الذي شارك في هذا المونديال للمرة الأولى في تاريخه، وكانت مشاركة طيبة بالطبع. نلتقي إن شاء الله مع برنامجنا الرياضي بروح رياضية الذي يعود إليكم كل سبت وثلاثاء ابتداء من الساعة 5 مساء، والتغطية الرياضية دائما متواصلة عبر أثير إذاعة حياة اف ام لأهم البطولات والأحداث الرياضية محليا وعربيا وعالميا. شكرا لكم لكل ضيوفنا الذين رافقونا خلال البرنامج ولكل الزملاء الذين ساهموا في هذا البرنامج، ونلتقي على الخير دائما إن شاء الله، فإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة أمتنا العظيمة التي نبدأها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نقف مع رسول الله في أحد. أشرقت الشمس من يوم السبت، ذلك اليوم الذي ستبدأ فيه غزوة أحد، 7 شوال سنة 3 للهجرة. أشرقت الشمس فإذا بها في عيون المشركين، واختار النبي صلى الله عليه وسلم الصباح الباكر عند شروق الشمس لبدء المعركة كي يعمي المشركين، حتى يستفيد من الشمس في إعماء عيون المشركين. وفعلا هذا الذي حدث، بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه بعض الصحابة مثل بدر أنه يكون خلف المسلمين حتى يقاتلوا بكل قوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكانه وبدأ القتال فعليا. المشركون في ذلك الوقت كانوا القيادة العامة طبعا كانت بيد أبي سفيان، أما ميمنة الجيش الفرسان على الميمنة كان حوالي 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة كان هناك عكرمة بن أبي جهل، يعني هم الموجودين القادة الكبار في هذه المعركة. في البداية أبو سفيان طبعا بدأت المعركة وحاول أن يخترق الجيوش وحاول أن يخترق المسلمين، لكن الشمس في عينيهم، وبالتالي قتال المسلمين كان صعبا عليهم. أما خالد بن الوليد فلم يشترك فعليا مباشرة في الحرب، إن هو طلع يعني هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي بده إياه، فهو فاهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع هؤلاء الفرسان أو هؤلاء الرماة على الجبل حتى يحميهم من خالد تحديدا، وبالتالي خالد صار مشلول، لا عارف يتحرك لا يمين ولا يسار، لا راضي ينزل في المعركة، مش قادر يعني قاتل في المعركة، ولا قادر إنه يتحرك يمين، كل ما حاول إنه يدخل في وادي قناة حتى يلتف حول جبل عينين اللي هو جبل الرماة الموجودين على الرماة ردوه بالنبل بالسهام، فلذلك شل عن المكان مش قادر يتحرك. وفعلا بدأت المعركة بكل قوة، وشد المسلمون على المشركين شدا عظيما حتى انكسر جيش المشركين وبدأ يهرب من المكان في كل اتجاه، وبدأ المسلمون يتبعونهم حتى ابتعدوا في داخل منطقة الجرف، يعني صاروا ابتعدوا تقريبا 2 كيلومتر هم بيهربوا والمسلمون يتبعونهم، وبدأ جيش المسلمين يعني يلتقط الغنائم، وخالد بن الوليد في مكانه ثابت مش متحرك. فالرماة نظروا الآن إلى المكان، صاروا ينظرون إلى ما حولهم، فرأوا أن المسلمين ابتعدوا وهم قاعدين بياخذوا الغنائم، فصار بعضهم يقول لبعض يعني انكسرت قريش، انتهى الموضوع، يعني الغنيمة. فقال لهم عبد الله، قال لهم يعني ويحكم لا تنسوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يعني ما لكم انسيتوا شو قالنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم صاروا يقولوا له يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام من باب التشديد فقط وليس من باب انه والله حرفيا، لا انتهى الموضوع خلاص انتهت المعركة يا عمي. وبدأوا ينزلون، نزل الرماة عن الجبل وبقي حوالي 9 أو 10 فقط، منهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فخالد بن الوليد لقط المشهد مباشرة وإذا به يقول انتهت المشكلة، الآن نقلب المعركة تماما. فبدأ يعني يتحرك باتجاه المسلمين من داخل وادي قناة، طبعا من داخل الوادي، فأول شيء عمله أنه هاجم الجبل وقتل الرماة الموجودين البقية، ثم كر على المسلمين بهجوم قوي جدا من الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أنه خلف المسلمين، ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم اللي من خلفه جاي خيل وبدأوا ينادون، طبعا صارت الأصوات تطلع، وصار المسلمون القريبين في منطقة الساقة صاروا يتركون ما بأيديهم ويسمعوا أصوات فصاروا يصرخون، فالمسلمين يسمعوا في الأمام ينظرون إلى الخلف، والمشركين بينظروا فرأوا رايات خالد، هم بيعرفوا بعض من الرايات صارت في الخلف، فعاد المشركون وارتدوا على المسلمين مرة أخرى، واختلط الحابل بالنابل وبدأ الأمر يتغير. في هذه المرحلة كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب على يقال إنه كان على فرسه، فتحرك بسرعة شديدة جدا كي يمنع هذا الحدث. طبعا في رواية بتقول إنه هو قتل قبل هذا الحدث، وبعض الروايات وأنا أرجحها أنه لا، استشهد رضي الله عنه بعد يعني دخول خالد المنطقة، لأنه هو استشهد في المكان اللي عند جبل عينين، يعني عند طرف الجبل، لأن معنى ذلك أنه كان راجع حتى يرد جيش المشركين، يرد خالد بن الوليد عن المنطقة. هناك في داخل الوادي كان قد كمن له عبد حبشي اسمه وحشي، ووحشي كان يعني هذا الرجل فقط مطلوب منه إن قتلت حمزة بن عبد المطلب لك حريتك، يعني صاحبه جبير بن مطعم قال له أنت حر إن كان يعني حمزة مقتولا على يدك، ففعلا ضربه بهذه الحربة وقتله رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي اشتد الأمر على المسلمين وبدأ القتل فيهم في كل مكان، وبدأ المسلمون يستشهدون واحدا تلو الآخر 70 شهيدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مؤخرة الجيش فقد هاجمه المشركون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبتعد عن مكانهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يفر من ميدان المعركة، فهو يقاتل ويحاول أن يبتعد، فسبق المشركون المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مع رسول الله إلا 9 منهم، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، وبالتالي كان الأمر صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يقاتله بكل قدرته والصحابة الذين حوله يتساقطون واحدا تلو الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ماذا يفعل، يعني يقاتل من هنا ويقاتل من هناك، ونادى المسلمين فعرف المشركون مكانه، فصار المشركون يتركز ضغطهم على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتلوه، حتى جاءه رجل اسمه ابن قمئة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر على وجهه الشريف، فشج وجهه الشريف ودخلت حلقتا المغفر، المغفر اللي هو مثل السلسلة أو الزرد اللي بيكون مغطي طرف الوجه مع الرقبة للمقاتل حتى يحميها من ضربات السيوف، فدخلت حلقتان منهما في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وبدأ الدم يثور من وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يقول كيف يعني يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، وسبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه في غاية الصعوبة، لما شاهد ابن قمئة الدم يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقع رسول الله على الأرض، صاح هذا المجرم قال قتلت محمدا، هذه الكلمة انتشرت مثل النار في الهشيم في كل الجيش، فبالتالي الروح المعنوية للمسلمين انهارت، وبعضهم ألقى السلاح، بعضهم هرب باتجاه المدينة ونزلت توبتهم في القرآن الكريم، وبعضهم صار يقاتل عن دينه مثل أنس بن النضر وغيرهم من الصحابة الكرام، قاتلوا حتى استشهدوا يقاتلون عن دينهم وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه أبي بن كعب والمسلمون حواليه، أبو بكر الصديق وصل لعنده، علي بن أبي طالب وصل لعنده، عم عمر بن الخطاب وصل لعنده، كان معه طلحة بن عبيد الله، وكان معه سعد بن أبي وقاص يرمون عنه ويدافعون عنه، والسماك بن خرش أبو دجانة يدافعون عنه، فتجمعت هذه العصبة حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل قتال المرهق، قتال المنسحب فعليا، وهذا قتال صعب جدا باتجاه الجبل، ولما رأى أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم صاح بأعلى صوته أبشروا عباد الله هذا رسول الله حيا. طبعا ابن قمئة لما قال قتلت محمدا خف الضغط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت قريش أنه قتل، فبالتالي بعض الناس اللي مش حواليه ابتعدوا، قالوا خلاص ما دام قتلنا بنروح نمثل بالقتل وبناخذ غنائم مش عارف إيه. أما المسلمون فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بدأوا يركضون باتجاهه، والمشركون أيضا يركضون باتجاهه، وتجددت المعركة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الجبل، وبدأ يصعد قليلا قليلا حتى دخل في الجبل، فعند ذلك توقفت المعركة 70 شهيدا. وقف عند ذلك في آخرها أبو سفيان يشمت برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أما هؤلاء فقد كفيتهم، أما لو يعني مدام قد كفيت هؤلاء فالباقي كله كمالة عدد، يعني يستهينوا بالمسلمين. فعمر بن الخطاب ما تحملش، قال له يا عدو الله قد أبقى الله ما يسوءك، وإن رسول الله حي والله إنه لا يسمعك الساعة من فوق بندي. فقال له أنت عندي أصدق من ابن قبيئة. ثم قال أيها الناس أو يا محمد يوم بيوم بدر أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال ألا تجيبونه؟ الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يكون الكلام عن رب العالمين يجب أن نجيبه. قالوا ما نقول؟ فقال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يعني يوم بيوم بدر والحرب سجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا له لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان موعدنا بدر العام المقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا نعم هو بيننا وبينك موعد. فاتفقوا على أنه في بدر العام المقبل في السنة الرابعة في مثل هذا الوقت سنلتقي مرة أخرى للقتال في بدر. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له انظر لي القوم، فإن ركبوا الجمال إذا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل يعني حطوا الخيل على جهة فإنما يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فإنما يريدون المدينة، فعند ذلك سأسير إليهم وأقاتلهم. فنظر إليهم علي فعرف أنهم ركبوا الإبل بالتالي رايحين على مكة، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. ونزل المسلمون ليتفقدوا أحوال المسلمين، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وقد شق بطنه، واستخرجت هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان استخرجت كبده ويعني مثلت به، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن يدفن الشهداء في ذلك المكان. حتى اليوم شهداء أحد مدفونون في أحد، نقلت جثثهم الشريفة الطاهرة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حوالي 100 متر تقريبا بعيد عن مجرى السيل، ولكنها بقيت في تلك المنطقة. كان يوما صعبا جدا، وما بعده سيكون صعبا مثله أيضا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام بلحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من منهج القرآن الفائق العقلي الكرام أنه يدفعنا إلى عالم الأفكار والمفاهيم المعلومات السليمة ويبعدنا عن عالم الأشخاص. اليوم صدقا أغلب الصراعات التي يعيشها المسلمون على الأشخاص، هذا وراء هذا العالم الفلاني وهذا وراء العالم الفلاني، وتجاذبات وصراعات وأحزاب ونحل، هذه حقيقة يا كرام. إن من يفعل ذلك تخلى عن منهجية القرآن. منهجية القرآن لا يربطنا بالأشخاص، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم لا نرتبط بهم بذواتهم بل بمنهجهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بالمنهجية. ولذلك ما كان نبي ولا عبر التاريخ كله يربط الناس بنفسه إطلاقا. نحن لا نعبد إلا الله، والأنبياء يدلوننا على الله، والأنبياء كما قال نبي الله نوح قال: وما إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه حقيقة الحقائق الكرام، أن القرآن يدفعنا إلى عالم المفاهيم، الأفكار، الإيمان، المعلومات التي يقبع عليها العاقل فيعتنقها، مش مرتبطة بشخص، لأن هذا الشخص سيزول سيتحول. وذلك دعاني إلى هذا أن سائلا سأل أمس، سألني بشكل شخصي عالم كبير وله كتاب ضخم كان في صراع الأفكار، ثم بعد زمن إذا بهذا الإنسان يرتد ويلحد. الآن ستحدث صدمة لمن ارتبط بالشخص. الذي يعيش مع عالم الأفكار يقول أكيد هذا الإنسان كان عنده بذور الإلحاد، بذور البعد عن صراط الله، ونحن لا ندري. القرآن بمنهجية فائقة يربطنا الكرام بالأفكار الصحيحة. مثلا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي عاقل يقرأ القرآن بتجرد سيصل إلى الإيمان بالله تعالى وبقواعد الإيمان. أما الأشخاص الذين يذكرون في القرآن من الأنبياء والرسل فهؤلاء يدلون الناس، يساعدون الناس، لأن الله تعالى ينزل عليهم علما خاصا يختص بالرسالة، فيقربون الناس من حضيرة الله فقط، ليس أكثر من ذلك. ولذلك الكرام أغلب صراعاتنا اليوم للأسف مفتعلة، تجري وراء فلان وعلان، والموضوع أعظم. إذا منهجية القرآن العقلية تربطنا بالإيمان وبقواعد الإيمان، والأنبياء هم الذين يساعدوننا في هذا. هذا لعلنا نستفيد من هذه المنهجية. لذلك القرآن ما ذكر مثلا أسماء، أعطى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية مثلا، أو قال أنا أحيي وميت النمرود، أو حتى عدم ذكر ذي القرنين باسمه الصريح. كل هذه النماذج العامة لماذا؟ ليكون تذكرة لكل عاقل، حتى لا أحد يقول في هذه المبهمات أن الله قصد هذا الفلان. لا، الله تعالى ما ذكر هذه القضايا إلا بقوانين عامة ليفهم الناس ماذا يريد ربنا منهم. طيب، يعني كان هنا في سؤال حول حكم الجمعيات المالية بين الناس والمعارف والأصدقاء. وللأسف يعني في عالم التواصل الاجتماعي بكون المسألة نائمة ولا يعني حقيقة لها، لكن لكثرة انتشارها وهناك من يدفع انتشارها بتعمل جلبة عند الناس. هذا لا شيء فيها، يعني أصدقاء، معارف، جيران بيعمل جمعية مالية بتتوزع عليهم بالدور، من منهم أخذ أكثر من الثاني؟ ولا واحد. كل منهم أخذ المبلغ 1000 دينار، فأين القرض الذي جرى نفعا لنتجرأ فنقول إنه ربا؟ هذا كلام غير صحيح. كل أهل العلم في عصرنا وكل دوائر الإفتاء أباحت هذا، إلا فريقين ممن رأيهم في هذا الشاذ وكلامهم غير صحيح. وأنا في قضايا العلم الشرعي قد تجد قولين أو ثلاثة، وحتى في تفسير القرآن. مهمة الباحث والدارس اليوم إذا لم يكن، ما نشكر مجتهدين كالأئمة الأربعة ولن يكون أحد منهم، لكن لا أقل أن نفهم هذه المسألة الخلافية ونرجح بمرجحات عند يظهر القول الصواب والقول الخطأ والقول الشاذ والله أعلم. إذا لا حرج في هذا. هل يمكن رهن الذهب مقابل مبلغ مالي؟ ممكن، يعني راهن الذهب لأجل إنه والله نسد المبلغ، أخذنا مبلغ من فلان فرهننا الذهب. ولكن هنا لازم التنبه إلى شيء، لازم اتفاق على مواعيد السداد، إنه والله أنا أخذ منك المبلغ والذهب مرهون عندك إلى عام، بعد عام أنا بأديك المبلغ وأسترد رهني. الآن ماذا لو جاءت المهلة فلم يسد المبلغ؟ لا يعني أن الذهب أصبح ملكا لك، لا ليس هذا، لكن من حقك الآن إذا قال لك أنا لا أستطيع الوفاء بهذين أنك تبيع الذهب الآن. إن وفى بالمبلغ تماما بتمام لا لك ولا عليك، أما إذا زاد بدك ترجع له، وإذا نقص تعود بالمطالبة لما بقي. هذا هو الجواب حتى لا يجور واحد على واحد. تقول إحدى الأخوات وهي مطلقة وفي نفقة صغير عندها، هل يمكن، يعني هل يجوز لي أن أطالب بالمزيد من نفقة الصغير؟ ممكن حسب الحاجة، في تضخم في الحياة، يعني النفقة اللي قبل سنة سنتين ثلاثة احتمال الآن ما تكفي. الآن هذا يعرض على المطلق، إن كان طوعا خير وبركة ويفضل ذلك، إذا لم يكن طوعا يمكن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لزيادة النفقة، وفي العادي يستجاب لها ضمن خبرة القاضي مع الخبراء حتى يقدروا كم نسبة ما يمكن أن يزاد، وهو مبلغ يسير في العادي وليس كثيرا. طيب سائل بيسأل حول قضية أنه عنده أيتام، وهل يمكن أنه والله يأكل معهم أو يشربهم؟ طبعا يا جماعة طبعا، لأنه سمع واحد من الناس ينهى عن ذلك، حتى أنه يتحرج من زيارة هؤلاء حتى لا يشرب عندهم كأس ماء ولا قهوة. هذه مبالغة، وذلك شوفوا منهج القرآن ماذا يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. طيب ألا يمكن أن يندس واحد في علاقة مع الأيتام قاصدا أن يستأثر بالمال؟ ممكن، كم الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. إذا الله تعالى عليم بالنوايا، فإذا الإنسان خالط اليتيم مخالطة سليمة وأكل من عنده وشرب من عنده لا حرج في ذلك. حتى إن بعض الأمهات أحيانا يعني يشددن على أنفسهن في هذا، بيكون عنده أولاد كبار ليسوا أيتاما وأولاد صغار أيتام، وتأتي أموال للأيتام وهي لا ما عندها مورد، فماذا تفعل؟ يعني معقول الطعم الصغار من مالهم تحرم الكبار وهم عايشين تحت كنفها؟ لا، هذا المال نعم للأيتام، لكن هذه الأم هي التي تنفق على أولادها، هذه المخالطة، هي تأكل أولادها يأكلون الكبار والصغار، لأنه ليس المقصود الاعتداء ولكن المقصود المخالطة المشروع. أرجو أن ننتبه إلى حكمة الشريعة. حلف رجل بكلمة الحرام على شيء، ابتدانا الكرام من كان حالفا فليحلف بالله، والأصل ألا يحلف، لأن الله تعالى يقول احفظوا أيمانكم، معنى احفظوا أيمانكم من معانيها لا تكثروا منها، من معانيها التزموا بها إذا كان فيها مصلحة. أما واحد حلف بشيء في قطيعة رحم وفي حرام هذا لا يجوز الوفاء به وعليه الكفارة. فاللي حلف بالحرام على شيء أن لا يفعله فالتزم، بس بشرط أن لا يكون هذا من الأمور الواجب أن يفعلها. واحد حلف أنه ما يروح عند أخوه ما يكلم أخوه، ما بصح، هذا عليه كفارة يمين. أما إذا حلف على شيء ما يأكل الطعام الفلاني فالتزم، يعني بعض الناس مثلا ابتلي بالدخان أو ابتلي بالسمنة وبيحب الحلويات فمش عارف يلزم نفسه إلا باليمين، فإذا حلف فالتزم ما عليه شيء، إذا لم يلتزم عليه كفارة يمين، والأصل ما يعود الإنسان قدر مستطاع على هذا الأيمان. طيب سؤال بعض الناس، أنا ما أعرف الأخوات من هم يجيبوا هاي القضايا، سورة الإخلاص أيها الكرام نعم تعدل ثلث القرآن، لكن هذا في الثواب، لكن لا يعني أن تقرأها ثلاث مرات لتعد هي ختمة ثم ثلاثة ختمة. وذلك بعثت لإحدى الأخوات الفاضلات أنه قال عاملين مبادرة عندهم أن بقرأ سورة الإخلاص عدد معين حتى يجمعوا ختمات كثيرة في اليوم. من قال لكم ذلك؟ تعرف لو كان هذا الأمر صحيحا جزء لما اجتهد الصحابة ومن بعدهم في حفظ ونقل كتاب الله، كان لو فهموا ما فهمنا كان اكتفوا بالإخلاص ثلاث مرات وانتهى الموضوع، وهذا كلام غير صحيح. لكن القرآن كله يقرأ، لكن فيه فضل، مثل فضل مثل آية الكرسي، مثل فضل المعوذات، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة، بدءا مع أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ياكم الله شكرا.
1: الله حيك.
2: كنت مع صديقي.
1: نعم.
2: فجاءت ابنته وصديقته أجنبية.
1: طيب.
2: فكرتهم توأم، أتريته بروحه على دكتور على التجميل، عمليات تجميل على الكمبيوتر، بيختاروا المنخار اللي بدهم إياه، العين اللي بدهم إياه، الفك اللي بدهم إياه. هل هذا
1: في ضرورة كان ولا بس هيك طلبا للجمال؟
2: طلبا للجمال بس هيك، فكرتهم توأم أنا، أتريتهم بروح على
1: المهم اللي هم ما في ضرورة طبية بعوني؟
2: أبدا أبدا أبدا.
1: طيب بارك الله فيك يا بعوني.
2: في هذا تغيير بخلق الله.
1: طيب أحسنت في ذلك يا بعوني، أحسنت، بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. يا جماعة هذا موضوع كثير مهم وخطير، قضية للأسف موجودة عند النساء كثيرة سنتناولها. أخي عبد الله تفضل سيدي. أخي عبد الله تفضل. عبد الله معنا؟ طيب إذا عبد الله نرحب بك، أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ عندي استفسار، بس لما أروح على صلاة جماعة في المسجد سواء ظهر أو عصر أو حتى مثلا في صلوات الجهرية، أحيانا المصلين بيكون صوت قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن أو حتى في السجود أو الركوع بيكون صوتهم عالي
1: أثناء الصلاة.
3: أثناء الصلاة نعم، يعني الواحد ما بيعرف لا يحكي الصلاة الإبراهيمية ولا وحتى صوت التسبيح جنبي يعني بيكون مسموع.
1: طيب.
3: فما الواحد بتشتت، ف هل في إشي ممكن إن أنا
1: بس هي هذه ليست ظاهرة، احتمال هاي تكون عند كبار السن اللي عندهم شوية ضعف في السمع، هو مش سامع فبيرفع صوته أظن. طيب هل هذه الملاحظة حكيتها الإمام؟ احكيها الإمام، خليه يوجه ملاحظة للناس إنه السرية أن تسمع نفسك لا تسمع غيرك.
3: تمام.
1: على كل حال أنا بنصحك إنك تتحملهم وتأخذ الأجر لصلاة الجماعة وتحكي للإمام هذه الملاحظة، يقولها للناس بحكمة إن شاء الله تعالى.
3: شكرا.
1: أنا بشكرك يا عبد الله. طيب إخوان الأصل فيها عدم التدخل الطبي إلا الضرورة، هذا يقال لمن تطلب هذه الخدمة والله الأنف الغير، ويقال كذلك للطبيب وللفني، لا تقدمها إلا من ضرورة، والله أعلم. سنكمل المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي افهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا السؤال الأول مهم بكرام، الأصل في الأخوات النساء ألا يتوسعن في موضوع التجميل، ما بصح لأن هذا تغيير لخلق الله، إنما لو في ضرورة في عيوب طارئة تزال يمكن، هذه أمانة. الموضوع الثاني قضية صلاة الجماعة في المسجد بسمع أصوات الناس، هذا ليس ظاهرة كثيرة، ولكن لماذا لا نفعل دور الإمام؟ تقال هذه الملاحظة للإمام والإمام يوصل هذه النصيحة بطريقة معينة في درس في خطبة الجمعة ضروري. إنما الحقيقة الشريعة جاءت بانضباط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. سأذكر ما هو الحد للسر والجهر بإذن الله. أخي يوسف تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: دكتور، في صديقي لي ربنا وفق واشترى شقة،
0: نعم،
1: يسكنها يعني، هل يجب عليه عمل وليمة أو يذبح ذبيحة؟
0: لا لا لا، ليس واجبا، هذا من باب السنة إن أحب، إنه والله يقدم صدقة يعمل وليمة، هذا من عادات الناس وليس من السنن.
1: نعم.
0: وليس واجبا، وليس واجبا. بارك الله فيك.
1: الله
0: يجزيك. الله يبارك. أشكرك يا سيدي. طيب، موضوع السر والجهر الكرام، هو أولا بدنا نفهم إنه من السنن وليس من الواجبات وليس من الأركان. لو عكس الإنسان جهرية سرية سرية جهرية، يقول يعني خالف السنة ولا ينقض الصلاة. إن بعض أهل العلم قالوا السر له أدنى درجة وأعلى درجة. أدنى درجة السر تحريك اللسان والشفتين، إخراج الحروف. أعلى شيء بالسر تسمع نفسك فقط، بعدين ننتقل للجهر. أدنى درجات الجهر تسمع نفسك ويسمع من بجوارك، أما الحد بسمع كل الناس، والأصل إنسان أن يقتصد في هذا. والله أعلم. سائل سؤال طويل شوي ولكن موضوع سهل، يقول رجل دخل المسجد لصلاة الجماعة في آخر يعني قبل السلام بقليل، أيهما الأفضل، يلتحق بهم ويقضي ما فاته ويكون مسبوقا، ولا ينتظر لما يأتي مصلي فيصلون معه؟ لا، الأفضل الدخول مع الإمام، لقوله عليه السلام فأتوا عليكم السكينة والوقار فما

ثم لن تنقضي صلاته مع الناس ستكون مسبوقا. لو دخل داخل من الأفضل له ولك أن يلتحق بك فتصبح أنت إماما وهكذا. أو إذا واحد مسبوق أنت تلتحق به, وهذا هو الأصح في هذه المسألة. طيب. بسأل أحد الأخوة هل المصرف الفلاني إسلامي, حتى ما نعمل دعاية لأحد, أي مصرف أي كرام عقوده سليمة موافقة للشريعة الإسلامية فهو إسلامي, والحمد لله المصارف الإسلامية كلها عندنا بصراحة جيدة ولها لجان شرعية ويعني واضحة المعالم, فبإذن الله تعلم الأمور الجائزة إن شاء الله. طيب إذا كان في سؤال حول قضية من يدعي الكرام إنه والله لو قرأ سورة الإخلاص مرات ومرات هي تغني على الختمات, هذا سيؤدي إلى الزهد في كتاب الله وهذا ما بصح ولا يجوز إطلاقا. حتى إن أحد الأخوات سألت إنها تحب قراءة سورة البقرة يوميا, أنا أخشى ما أخشى أن النساء يعتقدن في ذلك شيئا, هي ما في أحد يستطيع أبدا أن يتكلم عن قراءة البقرة كل يوم, لكن نخشى أن ترتب المرأة على هذه القراءة أشياء متوهمة وهذا غير صحيح. الأفضل من هذا أن تكون ختمة كاملة اللي هي الحال المرتحل من الفاتحة إلى الناس أحسن أولى, وكل وقت وحين لو قرأوا البقرة إن شاء الله للبركة بإذن الله ممتاز. طيب. يقول إذا تم الاتصال بتاجر وتم الاتفاق على السعر والتفاصيل وأغلق الهاتف, هل يجوز الرجوع على هذا الاتفاق؟ هذا ليس مجلس بيع, هذا اتفاق أولي. مجلس البيع اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق المقصود فيه وهو أن يتفرق بالأبدان بعد التسليم, يعني هذا استلم السلعة وهذا استلم المبلغ. إذا عاملين الآن خيار بيع لمدة 3 أيام كان بها, ما عملوا خلاص بعد التفرق انتهى إلا إذا كان في خداع. أما مجرد الاتفاق على التليفون هذا اتفاق أولي, أي طرف من الأطراف يمكن أن يتراجع ويمكن أن يعدل الاتفاق وجائز, يعني بصير قضية أخلاقية إنه هل تراجعت أم لا. إنما مجرد الاتفاق لا يعد بيعا ولا شراء إطلاقا حتى يتم التسليم. طيب يعني قضايا لباس المرأة الكرام, في سؤال إنه هل لباس المرأة في الصلاة يعني هو نفس لباس المرأة خارج الصلاة؟ لا بس يعني السؤال شوي في عموم, لأنه المرأة في داخل البيت تتوسع في ملابسها مثلا, إنما خارج البيت في لباس. إنما بالنسبة للصلاة المطلوب من شروط وجوب الصلاة من شرائط الصلاة ستر العورة للرجال والنساء, فولا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان. يعني بجوز هذا الجانب المشترك بين لباس المرأة داخل البيت لباس المرأة خارج البيت, إنه يجوز لها فقط إظهار الوجه والكفين فقط, وهذا في الصلاة. إنما طبيعة لباس المرأة في البيت شيء, طبيعة لباس المرأة خارج البيت يعني هذا قضية واضحة ما بدها كلام. كان في سؤال إنه إحدى الأخوات من باب الحفظ القرآن وهي تعمل في المطبخ ممكن تتلو الآيات وهي بلباسها البيتي يعني بدون حجاب, لا حرج في ذلك. يعني إذا الإنسان الرجل أول مرة إذا والله تحلى بآداب التلاوة في بيته فبها ونعمت. الرجل والمرأة لباس محتشم باتجاه القبلة, الوضوء, أن لا ينشغل بقراءة, أن لا ينشغل بأكل, هذا من الأدب. لكن مجرد أن يتلو الإنسان القرآن وهو كذلك في العمل لا حرج في ذلك. ثبت أن كثير من السلف كانوا يقرؤونهم يسيرون, وكانوا يقرؤون كذلك في تدريب كالإمام السخاوي وهو يسير طالع جبل قاسيون يدرس الطلاب القرآن وهم يسيرون وراءه, لا حرج في ذلك. ولعل قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب يدخل في هذا, ما في حرج ما دام هذا. أحيانا صعب أن أكلف المرأة والله ألبسي لباسك حتى كذا, لا هذا ليس بواجب ولكنه أحسن وأفضل. طيب. يقول السائل هنا حول قضية المناظرات, يقول في مناظرات يعني هل تنصح بها؟ أنا والله لا أنصح بعالم مناظرات هذه الأيام أبدا, لا بين يعني واحد مسلم ولا واحد غير مسلم إلا أو في داخل دولة الإسلام, إلا إذا كان هنالك من سيتزحزح عن مذهبه الخاطئ المذهب الصواب, وهذا لم نجده. إنما هو عبارة عن فرد عضلات وكل واحد بده يعرض بضاعته إنه أنا الأقوى وأنا الأفهم وأنا الأعلم, الحقيقة تضيع بين الناس تضيع بين الناس. ولذلك الكرام تخيلوا هذا من منهج القرآن, والله قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحد

0: واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. علماء التفسير انتبهوا إلى هذا المعنى، أنه الفكر بيسموه العقل الجمعي، عقل شعبوي، لأنك بدك ترضي كل أذواق الناس. لكن تخيل واحد قام أو اثنين بحث عن الحقيقة، سرعان ما يصلون. أما إذا كثر العدد بصير أنت تجامل فلان وعلان. صدقا انتبهوا لهذا المعنى. ومن الناس اللي ذكروها جلال الحنفي في كتابه عن الآيات الحضارية في القرآن، انتبه لهذا المعنى الدقيق. طيب أخي أبو أحمد، فضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: شيخ، في بنك إسلامي لقي حل لشغلة التأمين الصحي، بدل ما أنه أنا أدفع مثلا 1000 دينار عندي وعن زوجتي ويمكن في السنة ما أني ما يعني ما أستهلكهم، أستهلك 200 ويروح علي المبلغ. طيب. هلأ منزل بطاقة أنه أنا بقدر أروح عند أي دكتور أو أي مستشفى وأدفع، هو يقسط علي المبلغ بنظام المرابحة 3% حسب المبلغ. يعني كان
0: ليس المرابحة، أتوقع الجعالة، صح؟
1: والله هم حاطين بنسبة مرابحة 3%، بتقدر يعني تقسطهم على 3 شهور حسب المبلغ. إذا كان المبلغ يعني 200 دينار قسطهم على 3
0: طيب.
1: شهور.
0: يعني قصدك بتم التفاوض بينهما عبر الرسائل، صح؟
1: لا، أنا بروح بتعالج، بيعطوني بطاقة بتعالج عند الدكتور وبدفعها زي بطاقة الفيزا.
0: طيب كيف بدك تتفق على
1: الدكتور بيحاسبوني؟
0: طيب ماشي، تكرم.
1: وبيبعتولي مسج إنه
0: خلص. إذا كلامي صح عن طريق المراسلات، قلت لك عن طريق المراسلات. لازم يسألوك هل توافق على أن تكون هذه مرابحة كذا إلى كذا، بتقولهم نعم موافق.
1: حيبعتولي ويقولوا إن هذا هنتقسط على 4 شهور 5 شهور.
0: سأذكر لك ذلك بعون الله تعالى. أشكرك يا أبو أحمد. طيب إذا قضايا إن شاء الله سهلة وميسورة، سيكون الجواب والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

العبادة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبت. الإسلام لا يقف الكرام عاجزا أمام المكتشفات الاقتصادية وتطور الحياة المالية، ولكن يوافقها ويكافئها بمزيد من النظر الفقهي المنضبط. ولذلك الحقيقة كل البنوك الإسلامية لها لجان شرعية تدرس العقود، تنظمها، تتابعها، وهم في محل الثقة. ومن هذا الباب لا حرج أن تتطور فكرة المرابحة أو فكرة الجعالة، ما في أي مانع. وأنا بعرف ومطلع على هذا، وقبل قليل أحد الأصدقاء بعث لي الخطوات التي تتم. نعم، ولا حرج في ذلك، يمكن أن تستفيد منها. وأنا قلت أكثر من مرة أن الصيغ التي تأتينا من النظام الغربي الرأسمالي هي بحاجة فقط إلى تعديل. فإذا عدلت، إذا حذفت منها الشروط المخالفة ووضعت شروط شرعية، أصبحت حلالا ولا حرج. فلكم أن تستفيدوا من هذا إن شاء الله تعالى. إنسان وجد مبلغ معين، شاب، 50 دينار، ماذا يفعل به؟ بده يحاول يبحث عنه في المنطقة صادقا جادا في سبيل الوصول إلى صاحبه، وإلا فهو أولى به أو يتصدق عن صاحبه. أخي أبو فتح تفضل.
1: السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. لين أخي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخنا، أنا عندي حساب بأحد فروع البنوك الإسلامية.
0: نعم.
1: تمام. لما أجي أدفع فيزا عن طريق أي تطبيق من التطبيقات زي زين وهيك، أدفع بطاقة. لما يحط معلومات الفيزا، أنا ببنك إسلامي بعطيني اسم البنك بس مش الإسلامي، فهمت علي؟ يعني في بنوك هي بتيجي في منها إسلامي ومنها لا، أنا ما بدي أحكي أسماء يعني.
0: يعني قصدك بعطيك اسم بنك تجاري غير إسلامي، صح؟
1: نعم.
0: طب ليه؟
1: الفيزا.
0: ليش؟
1: طيب ما بعرف، لما سألت، رحت على البنك سألت المدير غاد، بقول لي إنه شركة الفيزا هي عامل التعاقد معنا كإدارة كاملة، والإدارة هي بتخص البنك الربوي والبنك الإسلامي.
0: في النهاية أنت بتدفع القيمة الكاملة، بس تكلم عن الاسم أنت فقط، صح؟
1: بدفع حق البطاقة كاملة.
0: ما عليك شيء أبدا.
1: أنا بس إنه لما يطلع اسم البنك الربوي هون شوي بقى.
0: لا أنت مش راح تروج له ولا راح تتعامل معه، ولكن هذا في قضية إدارية ما أدري ما معناها. المهم يعني احتمال ما يخذ الخدمة البنك الإسلامي من بنك تجاري مثلا، صح؟
1: أيوة. لا، هي هو البنك هذا في منه إسلامي وفي منه ربوي.
0: خلص، ما عليك،
1: معروف يعني.
0: معروف.
1: بس شركة الفيزا للسنين
0: ما بتفرق بين، ما عليك ولا شيء، استعين بالله.
1: خلاص، تمام شيخنا، يعطيك العافية.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك. طيب، جيد حرص الناس الكرام، لكن كما قلت الحياة تتطور. شوف، مين فينا اليوم كان يتخيل إنه الدفع رح يكون بالبرامج وبالبطاقات، وكمان شوي بجوز نصير زي الصين والواحد حتى يمسك بطاقة كله عن طريق التطبيقات؟ لا حرج، ولكن الفقهاء الاقتصاديون يواكبون هذا التطور ضمن الاشتراطات الشرعية، إن شاء الله ولا حرج في هذا. طيب، كان هنا سؤال حول تعليم القرآن، إنه هل ممكن نعلم القرآن يعني كأنها هي معلمة يتعلم للشباب؟ يفضل عدم ذلك بصراحة. للأسف هذا ممكن يفعل عبر المنصات، لسه عبر المنصات أيسر شوي، لكن كلما ابتعد عالم الرجال على عالم النساء بكون أفضل. الرجال لهم مقرؤون والنساء لهن مقرئات، أنا هذا الذي أفضله، سواء التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد، أحسن وأفضل لا أقل. إذا هذا الموضوع موجودا مثلا وما في إلا المعلمة، بدأت تتق الله تعالى، وهو يتق الله، ما يكون في يعني شيء خاص، إنما بالعلن ممكن، ويفضل عدم ذلك. لأنه في التجويد الكرام في قضايا ننظر إليها، حركة الشفاة إلى غير ذلك، فهذا ممكن دخلنا في إشكالات، يفضل عدم ذلك، عدم التوسع أحسن أفضل. طيب، سؤال كان حول قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه والله من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، هل هذا تحريم؟ قطعا ليس تحريما، قطعا. وذاك الكرام الفقهاء هم الذين يفهمون هذه المعاني. لو رجعنا الشروح، الفقهاء ما قالوا بالحرم، بل الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني بلغوا كلام بعض الناس أنه حرمت تلك الأشياء المكروهة، فالنبي استنكر، قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، لكنها شجرة أكره ريحها. إذن المعنى النبوي من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا كراهة لهما، وليس تحريما شرعيا. من يعرف الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. أهل العلم ذاك العلم يعني عندهم نظر دقيق لمقول العلماء. ذاك أنا استغرب ممن يهجم اليوم على التفسير ويهجم على تفسير الأحاديث النبوية وما كلف حاله يعود إلى مصنفات الإسلام للكبار ويفهمها لا أقل، يعرف وجهات نظرهم بعدين يوافق أو يخالف عن علم أو دليل، بخلاف ما يعمل اليوم يعني المغامرون للأسف بغامروا بالنصوص الشرعية. طيب، كان في سؤال اجتماعي ولكنه خطير، إنه امرأة قدم لها ذهب وقدم لها مهر مقدم ثم صار خلافات وانسحب الزوج ما بده يكمل الزواج فأخذ الذهب على اعتبار إنه هذا ذهبي أنا برجعه. لا، الأمور ليست بهذه الطريقة أبدا. هذه المرأة ما دام كتب لها مقدم، المقدم يجب بالدخول، المؤخر ذاك ممكن التفاوض فيه، أما مقدمها فلوسها ذهبها حق لها حتى لو طلقت، ليس لك ذلك. مسألة كثير خطيرة، ما بصح تكون أنت الخصم وأنت الحكم أبدا. مش والله هاي المرأة مستضعفة والله أخذ ذهباتها وطردها وما بدي إياكي، لا، هي بتستطيع الآن ترفع عليه قضية لاسترداد الذهب لأنه هذا مقدمها وهي الأولى به، حتى لو صارت منازعات ولو بينك وبين خلافات مقدمها ما لك علاقة فيه. بصير عند الطلاق التفاوض في المؤخر في بعض الحقوق، فحرام استغلال النساء في هذا. بل القرآن رفعنا إلى مستوى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. شوف لوين التخويف الإلهي بحقوق النساء، فحرام، بده يتقوا الله في هذا. هل الأرباح المصارف الإسلامية في الودائع حلال أم حرام؟ لا، حلال طبعا، حلال، وإحنا نثق فيهم وفي لجانهم ويتابعون العمل ولا أقل مسؤوليتهم. يعني تخيل مثلا كمن يعطي هذا المبلغ الاستثماري لتاجر يشتري بضاعة وإنت تثق فيه وإنت مش معه، فهو يشتري ويبيع وبيعطيك الربح. الآن إذا كذب وكتم مسؤوليته. الواقع الذي أراه استثمار، الواقع أنا ما إلي مش مطلع على البواطن، وأتوقع أنه ممكن لو طلب أحد العملاء أنه والله أنا يا عمي بيطلعوني على الميزانية وعلى الأرباح يقول لك تفضل إذا بتفهم فيها بنطلعك عليها. فاليوم الحياة اتسعت، الأمور الاستثمارية ضخمة صارت، ما في إلا أن نثق الآن بأنظمة، نثق بعقود، نثق بلجان شرعية تتابع، والله يتولى الجميع برحمته. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

إذاعتكم حياة اف ام. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم في حضرة الكلمة. حياكم وبياكم وأبقاكم في الظلال الوارفة والكلمات الهادفة والأغنيات العازفة. مرحبا بكم ومرحى في حلقة جديدة من برنامجكم في حضرة الكلمة.

وكأجمل العادات والبدايات ببركة محمد بن عبد الله نقول: إن آت ذنبا فما عهدي بمنصرف من النبي ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم.

0: هنا يكون للمعنى مغنى، ويكون النص الأدبي أرقى وأنقى وأبدع وأروع وأمتع. شاركنا باتصالك على الأرقام 06516-2020 06516-4020 أو أرسل مشاركاتك المصورة شعرا نثرا خاطرة على الرقم أو على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193. أعيد، رقم الواتس الخاص بالبرنامج يستقبل مشاركاتكم المصورة شعرا نثرا خاطرة 07879311193. في حضرة الكلمة يرحب بكم ضيوفا أعزاء وفرسانا أصفياء.
1: في حضرة الكلمة

0: منشد غريد صدق من أسماه عندليب فلسطين، متذوق للشعر والأدب وملحن بارع، ميزه عن كثير عن الكثيرين اختياراته الإنشادية الجميلة البارعة. عبد الفتاح عوينات أبو بشار الصديق الحبيب الجميل، يا مرحبا بك.
1: مرحبا، سعيد جدا والله بهذا اللقاء الرائع معك أخي الحبيب أبو عبد الله. الحقيقة يعني أنت بتذكرني مش بس في إحنا في حقبة تاريخية مهمة جدا، يعني كنت من المؤرخين لها كتابة وإنشادا ولحنا، فالحمد لله أشعر بأنه إحنا على الهوى مش فقط عن طريق إذاعتنا للحبيب حياة FM، لكن ما زلنا في تواصل فني رائع، فأنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: أشكرك، أشكرك جدا. المعروف لا يعرف، لكن نحب يعني أن نقدم للسادة المشاهدين والمستمعين يعني نبذة عن عبد الفتاح عوينات بداياته.
1: يعني بدأت بموهبة منذ الطفولة في الكويت، وكانت البيئة بيئة حاضنة للمواهب ابتداء من المدرسة إلى المسجد، وبدأ الاهتمام في القرآن الكريم في تلاوته وتجويده وأحكامه، ثم بالأناشيد التي كانت بتلك الفترة والحقبة.
0: طيب بالمناسبة مبارك يعني الإجازة التي أخذتها
1: على فكرة. هذا الموضوع أنا لابد أن أشير له، أنه يعني الإجازة في القرآن الكريم هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله ورزق من الله عز وجل وتيسير، لأنه هذا الأمر كان منذ سنوات طويلة، وأيضا بدأت فيه كنت في أمريكا يعني في مركز إسلامي في لوس أنجلوس في أم الناس في رمضان
0: ما شاء الله.
1: فمن تلك اللحظة بدأت أهتم بالقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الشغف يعود منذ يعني كنت زمان مهتم، لكن النشيد والشعر والألحان والمقامات أخذتنا إلى مناح بعيدة، فرجعت من تلك اللحظة وعزمت.
0: الحمد. جميل.
1: وعزمت
0: جميل.
1: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. يعني عبد الفتاح، طيب كمل يعني هاي البدايات.
1: بدايات، والآن مثلا بدأت أخذ في قراءات، مثلا يعني حزت ثلاثا من القراءات غير قراءة حفص عن عاصم، ومستمر إن شاء الله بقراءة حتى أختمها علما وأداء ودراية وتطبيقا.
0: اللهم لك الحمد. عبد الفتاح يعني صوتك حاضر، والمزامير العوينية جاز التعبير
1: العويناتية
0: الأول العويناتية ما شاء الله يعني لها حضور بهي وخاص في أثير إذاعة حياة FM. الآن أخونا مهندسنا الأستاذ نواف سميرات راح يسمعنا بعض المقتطفات من هذا الحضور الجميل.

0: ما شاء الله تبارك الله، يعني عن جد هذا كوكتيل جميل كوكتيل وجاذب وتاريخ بالضبط.
1: لكل كلمة قصة ولكل لحن ولكل يعني
0: احكي لنا مع الذكريات هذا النشيد.
1: يعني مثلا أنا أول شيء بشكر الأخ الحبيب نواف السميرات حقيقة على هذا الكوكتيل الرائع. يعني مثلا سلم عليها سلم عليها، أنا من أصحاب مدرسة تطوير التراث بلمسة يعني حديثة.
0: جميل.
1: فمثلا هذه أنا كانت بالنسبة لي قالب تراثي أنا طورت وغيرت في المقام فيه، فأخرجت بهذه الطريقة.
0: ترى بنحب نسمع بشكل
1: يعني
0: مباشر.
1: مثلا لو أنا بدي أقرب لك الصورة، لو أنا في عندي لحن مثلا وين عرم الله وين عرم الله كلحن تراثي راجع بلادي لأصله كان وين عرم.
0: جميل.
1: هذا المقام وهذا هذه التيمة التراثية لما أنا لعبت في بعض يعني شلت منها الربع تون مثلا ووديتها على مقام آخر مثل المقام الكرد فصارت بعدين بلشنا إيش بلشت أدندن فيها. كان معي بذكره بالخير الله يسهل عليه أخونا أحمد الكردي موزع الموسيقى معي بالاستوديو، فقلت له اسمع أبو زيد اسمع هذه التيمة أنا بدي أسويها كذا وأعملها كذا، وبدأنا في الموضوع وبدأت تطلع

0: القطاع الكردي.
1: فهاي بالضبط. بعدين أنا اخترت إنه يكون فيها وصل شعبيتها ترت ترت شغل يعني الدبكة. فقصة يعني كبيرة لها يعني كل شيء له يعني سبحان
0: جميل.
1: الله.
0: إذن هو تاريخ.
1: طبعا.
0: يعني إحنا هون في البرنامج عبد الفتاح عوينات نحفل بالمعنى والمغنى.
1: طبعا.
0: بأيهما تبدأ؟ أنت تبدأ بالكلمات ولا بتبدأ باللحن؟ لما تلحن وشاهد لك يعني سميح زريقات وشاهد لك أحمد الكردي وغيرهم الكثير بأنك صاحب يعني براعة في اللحن. لحنت لغيرك الكثير، بل لحنت مرة لحسين منذر اللي هو فرقة فرقة العاشقين.
1: أصوات العاشقين يعني هذا أسطورة.
0: سجن عكا وطلعت جنازين. صوتي رايح. لكن أنت يعني قامة لحنية وقامة صوتية تبارك الله.
1: أحيانا يبدأ الموضوع مش واحد اثنين، أحيانا يبدأ اثنين واحد. فأحيانا في تيمة معينة أنا يعني أدندنها وعلى طول بسجلها مباشرة عندي بحيث إنه هذه أكتب عليها كلمات، فالتيمة أحيانا تبدأ أولا.
0: جميل.
1: هذا أولا، مثلا مثل تيمات الأعراس والحفلات والأشياء المفرحة. أحيانا في بتروح على طول
0: يبنى
1: عليها كلمات، لأنه أنت بدك جو الفرح وجو الحركة هنا والإيقاع.
0: الكلمات هل يعني تنتقيها بعناية ولا بتمرر أحيانا؟
1: أنا بصراحة في أشياء بكتبها كلمات لا يفهم منها شيء، بس مكتوبة موزونة وببعثها للشاعر أقول له على هذا الوزن اكتب لي هذا الموضوع وهذه الثيمة والكذا. هذا أحيانا مولد.
0: ماشي، ولكن هذا أسلوب يعني. أسلوب في النهاية المخرج لا تأخذ ولا تعتمد
1: طبعاً.
0: أي كلمات
1: طبعاً. هذا أولا. ثانيا إذا بدي الكلام الجزيل والكلام الفخم فدائما يعني أذهب إلى الشعراء العظماء.
0: ما شاء الله. طيب عبد الفتاح، هلأ في يعني الشعراء والمنشدون كل حدا فيهم يعني يرتبط اسمه بشيء ما،
1: بصمته. نعم
0: صحيح. لما نحكي عن أبو عرب بنحكي هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، هذا أبو عرب.
1: صحيح.
0: لما نحكي عن مثلا أحمد قعبور ناديكم.
1: صحيح.
0: لما نحكي عن سميح شقير نفس الشيء. لما نحكي عن أبو محمود الترمذي أنا الفقير إليك يا
1: صحيح.
0: رب
1: صحيح.
0: أيمن الحلاق فتنت روحي يا شهيد. أبو راتب مثلا لا يا أخي فلا تق. طيب عبد الفتاح عوينات، ما هو الشيء الذي ارتبط اسمه به ويحب أن يعرف به؟
1: شوف أحيانا الناس بتحطك في مكان هي بتحبه، فأنت ما بتستطيع أنك تتهرب.
0: أكيد.
1: فالناس حطتني

0: الجمال يطغى والجمال يفرض نفسه، اللحن العذب والصدق في الأحاسيس، الصدق في الأداء،
1: صدقت هذا
0: وصدق
1: هذا.
0: الكلمات أيضا والقضية نفسها التي تستحق يعني.
1: لا شك اكتملت جميع العناصر بصراحة، قضية يعني يشرف كل إنسان إنسان. شوف لاحظ يعني الناس اللي تضامنوا مع مثلا قضية إنسانية مثل قضية فلسطين كانوا من أقاصي الأرض، في أستراليا وكندا وأمريكا ومش عارف شو في أوروبا، ويعني ليش؟ لأنه هي قضية إنسانية بحتة، يعني لا عرق ولا دين يجمعنا في هذا الأمر، فالناس عالميا تضامنوا إنسانيا مع هذه القضية. اثنين، لما أنت تقدم كلام صادق واضح واقعي وتقدمه بقالب لحني جميل فأكيد بده يوصل للناس. الصدق دائما سر، حتى كلمتك لما أنت تتكلم بصدق غير لما تكلم كلام منمق وجميل فيش ولا غلطة فيه بس ما وصل للناس. هذا سر يعني، هو تواصلنا إحنا كبشر، شو إنك تشعر بأنه هذا صادق وإنه هذا بيحور على رأي المصري.
0: جميل،
1: فهذا سر.
0: لا شك يعني في طاقة،
1: صحيح
0: في طاقة تصل بسهولة، طاقة للإنسان الصادق،
1: صحيح،
0: والمشاعر الصادقة والكلمات الصادقة واللحن الصادق. طيب إحنا هذا الحديث يعني سيقودنا إلى موضوعات الأناشيد اللي دخل فيها الفتاح عونات، وسيكون أيضا لدينا بعض الفرسان، فرسان الكلمة من الطلبة اللي برعوا في الأداء الصوتي والشعري، سنستضيفهم بعد هذا الفاصل ثم نكمل حديثنا. أعزائي المستمعين والمشاهدين سنكون بقربكم بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميد.

0: الأردن قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة. نحن اليوم ضيوف على أبي بشار الفتاح عوينات، ومعنا أيضا من فرسان الكلمة اليوم طلبة برعوا في الإلقاء الشعري. بنرحب فيهم تالا العمري. مبارك يا تالا، اليوم أنهيتي آخر امتحان توجيهي بعتقد.
1: مبارح
0: ولا اليوم؟
1: قبل مبارح.
0: قبل مبارح كمان أمك حكت اليوم. الله يحييكي وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا.
0: وألاء حمدان أيضا، ألاء حمدان طالع صف عاشر يا ألاء.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا فيكي. ومعنا أيضا أسامة سرور فارس الكلمة والإلقاء. أهلا وسهلا فيك يا أسامة، أي صف طالع؟ أول ثانوي. ميت مرحب فيكم. طيب أستاذ عبد الفتاح، سنتذوق ما يقولونه معا وربما يكون لنا يعني بعض المداخلات. طيب ماذا تحبين يا تالا، بما تحبين أن تبدأي، أي قصيدة ستقرأين؟
1: هناك قصيدة للشاعر ابن عبد البر. سأبدأ بها.
0: جيد، قولي بسم الله. يلا.
1: بسم الله. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من أمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى الضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ناصبا في كثره ويظل ذلك ساخطا في قله. سن البلى ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره.
0: يا سلام.
1: أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره؟
0: الله.
1: فيجيئه خير وفي أعقابه شر تضيق به جوانب صدره. وأخو العبادة دهره متنغص يبغي التخلص من مخاوف قبره. وأخو التجارة حائر متفكر.
0: وأخو التجارة حائر متفكر
1: مما يلاقي. أيوة. من خسارة سعره.
0: بالضبط.
1: وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة.

0: دائما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تأتي الهموم بفكره. ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره.
1: الله.
0: كيف الفعال أيا أخي فيما ترى صبرا على حلو القضاء ومره.
1: ومره. الله، جميل جميل جميل. شو رأيك أبو بشار؟
2: ما شاء الله عنها تعالى، أدائها كثير مميز ما شاء الله، ولغتها صارت قصيدة بتجنن بصراحة.
1: نعم نعم، هي قصيدة يعني قصيدة حكم، هذا من قصائد الحكم. ويعني اختارت أولا القصيدة البحر الجميل هذا اللي هو البحر المتقارب بالضبط، وإلقاء جميل أيضا، ولغة يعني في ضبط لغوي جيد، ما في ما شفنا عندك أخطاء لغوية. من الذي يعني أيقظ فيك هذا الإحساس الشعري يا تالا؟
0: في الحقيقة أمي معلمة لغة عربية
1: ما شاء الله،
0: ومن الصف الثاني بلشت يعني بدايتي في إلقاء الشعر، وهي طبعا كانت الداعم والمعلم الأول إلي.
1: جميل، يعني لا شك أنه اللي ينشأ في بيئة يعني الحاضنة طبعاً فيها ثقافة وأدب فسيتأثر قولا واحدا، يعني هذا شيء جميل. نمي موهبتك واقرأي كثيرا، وابدأي أيضا كتابة الشعر، لأنه من يعني يشتري على الإلقاء الجميل والحفظ فهذا يكون أقدر من غيره على كتابة الشعر. حاولي سواء على الكامل أو على الرجز أو على الوافر، يعني أنا أنصح كناقد يعني أن تبدأي كتابة الشعر، خوضي هذا أو غمار هذه التجربة. طيب، من يحب أن يسمعنا شيئا الآن؟ أسامة أم آلاء حمدان؟ يلا يا آلاء، ماذا ستقرين يا آلاء؟
3: للشاعر أبو الطيب المتنبي.
1: آه، أبو الطيب المتنبي، نعم.
3: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهراك إلا غير مكترث مدام يصحب في روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل نادية، فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هواجيجكم من مهجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انطفت فزال القبر والكفن. إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تزري الرياح
1: بما لا تشتهي السفن. جميل جميل، شكرا جزيلا يا آلاء حمدان، ما شاء الله. يعني حقيقة نستمع إلى يعني قراءات نصية وإلى إلقاء شعري من بريء جميل، في تنغيم وإنتونيشن جميل. شو تعليقك؟
2: آلاء كانت تزين بأدائها الكلمات، ويعني على الكلمة الرقيقة تكون فيها رقة، وعلى الكلمة الشديدة فأداءها نعم أداءها كثير مميز ما شاء الله عليك.
1: ما كل لك. ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. سنؤجلك، سنرجئ قراءتك يا أسامة. سنتابع الحديث الآن مع صديقنا وفناننا ومنشدنا، أيقونة النشيد حقيقة، وعندليب حياة، مش بس عندليب، فلسطين والأردن
2: حياة لها السبق حقيقة، يعني أم الإذاعات وأولها تميزا يعني.
1: طيب، يعني أنت يا عبد الفتاح متنوع في الموضوعات حقيقة، أنشدت للأردن، أنشدت لفلسطين، أنشدت للأمة العربية والإسلامية، أنشدت للأزواج وللحب، وأنشدت للأفراح، أنشدت قبل ذلك لكتاب الله تعالى
2: وللحالات الإنسانية، الفراق، السفر، حب الخير للناس، الأعمال الخيرية
1: بالضبط.
2: كل هذا يعني
1: بالأبيض يا محلاها على قلبه شو مغلاها، ورش الورد عممشاها، رش الورد عممشاها، نرجس فل وياسمين. طيب بدنا نسمع شيء من هذا التنوع أبو بشار تكرم، حنسمع يعني بالعامي وسنسمع أيضا بالفصيح.
2: تمام. المشكلة في بعض الأشياء
1: ما يحضرك، يعني ما يحضرك، ما يحضرك زجل مثلا، أعراس، أفراح.
2: في عندنا شيء كتبه شاعر شاعر قديم، انت وصفتني مشهد قديم، شاعر قديم اسمه فريد سرسك.
1: والله
2: زفي يا مواكب زفي،
1: يا سلام للروابي هذا.
2: نعم نعم، فكانت من اول الاشرطه المميزه واللي الناس كانت، وايضا هاي كانت بالضبط كانت على ميزان يا حلال يا مالي تراثيا. جميل. يعني

0: يعني هاي من الألوان القديمة اللي كنا أيضا ننشدها. في مثلا اللهم صل على محمد من الأشياء اللي برضو بمجال الأعراس يعني نورت هذه يعني كان بلون احنا خليجي، احنا اساسا ولدنا في الخليج مثلا، انا ولدت في الكويت فكان هذا الامر كتبتها ولحنتها كان في اهداء لصديقي ورفيق دربي الاخ طارق ابو عاصم، وجه له التحيه.
1: فكانت في يوم عزيز نوجه له التحيه ايضا،
0: كانت في يوم عرسه
1: ما شاء الله.
0: نورتي

0: ما شاء الله، هل لديك شيء آخر قبل ما أذكرك أنا يعني؟
1: لا أذكرك.
0: طيب، بيقولوا عنك أصدقائك أنك عبقري الألحان، يعني بمعنى أنك تلحن الكلمات والمعنى معا، يعني أنت ما بتلحن الكلمة، أنت أيضا يعني تدمج بين المعنى وتصور المعنى من خلال الكلام، ولك روائع لحنية وأدائية، منها رائعة علي البتيري تسألني القدس، ومغنات وقفت شمس على أكتافنا، ولحنت للكثيرين أو لكثير منهم ميس شلش مثلا خنساء فلسطين، لخير حاتم تذكر يا أبو صالح والله ما نسينا، وللروابي أيضا على دلعونة، ولك مع الصوت الجديد مئات الألحان. نريد أن يعني هذا
1: صحيح، هو فكرة
0: البحر الزاخر من الألحان
1: نستمع إليه، أنك تدرس أحيانا بعض الأصوات وإحساسها ومساحاتها يعني حتى تلحن. يعني مثلا أنا من ضمن الألحان التي أعتز بها لصديقي الفنان الرائع خيري حاتم،
0: له التحية.
1: طبعا خيري عنده صوت ما شاء الله، مساحات
0: خيري
1: عالية.
0: شاركنا في أوبريت حياة العشرين،
1: صحيح،
0: نعم،
1: وكان شو اسمه عنده مساحات، وعنده في نفس الوقت مساحات بصوته فيها إحساس عالي جدا. فكان الله يسهل عليه أخونا، بوجه له تحية، أبو حسام الغرابلي،
0: له التحية،
1: قال لي في كلمات حلوة وكذا وكذا لخيري، شو رأيك؟ فقلت له خلص، لحنت لحن أنا كنت شايف خيري أمامي وبصوته وبحنجرته وبعربه كمان وإحساسه.
0: جميل.
1: فكان من أبدع الألحان اللي لحنتها تقريبا ممكن أحكي لك في حياتي. شو بحكي؟ نحلف.

0: نحنف والله كانت يعني فيها
1: ما شاء الله
0: فيها شيء مستحيل ما تحسها ويعني تشعر بكل كلمة بكل حرف. وطبعا خيري أبدع فيها إبداع لأن كمان يعني مخيطة على صوته.
1: أنت تحركت بالضبط في مساحاته الصوتية.
0: نعم
1: أنا وأنت تسمعني أنا كنت أتخيل بالضبط صوت خيري
0: في حاتم. مثلا الفنان يعني حسين منذر فنان العاشقين وهذه الحنجرة العظيمة وكذا يعني الله يسهل عليه ويرحمه رحمة واسعة يا رب. كان في أغنية كتبناها حتى يعني تناسبه فأنا حكيت صوته وحكيت الألحان التي يبدع فيها. فكان كتب الشاعر خليل عابد بوجه له التحية
1: والله.
0: لعلي

0: الله الله، يعني ايش هذه الكميه من الجمال الدافئ،
1: هذا حديث مش عم نتحمل شجون.
0: ما شاء الله. يعني نواف سميرات مهندسنا الرائع ويزيد بينادوا علي. الى الفاصل ايها الاعزاء، ثم نعود اليكم مع هذا الدفق من الجمال.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله ومرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. عبد الفتاح عونات مرة ثانية أهلا وسهلا فيك أبو بشار.
1: الله يبارك فيك.
0: ومباشرة نذهب إلى أسامة سرور، هذا الفارس، فارس الشعر وفارس الإلقاء. احنا قلنا أنه أسامة ترفيع أول ثانوي، حضرنا أسامة كلاما جميلا، قال: وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدمة. قصيد لمن هذه القصيدة يا أسامة؟
2: الشاعر المهدر اللبناني إيليا أبو ماضي.
0: جميل، إيليا أبو ماضي،
2: الشاعر إيليا أبو ماضي.
0: واسم القصيدة؟
2: قصيدة ابتسم.
0: لنستمع يا صديقي، يلا.
2: قال: السماء كئيبة وتجهم. قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال الصبا: ولا. فقلت له: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال: التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسم؟ قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما. قال: التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم، وتنفث كلما لهث الدم. قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما، وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرمة. قال: العدا حولي علت صيحاتهم، قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي الحما؟ قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم. قال: المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال: الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك، أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي، لا خطر على شفتيك أن تتلثما، والوجه أن يتحطما. فاضحك، فاضحك، فإن الشهب تضحك، والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال: البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم.
0: ما شاء الله، ما شاء الله. يعني أستاذ أبو بشار، لك تعليق.
1: والله ما شاء الله أسامة، يعني فنان في
0: لغة الجسد،
1: لغة الجسد. الإلقاء في الشعر يحتاج إلى إيضاح. يعني في ناس بصريين، في ناس حركيين، في ناس سمعيين، فهذا اللي عمله أسامة حقيقة يعني جمع الصوت واللغة.
0: يعني عندنا نخبة من فرسان الشعر حقيقة.
1: بس عجبتني والدجة،
0: والدجة عراقية، اللام القمرية،
1: هاي مدرسة عراقية.
0: يعني أبدعت يا أسامة، وأبدعت يا تالا، وأبدعت يا أيضا
1: ألا
0: حمدان.
1: بضل ينسى
0: ألا حمدان. والشكر موصول أيضا لوسام أيوب، الأديبة التي يعني تجمع خيوط هذا الإبداع الجميل حقيقة، ولها يعني دور في تقديم هذه الخامات وهذه الأصوات وهؤلاء الفرسان. فشكرا. نعود إليك يا عزيزي أبو بشار، يعني لك في عيد الاستقلال في هذه المملكة الحبيبة إسهام جميل ومميز نحب أن نستمع إليه.
1: كان لي يعني من ضمن الأناشيد، في عدة أناشيد، لكن يعني يمكن رح تنشر وتوزع بطريقة أفضل لأنها يعني لم تأخذ حقها من الانتشار. كان في عندي غالي ومزين بورود، كان في عيد الاستقلال.
0: جميل.
1: غالي ومزين

0: شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رح يكون لنا نصيب في إذاعة حياة في بث هذا العمل الجميل. يعني موضوع الأوبريتات، من يوقف حقدا أسود، هذا من أجمل الأوبريتات يا عبد الفتاح اللي صحيح. تسمع حقيقة، هي لحنك
1: هي
0: وكلماتك،
1: كلمات
0: الشعر، كلمات الأستاذ هاشم الكفاوين
1: طبعا.
0: يعني أستاذنا أستاذنا الكبير،
1: لوحة الختام في لوحات مقدسية
0: ما شاء الله.
1: سبحان الله، وتلحنت بنفس اليوم وتسجلت بنفس اليوم.
0: تحية الغامرة للأستاذ هاشم الكفاوين، الكاتب والأديب والمثقف والدرامي.
1: الحقيقة في بعض المواضيع لو تشعر معي، هذه مثلا كتبت في 96-97
0: بس حية
1: وبدأت. يا سلام عليك، الآن أنت عد لها كم سنين؟ يعني 30 سنة
0: راح يسمعنا إياها مهندسنا.
1: تتكلم عن 29-30 سنة.
0: نعم.
1: لأنها تتكلم عن موضوع إنساني ما زال، يعني لما ترى هذا الحقد الأسود وهذه اللا إنسانية وهذه القسوة الغير طبيعية في الإجرام.
0: دعنا نستمع إليها عبد الفتاح عوينات.

0: حياكم الله من جديد. أهلا وسهلا
1: الله وسهلا
0: بفرسان الكلمة. حناخد مقتطفات شعرية قصيرة. نبدأ بتالا. تفضلي تالا العمري.
2: تحضرني بمناسبة الانتهاء من مرحلة التوجيه قصيدة أبي القاسم الشاب.
0: يلا.
2: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال
0: يعيش أبد الدهر
2: بين الحفر.
0: شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا تالا العمري. والآن نسمع لآلاء حمدان.
3: يقول الشاعر حيدر محمود في مناسبة استقلال الأردن.
0: يلا.
3: علقت رسمك وشما في عرى كبدي، فغار مني ومنك الكون يا بلدي. وقال حسادنا ما لم يقل أبدا عن عاشقين وما ملوا من الحسد. وحاولوا صدنا عن بعضنا زمنا وما دروا أننا روحان
0: في جسدي. الله.
3: ما أصعب البدء، ما أصعب البدء، ولكن الهواشم هم من يبدأون ويأتي الله بالمدد.
0: الله. شكرا جزيلا لك يا آلاء حمدان. أسامة نكتفي؟ طيب شكرا جزيلا لكم على هذا الإبداع الجميل. الفتح عنات لا نريد أن نودع بشكل طبيعي وتلقائي وعادي، نريد أن نودع بأنشودة جميلة. لا تقولوا وداعا، اختر ما شئت.
1: يعني

0: شاء الله. طيب الله الأنفاس، يعني شكرا أبدعت، ويعني حضورك كان يعني حقيقة يعني جعل من هذه الحلقة غير عادية.
1: الله يخليك.
0: الفتاح عوينات أبو بشار الصديق القديم والمنشد الرائع المتذوق للشعر والأدب، وأيضا لفرسان الكلمة، شكرا لكم. وأيضا لا يفوتنا أن نشكر زملائنا من الهندسة الإذاعية، المهندس أبو أسامة، نواف سميرات، نوفان سميرات، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن الإشراف العام دكتور فريد سرسك.
1: ما شاء الله عليك.
0: إلى ملتقيات الفرح والإبداع والتألق الدائم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: اف ام فلنحيها. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار 2 مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضنا بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر، الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، ناش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: إن رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 16 بعد 100.
1: باب الشهادة سبع سوى القتل. الحديث 1234. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الحديث 1235. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب التحريض.

باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. الحديث 1237. عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. الحديث 1238. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو. الحديث 1239. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. باب فضل الصوم في سبيل الله. الحديث 1240. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. الحديث 1241. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. الحديث 1242. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. باب التحنط عند القتال. الحديث 1243. عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط، يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. باب فضل الطليعة. الحديث 1244. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. الحديث 1245. عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم

0: القيامة الأجر والمغنم. الحديث 1246 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. باب من احتبس فرسا لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. الحديث 1247 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. الحديث 1248 عن سهل رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللخيف أو اللحيف. الحديث 1249 عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث 1250 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. بين صوت الصواريخ وطاولة المفاوضات تقف المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام لحظة فارقة تتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي. الحرب لم تمنح نصرا حاسما، لكنها فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الاشتباك عنوانها التصعيد والرسائل المتبادلة وفرض الشروط. ترى واشنطن أن استمرار الضغط قد يدفع طهران إلى تقديم تنازلات في وقت تراهن إيران على الصمود واستخدام أوراقها الاستراتيجية وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي تحول من ممر للطاقة إلى مركز ثقل للصراع وتوازنات القوة. وخلف المعارك والمواقف المعلنة يبقى السؤال الأكبر، هل تستطيع الدبلوماسية إعادة رسم مسار العلاقة بين الطرفين؟ وكيف يؤثر غياب الثقة وتعقيدات القرار الداخلي على دفع المنطقة نحو مواجهة جديدة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي بسام بدرين. مرحبا بك سيد بسام. بعد تعثر المفاوضات وعودة التصعيد العسكري، هل فشل المسار الدبلوماسي أم هو ربما تحول استراتيجي في طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران؟
1: مساء الخير لك وللأخوة المستمعين عزيزي. أنا أعتقد أنه في خطأ شائع إن جاز لي التعبير في التحليل والقراءة عندما نقول بأنه ما يجري الآن عودة للتصعيد. ما يجري الآن أنا برأيي الشخصي هو مفاوضات ولكن بالنار، بمعنى أن قواعد الاشتباك العسكرية المحدودة والمحددة والمبرمجة مسبقا ومن الطرفين الهدف منها تحسين المواقع التفاوضية والعودة إلى تفسيرات لنصوص ما سمي بمذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس المرتبط بالقضية الأبرز والأهم والأخطر والأكثر حساسية وهي قضية السيطرة على هرمز. بمعنى أو بآخر، هذه الاشتباكات إنجاز التعبير حتى الآن، نحن لا نتحدث عن تصعيد عسكري شامل، لا نتحدث عن عودة الحرب حتى هذه اللحظة. هناك اشتباكات، رسائل بالنار، محاولات للإخضاع من جانب الأمريكيين حتى يقبل الإيراني بالتفسير الأمريكي للبند الخامس على الأقل من مذكرة التفاهم. بالمقابل يفهم الإيراني أنه مغادرته لمعادلة مضيق هرمز تعني القضاء المبرم عليه وإضعافه والتأسيس لحرب داخلية وصراع داخلي طويل الأمد، ومن هنا يواصل ما أسميه أنا بالصمود والتحدي ويحاول رسم خارطة الطريق بلغة النار والرصاص والصواريخ والطائرات المسيرة.
0: إذن على وقع يعني هذه العمليات التي يعني تجري الآن، هل ما زالت إيران تمتلك أوراقا تمكنها من يعني الذهاب حتى النهاية؟ الولايات المتحدة ربما هي مصممة على هذا الأمر بأن تذهب باتجاه العمليات العسكرية، ربما توسعها شيئا فشيئا حتى تصل يعني إلى مبتغاها فيما يسمى بالمفاوضات تحت النار، لكن ماذا عن إيران؟ هل تمتلك أوراقا استراتيجية تمكنها من الصمود حتى النهاية؟
1: يعني واضح لي كمراقب أنها تمتلك، أن بعض الأوراق العسكرية الدفاعية والرد تمتلك، وواضح لي كمراقب أن إيران استطاعت اختطاف دول الخليج العربي تحديدا اللي هي منطقة النفوذ العسكري الأمريكي في التأثير على التوازنات. اليوم دول الخليج والواقع في بحر العرب يعني اللي مطلع عليه دول الخليج يقول بأنه السيطرة الإيقاع للإيرانيين إلى حد كبير، وأن هذه الدول العربية اتخذت أسيرة وأصبحت رهينة في إطار الحسابات الأمريكية الإيرانية. اللي بيراقب عزيزي الأداء الأمريكي الخطاب الأمريكي بفهم أنه حتى ما يسمى بالقيادة الوسطى الأمريكية لا يبدو أنها معنية بمصالح دول الخليج بالبنية التحتية في شهر، احنا في شهر تموز وشهر آب وبتضرب مطارات وجسور ومرافق، يعني يتوقع الجميع أن يرد الإيرانيين عبر إغراق إغلاق المضيق هرمز وثم ضرب مطارات وموانئ في المنطقة حليفة للأمريكيين تحت عنوان رفع كلفة العلاقة التحالفية العسكرية مع الأمريكيين. عنوان الاستراتيجية الدفاعية والهجومية الإيرانية رفع كلفة بقاء القوات الأمريكية في المنطقة والدفع باتجاه تسوية تضمن النفوذ والحصة والانعتاق الإيراني من الحصار وكلفته وفواتيره. عنوان الاشتباك الأمريكي، أولا انتهى كأس العالم وهي كانت فترة شبه استراحة تطلبت وجود مذكرة إلى حد ما، تعرف المونديال بأثر على كل المزاجات. ثانيا يريد الأمريكيون الآن إخضاع الإيرانيين بالنار أيضا. أنا أعتقد هذه اللعبة ما علقت المنطقة بسببها بين الطرفين. السؤال المباشر، الإجابة المباشرة على سؤال مباشر، واضح أن الإيراني لديه قدرات. يعني احنا من امبارح واحنا بنقرا اخي محمد التقارير الفنيه اللي بتقول ان الصواريخ الايرانيه، وهي تقرير امريكي بالمناسبه، وجدت طريقه ما للتحايل على انظمه الدفاع الجوي الامريكي المتطوره، وبالتالي القوه الصاروخيه موجوده، القدرات على التحايل على انظمه الدفاع الجوي الامريكي في المنطقه يقر بها الامريكي وليس الايراني. لا زالت الصواريخ يعني تضرب هنا وهنا في دول الخليج، في الأردن، لاحقا ستضرب في إسرائيل. أعتقد أن الإيراني لديه أوراق يحتفظ فيها. ولا ننسى التحالف السري للإيرانيين ودوره الأساسي في معركة المعلومات والاستخبارات. نتحدث عن مثلث الصين، كوريا الشمالية، روسيا، هذه الأطراف الثلاثة لها مصلحة مباشرة بتورط الأمريكيين أكثر.
0: لكن أستاذ بسام، يعني هنا ربما نقطة، الولايات المتحدة ترى اليوم بأن حلفائها تضرروا بشكل كبير مما يجري، تحديدا الكويت على وجه التحديد، دول الخليج أيضا، وربما كذلك الأردن، والحديث بالأمس يعني عما اعترف به الجيش الأمريكي عن مقتل 2 من جنوده في الأردن، في ظل ما يجري في يعني في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة، ألا تعتقد بأن يجب الولايات المتحدة أن تجد مخرجا أو أن ترى مخرجا قريبا حتى تخرج المنطقة من من من هذا الصراع الذي ربما قد يمتد ويطول أكثر؟
1: هذا هو السؤال المركزي الذي يمكن الإجابة عليه بطريقة مركزية بعنوان أن ما يجري في الحقيقة ليست حربا، ما يجري مفاوضات بالنار. يعني هو الهدف من ما يجري الآن من تصعيد واشتباكات هنا وهناك ومن مضايقات لدول الخليج والأردن، الهدف في النهاية يعني معركة الخضوع والنفوذ وإعادة تعريف نصوص مذكرة التفاهم. يعني أنا أرى، لازلت أرى أن العملية تفاوضية لكن بالنيران. هلا استرسال الأمريكيين، كمان الأمريكيين عندهم مصالح وعندهم تحالفات ولهم أصدقاء، وفي في الوسط يعني ملف عالق اسمه إسرائيل ودورها ونفوذها في التحكم بالانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة. المشهد معقد بصفة عامة، لكن يفترض بالمنطق الفيزيائي إذا أردنا التحليل أو التقدم بقراءة منطقية متزنة، يفترض بالمنطق الفيزيائي أن عملية التفاوض بالنار ستنتهي بالضرورة بالعودة للجلوس على كراسي التفاوض السياسي والدبلوماسي. وهنا نتحدث في كل الأحوال عن صمود إيراني في مواجهة التهديدات والماكينة العسكرية الأمريكية، وعن معادلات جديدة يعني ستحكم هذه المنطقة مفتوحة الاحتمالات وحمالة أوجه لا أحد يستطيع توقعها. لكن المشهد معقد ومضطرب، وآخر دليل اليوم طازج على الاضطراب هو إذا شئنا في الموضوع الأردني الوطني أن نتحدث عن المفارقة، يعني تصدر السفارة الأمريكية يعني صباحا.
0: هذا سؤال مهم يعني سنختم به ربما، يعني عن ما يخص هذه المفارقة، لماذا اليوم السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا وإخطارا لرعاياها في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأنه لا خطر ولا إشكالية؟ يعني لماذا تذهب إلى هذه النقطة السفارة الأمريكية في الوقت الذي من الواجب أن يكون هناك يعني بعض التنسيق ما بينها وما بين الدول التي تستضيفها؟
1: يعني لتحصيل إجابة مباشرة على سؤال من هذا النوع لابد من معرفة آلية الطريقة التي تصدر بها إبلاغات السفارة الأمريكية. بالعادة السفارة الأمريكية فيها مكتب عسكري، والمكتب العسكري مرتبط بما يسمى بالقيادة الوسطى الأمريكية، وبالتالي الجيش الأمريكي يعني في النتيجة هو الذي أعلن عن أنه يعني إخلاء الميناء وأغلاق المطار في العقبة بدون تنسيق وبدون تشاور. اليوم البيان الرسمي الأردني الذي نفى هذا الكلام وهذه المعطيات دليل على وجود فوضى عملياتية، بمعنى أنه المعركة اللي بالنار، التفاوضية اللي بالنار بين الإيرانيين والأمريكيين الحقيقة تربك كل الأطراف وتربك الحلفاء والأصدقاء. الإيراني من جهة يريد رفع كلفة التحالف والصداقة، والأمريكي من جهة أخرى يريد تحقيق انتصار سريع على طريقة الكاوبوي بصرف النظر عن مصالح الدول التي يوجد فيها عسكريين أمريكيين أو قواعد عسكرية أمريكية. بتهيئ لي التناقض في الرواية الأردنية. كمان المنطق الأردني الرسمي الذي نفى رواية السفارة الأمريكية في عمان اليوم، هذا منطق سيادي وطني، يعني في نهاية المطاف تقول الحكومة وهي صاحبة الولاية هذا الكلام غير صحيح، ويعني أهلنا بالعقبة نعمل شوية اتصالات قالوا مش موجود هذا الكلام صحيح. لم يحصل. يبدو أن الأمريكيين على مستوى العسكري، أنا بحكي قيادة الوسطى، تمهد لموجة جديدة من التصعيد العسكري، وبالتالي تتوقع من الأردن أن يغلق هذه المرافق. والإيحاء هنا واضح أنه الحوثيين واليمنيين والبحر الأحمر والعقبة مستهدفة، يعني هذا نوع من التحريض للعمليات الرخيص. تمام. أنا برأيي وإله أهداف سياسية، يعني مش بالضرورة هذه الأهداف السياسية تتوافق مع الموقف الرسمي الأردني. نعم. بدليل تصريح الناطق الرسمي.
0: صحيح. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدري. نتحول إلى أستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. مرحبا بك يا دكتور بدر. هل أصبح الصراع اليوم أقرب إلى معادلة استنزاف متبادل؟
2: يعني أنا أعتقد أخي محمد أن الاستنزاف المتبادل اقترب على تقريبا على النهاية، لصالح معركة قد تكون أشد وضربات قد تكون أشد في المرحلة القادمة، سواء من الجانب الأمريكي أو الرد من الجانب الإيراني على بعض دول المنطقة. بالعكس تماما، أنا أعتقد أن الأمور تجاوزت الاستنزاف إلى مرحلة يعني قد تكون أقرب إلى الحسم، حتى وإن لم تكن قادرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحسم لكنها تريد أن تؤلم وتؤذي إيران في العمق. وإذ ما صدقت هذه التفسيرات والتحليلات أعتقد أنها ستكون مختلفة اختلاف كبير جدا عن ضربات الأربعين يوم أو 12 يوم.
0: هل من الممكن أن نربط تحذير السفارة الأمريكية بحديثك بأن الولايات المتحدة تتجه نحو التوسيع، لذلك أصدرت هذا البيان لرعاياها من دون الرجوع إلى الأردن، وحتى يكون الأمر واقعيا اليوم بالنسبة للولايات المتحدة بأن التصعيد قادم ودول المنطقة ستدخل في هذا الخطر؟
2: يعني شوف، بالنسبة للتحذير للرعاية الموجودين هنا، سواء كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى السفارات الأوروبية الأخرى، وهذا معمول في يعني السلك الدبلوماسي حول العالم، لا يمكن لأي سفارة أن تنبه على مواطنيها عدم السفر أو عدم الذهاب إلى مناطق معينة. لكن اليوم كان الإشكالية فقط أو الخلاف على موضوع العقبة، لكن بشكل عام التحذير يعني تدخل متى تشاء على الويب سايت للسفارة الأمريكية أو للسفارة الألمانية، يمكن أن تجد في الأردن أو في غير الأردن تحذيرات من بعض المناطق أو عدم السفر أو عدم الخروج إلا للضرورة في بعض المناطق. أنا أعتقد نعم يأتي التحذير،
0: لكن هناك إشكالية دكتور بدر، هناك إشكالية أن يتم الحديث بشكل معين عن المطار أو عن الميناء على وجه التحديد في الوقت الذي نحاول فيه توجيه البوصلة نحو الحكومة لاستقاء أو لأخذ المعلومات الصحيحة من الحكومة، وفي ظل نفي الحكومة أيضا لذلك.
2: يعني أنا جوز أنت ما انتبهت لكلامي يا أخي محمد، أنا قلت بغض النظر عما جرى في العقبة، أنا بتكلم عن بشكل عام كيف يمكن للسفارة الأمريكية أن تصدر تحذير لرعاياها ودول أخرى. لكني أنا الآن بدي أربط في موضوع التحذيرات اللي الآن بتجري للمواطنين الأمريكان وهذا بعيد عن موضوع العقبة مرة أخرى فيما يخص التحذير للرعاية الأمريكان في المنطقة وليس فقط في الأردن. هذا دليل على أن هناك تصعيد قريب جدا لموضوع الحرب ولموضوع الضربات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة.
0: وهذه نقطة مهمة للغاية دكتور بدر. اليوم المنطقة ستدفع ثمنا مضاعفا في حال ازدادت هذه العمليات أو ازدادت وتيرة هذه العمليات وربما دخول إسرائيل أيضا على الخط كما تحدث اليوم أحد المسؤولين الإسرائيليين. برأيك اليوم يعني ذهبت باتجاه أن هذه الحرب يعني أو هذه العمليات العسكرية ستتوسع، ماذا عن الخيار الإيراني اليوم دام أن الخيار الأمريكي أصبح واضحا؟ ما هو الخيار الإيراني اليوم؟
2: الخيار الإيراني لا يوجد أمامهم خيارات الآن، في شبه توافق إيراني أمريكي على أن إسرائيل لا تدخل. إذا دخلت إسرائيل إيران ستستهدف أيضا الأراضي المحتلة، ولكن بشكل عام إيران حسمت أمرها. إيران لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، لا عبر الفرقاطات ولا عبر المصالح الأمريكية المباشرة، ولكنها تستهدف دول الخليج العربي والأردن فقط لتوزيع رقعة الألم ولتحذير المنطقة العربية أنه يمنع عليها أن تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يكون لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. استطاعت إيران أن تصدر روايتها للمنطقة وتصدر رسالتها السياسية أن هذه الدول لن تكون بمأمن عن الضربات الإيرانية سواء انتهت هذه الحرب أو لم تنتهي. الإيرانيون يسعون إلى تثبيت مشروعهم المستقبلي الذي سينافس إسرائيل في السيطرة على المنطقة العربية.
0: طيب اليوم هل هناك قدرة للدبلوماسية على إنهاء هذا الصراع في ظل
2: لا
0: هذا التصعيد؟
2: لا يوجد، لأنه الإيرانيون حقيقة يعتبروا أن المفاوضات ومحاولة إيجاد الحلول عكس رغباتهم، بالتالي هم الخاسرون. إيران لن تقبل بوساطات جديدة تجبرها على أن تخضع للمنطق المتبادل في المصالح سواء بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو بينها وبين الدول العربية. يعني كما تعلم ويعلم الأخوة المستمعين، حتى عمان الحليف الأقرب طيلة 47 عام منذ عام 1979 لليوم لم تسلم من الضربات الإيرانية، وكذلك قطر التي دائما ما كانت الوسيط الأوثق بالنسبة للإيرانيين لم تسلم في الأيام الأخيرة من ضرب الإيرانيين. فلذلك نحن أمام استعصاء سياسي، لأنه هناك قناعة لدى الإيرانيون وهي كما القناعة لدى الإسرائيليون، أي محاولات للخضوع للمنطق المجتمع الدولي هو بالنهاية هزيمة لهذه الدول. فلذلك نحن نتكلم عن حالة مشابهة لعدم الإيمان بالمفاوضات وعدم الإيمان بالاتفاقية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله تبارك وتعالى الرخاء والسلامة، الأمن والأمان لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخص منهم أهلنا في غزة، ونسأله كذلك لأهلنا في السودان وفي كل مكان يشكو الألم والظلم والطغيان والإهمال والتهميش. نسأل الله أن يجبر كسرهم، وأن يداوي جراحهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرفع الغمة عن رؤوسهم بل عن السماوات التي تعلو فوق بيوتهم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أولا رسائل اطمئنان، أسأل الله أن يكون الأردن دائما بخير وأمن وأمان وسليمة، وأن تمر جريرة هذه الحرب، أن تمر بأمان على هذا الوطن الغالي. يعني هناك عدو تجبر، وهناك من يرد عليه بالصواريخ فيلقيها على جيراني هنا وهناك، فنسأل الله السلامة والأمن والأمان والسكينة والاستقرار، ونسأل الله أن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد شبابها ذكورا وإناثا إلى دينهم، أن يردهم تبارك وتعالى ردا جميلا، فتبنى العزة وتقوم للأمة قيامة خير وأمن ورحمة وسلام للعالم أجمع. أيها الأحبة، اليوم لعلي سأقف مع قصة أوردها النبي، بل لعل الله أمره أن يسردها على أصحابه عليه الصلاة والسلام. أعجبني كثير من أهل العلم عندما تناول قصة طفل الأخدود، قالوا لم يعش معهم، لم يرهم، لم يقرأ كتبا عنهم، لم تروى له، بل أن الله هو من أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الأخدود وعن طفل الأخدود. أيها الأحبة، نرى في هذا العالم اليوم حكام ظالمين، ملوك ظلمة يأكلون ويشبعون ويدخرون وشعوبهم جوعى. نسمع في إفريقيا من مات وترك 50 و60 و70 و100 مليار، من مات وترك مناجم من الذهب، مع أن شعوبهم تعيش الفقر والجوع والتخلف وعدم التحضر، لا تجد طريقا ولا خدمات صحية ولا مباني طيبة، كل ذلك بهدف جشع أصحاب الكراسي. فالكرسي هذا مطمع بشري، أي إنسان يحب السلطة وأي إنسان يحب أن يحوز من المال ما يستطيع، لأنه لو كان له واد من ذهب لطمع وتمنى أن يكون له وادي آخر من ذهب أيضا. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أن من علامات الساعة أن يقتل من الألف، كثرة الهرج كثرة القتل، أن يقتل من الألف 999، لا ينجو من الألف إلا واحد، عندما ينحصر نهر الفرات عن ذهب ويسمع العالم وهو واقع لا بد أن يقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقين وحقيقة، وسنته فيها النجاة عليه الصلاة والسلام. مدام قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر والحديث صحيح، إذن نأخذ بكلامه دون تردد، أن الفرات يحسر عن ذهب، ومن كل ألف يقتل 999 ولا ينجو إلا إنسان أو شخص واحد، ومن الألف هذول كل واحد يظن أنه الناجي وأنه أنا بدي أخذ الذهب وأعود به. فلذلك الطمع هذا موجود فينا فطريا. أحيانا في ناس لقي بنصب عليه فلان بعت سيارات، بدي أتاجر لك بالبورصة، بدي أدخلك بالذهب إلى آخره، فلا تلوم الناس. أحيانا بيكون وضعه تعبان، وضعه فقير، وضعه محتاج، فبروح ببيع قطعة الأرض اللي عنده، ببيع سيارته لعله يحسن دخله، يعني عنده رجاء وأمل أنه أمور تتحسن، وبالتالي ينصب عليه فبروح الأول والتالي. وهذول هيك ألف واحد، الألف روحوا للفرات، طبعا هم آلاف بل ملايين من الناس يتجهون نحو الفرات في العراق ليأخذوا الذهب من ذاك النهر، ثم يقتتلون على ذاك الذهب، ويقتل من كل 1999 إنسان، تخيل يا رعاك الله. في قصة الأخدود التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فيها ملك ظالم، وفيها ساحر، وفيها راهب، وفيها غلام. محاور هذه القصة تدور على أربع أشخاص: الملك الظالم، وعنده جليس أصيب بالعمى، هذا شخصية ثانوية لكنها مؤثرة وهي المفتاح للراهب، والساحر والغلام. أما ذاك الملك الظالم فمثله مثل فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ويرى أنه رب الناس، أنه الذي يشفي وأنه الذي يعطي، أنه الذي يغني والذي يحيي ويميت. ترى كثر من الملوك، فرعون عبارة عن صورة مكررة من ملوك ظلمة مرة سردهم عبر التاريخ يتكرر. وفي قصة طفل الأخدود أيضا هناك ملك ظالم هيئته كهيئة فرعون وكهيئة النمرود تماما. قال أنا ربكم الأعلى وما أرى لكم من إله غيري، وأنا الأنهار تجري من تحتي والخزائن عندي إلى آخره. وهذا من والعياذ بالله من استدراج الله لبعض خلقه من الذين يكفرون بنعم الله ولا يقدرون أهمية المنعم وعطاء المنعم، فلا يشكرونه ولا يطيعونه، يعصونه ويكفرون بأنعمه. أيها الأحبة في الله، هذا الملك كان عنده ساحر، والسحر يعني للطرفة هو علم. يعني يمكن احنا بنشوف في السيرك او العاب بهلوانية يعني نفرح بها ونمرح بها، لكن حقيقة السحر علم يعلم ويدرس. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا هذا الملك الظالم كان عنده ساحر، وهذا الساحر كبر سنه ورأى انه يعني قد اقترب الرحيل، ميت قريب هيك، يعني الواحد لما يوصل 70 80 90 يقول خلص ما بقي شيء بالحياة، فالرحيل محتوم. ويكفي أن الله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء لله. أنا وياك رايحين 50 60 بكرة بعده كل ناع سينعى، ما لا بد من هذا. فنسأل الله حسن الختام وأن يرضى علينا الرحمن، وأن لا نموت إلا بحال ستر في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الساحر تواصل مع الملك وأخبره أنه أنا كبرت بالسن وأريد شخص ذكي فطن أعلمه السحر ليكون خادما لك في المستقبل. إذن هذا الملك الظالم كان يستعين في ثبات ملكه والتأثير على الرأي العام بالسحرة، وكان كبير السحرة يرى أنه ينبغي أن يؤتى بشاب، لكن يشترط لهذا الشاب أن يكون ذكيا وفطنا وأن يكون على وعي كبير. تم البحث بالدولة حتى وجد غلام قدم للساحر، امتحن وجلس معه وتحاور معه، فأحبه الساحر وقال هو هذا هو المطلوب. بالفعل تم اختيار هذا الشاب الغلام، وكان يعني كما يقول بعض أهل العلم ما تجاوز عمره 15 سنة، لكن 17 كان يقود جيش كما تعلمون أسامة بن زيد. هذا الغلام كان إذا راح للساحر طلع من عند أهله كان في صومعة، أصابه الفضول حب يمر ويدخل هذه الصومعة ليرى من فيها، فوجد فيها الشيخ اللي هو يعني لأن القصة هي أصلا عبارة عن فترة من الفترات ما بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى، لأن الناس كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. سنأتي لهذا. فدخل هذا الغلام الصغير على الصومعة ورأى شيخ، فسمع منه حب كلام الشيخ، فصار يسمع من الشيخ بالطريق ويكمل يروح يحضر درسه عند الساحر. بعد فترة إجا هذا الغلام قال لهذا الشيخ في الصومعة، قال له أنا صار الساحر يضربني وأهلي يضربوني، إذا رحت عند الساحر بقول لي ما الذي أخرك فضربني، وإذا رجعت عند أهلي قالوا ما الذي أخرك فضربوني. فقال الشيخ أو العالم هذا المتدين صاحب الصومعة، قال إن سألك الساحر فقل أخرني أهلي، ذكي، وإن سألك أهلك لما تأخرت قل أخرني الساحر، فبطل ينضرب. فصار يجي يسمع درس قبل ما يروح على الساحر، ودرس بعد ما يرجع من عند الساحر قبل ما يروح على أهله. هذا الغلام في يوم من الأيام هذا الغلام خرج، فوجد الناس قد اجتمعوا، وكان الساحر قد مات، يعني علموا العلم اللي عنده ومات، وهذا الغلام لا زال بين الساحر وبين الراهب، يعني بين الشيخ وبين المشعوذ، لكن ساحر وعلم كما قلت لكم. فوجد الناس قد حوصروا جمع كبير من الناس، وقد حصرتهم دابة، قيل أنها أسد، لكن في الحديث ذكر دابة كبيرة ولم يذكر نوع هذه الدابة. فأمسك هذا الغلام حجر وقال قولة مشهورة، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ورمى الدابة بالحجر فماتت ومر الناس، لكن الولد أخذ شهرة. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه في مكة وهو يروي لهم هذه الحادثة أن الله سبحانه وتعالى آتى هذا الغلام وأعطى هذا الغلام كما أعطى عيسى عليه السلام، فكان يعيد البصر للضرير ويعيد السمع للذي لا يسمع ويشفي المريض. طبعا كل ذلك بإذن الله، كل ذلك بإذن الله. لما قتلت الدابة بالحجر رجع هذا الغلام للراهب وحدثه بما حصل، قال له أنا اليوم مررت وجدت الناس قد حشروا في مكان يخافون دابة عظيمة كبيرة، وحش كبير، فأخذت حجرا وقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرميت الحجر على الدابة فماتت ومضى الناس. فقال له الراهب اعلم يا بني أن الله معلي شأنك وأن أمرك سيصبح عظيما. هذا له في رأسه الآن الراهب، يقول له والله اللي ربنا خلاك تقتل هذه الدابة الكبيرة العظيمة المخيفة بحجر وتقول له إن كان أمر الراهب أعظم فاعلم والله إنه أمرك لخير وأنك على خير ولعلك بلغت منزل عند الله أعظم من منزلتي، لكن ستبتلى. وهكذا أهل الإيمان أيها الأحبة في كل الأزمان، أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، الأمثل فالأمثل فالأمثل. والمرء يبتلى على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه عظيم كان البلاء عظيما، وإن كان إيمانه خفيف كان البلاء خفيفا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقال له أريد الراهب للغلام أريد منك أمرا واحدا، إن سألوك عن علمك هذا وأن الله ربك فمن دلك فلا تخبرهم عني، فإني والله لا أحتمل، وإني أريد أن أبقى في صومعتي حتى موتي. طلب منه طلب واحد، إذا الناس بكرة رحني يعني أنا متأكد راح يعرفوك وستبتلى، ويمكن يسألوك من الذي علمك، من الذي دلك على الله، من الذي عرفك برب العالمين، فلا تقل أنا، خلص قال لك عهد ما أتكلم. بالفعل أيها الأحبة مضت، وأخذ الناس يزورون هذا الغلام فيشفي مريضهم، سرطان يشفي، غسيل كلى يشفي، سكر يشفي، طبعا بإذن الله، ضرير يشفي مثل ما كان عيسى عليه الصلاة والسلام، مكسور يمسى عليه يطلع يركض يلعب كرة قدم بفضل الله وكرم رب العالمين، كرامات. حتى أن جليس يقال أنه وزير عند الملك كان قد أصيب بمرض وأصبح ضرير، هل هو سكري مسكري ما فحصته ما بعرف، لكن قيل أنه كان صحيحا سليما فعمي جليس للملك وحبيب للملك. سمع هذا عن جليس الملك عن هذا الغلام، قال والله في غلام بشفي حتى من العمى ويبرئ الأكمه ولا حتى الأبرص المصاب عنده مرض جلدي بمسح عليه بإذن الله وبإذن الله يشفى. طبعا ما كان يقولوا بإذن الله لأنه ربهم هو الملك الظالم. فراح جليس الملك وأخذ هدايا، بتعرف وزير يعني لما يدخل على بيت ما بيخلي، فأخذ ما خلى شوكولاتات، ما أخذ حلويات، هلا كلاج أخذ كنافة بقلا والله ما سألنا، المهم أخذ معه كثير من الهدايا. هيا يا فريحات ما مونش حاد انبسط، قال لك في حلو على الطريق، أنا كمان زيك ما كلاوة. طيب فأخذ الهدايا معه وذهب لزيارة الغلام ثم قال له شفيني. فالغلام نظر لجليس الملك الضرير وقال له أما أنا فلا أشفي. قال له كيف، أنا سمعت أنك أنت الناس ما يعني يأتونك أفواجا وكله بطلع بشوف وكله بطلع بلعب وكله بطلع بركض، إذا من الذي يشفي؟ بعد الفاصل سنرى الحوار كيف وإلى أين نذهب معه، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم وغفر الله لكم وتقبل منا ومنكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يعذبون ويتألمون ويصد طريقهم للدعوة وتغلق عليهم الأبواب، ثم يجلس صلى الله عليه وسلم ينبئهم بمن كان من قبلهم يعذبون ويبتلون يصبرون، والخير كل الخير في الصبر عند الابتلاء، فإن مفاده أن يرضى الله عنك وأن يرفع الله شأنك. هذا ملخص قصة طفل الأخدود. طفل الأخدود كما قلنا ملك ظالم وساحر كبير. الساحر يعني رأى أنه على أبواب الموت، قال الملك ايتيني بشاب ذكي فطن فأتي بالشاب. الشاب صار هو طالع للساحر يتعلم منه علم السحر الذي يثبت به الملك. كان يمر بصومعة فيها العابد، هذا العابد الشيخ الراهب كان يحدثه عن الله وعن آيات الله وعن الإيمان بالله وعن توحيد رب العالمين حتى آمن به. وجاء الاختبار يوم أن حشر الناس، حشرتهم كما في الحديث دابة كبيرة عظيمة متوحشة، خافوا أن يقتربوا منها لم يستطيعوا قتلها، فأخذ هذا الصغير هذا الغلام صاحب 15 سنة، أخذ حجرا ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الراعي من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى الحجر فقتلها. فلما قص هذا الغلام ما وقع معه ومع الدابة للراهب، فقال: لو أنه الله سيرفع شأنك وأن الله سيبتليك، لكني أريد منك أمرا واحدا ألا تدل علي، فإني أريد أن أموت بهذه الصومعة، لا أريد أن أرى الناس ولا أريد أن أبتلى إلى آخره. فقال له الغلام: لك هذا. وقلنا في نفس الوقت كان في جليس ووزير عند الملك وشخص مقرب يعني له مكانة من الحب في قلب الملك، كان قد ابتلي بمرض فعميت عيناه. سمعوا عن هذا الصغير، عن هذا الغلام، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من المرض إلى آخره، كما كان عيسى عليه السلام، صفات منقولة من نبي لغلام بقدرة الله وأمر الله. فاستبشر خيرا جليس الملك فحمل الهدايا وذهب ليزور الغلام، ثم قال له: اشفيني فأنا رجل كما ترى لم أعد أرى، يعني عميت عيناي. فقال الغلام: أنا لا أشفي، إنما الشافي هو الله. فقال: أو ملكنا الملك تبعنا؟ قال: لا، الله ربي وربك ورب الملك الموجود. قال: ربي وربك ورب الملك؟ قال: نعم، وإن لم تؤمن بالله فلا أستطيع أني أشفيك. فآمن جليس الوزير برب هذا الغلام بالله سبحانه وتعالى، آمن به وقرأ عليه الغلام فشفاه الله وخرج يبصر. ولما رجع لمجلس الملك رآه الملك وانبسط أنه أنت إيه ما شاء الله رجعت تشوف، رجعت منور الحياة، نورت، شو اللي صار؟ قال: شافاني الله. قال له: أنا؟ طب أنت ربنا، ما أنت عارف أن أنا كنت مريض وشافيتني. قال: شافاني الله. قال: أو أنا من شافاك؟ قال: لا، بل ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال له: نعم، ربي وربك الله. فقص جليس الملك ما حدث معه على الملك، فأمر بجليس الملك فحبس، حتى قال له: مين اللي شافاك ومين ربنا هذا ومين جايب إله غيري أنت؟ أنا ربكم الأعلى وأنا الرب الوحيد وأنا البشفي وأنا البمرض وأنا البحي وأنا بميت وأنا أغني وأنا أفقر، من هذا الإله اللي شافاك منه؟ قال له: الإله هذا عن طريق الغلام بعد ما عذب لكنه لم يقتل. فأتي بالغلام فعذب الغلام فدل على الراهب. انجمعوا الثلاث الآن، جمع جليس الملك لأنه آمن برب الغلام، آمن برب العالمين، وجمع الغلام وأتي بالراهب الشيخ. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة القوية الكبيرة هنا، فأتي بجليس الملك وزير فقيل له: ارجع عن دينك الذي آمنت به أن هناك رب للغلام وللملك وللعالمين سوى الملك هذا. طبعا الملك يقال انه يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري من اهل اليمن، فتهود يعني اعتنق اليهودية ودخل القصة، يعني يقال انها في نصارى نجران والله تعالى اعلم، وكان شديد وكان غليظ وكان ظالم، كان يهودي، كان ظالما سيئا لا رحمة عنده. فسبحان الله هذا الملك الظالم، وقيل كان يدعى بذي نواس الحميري أيضا هذا الملك
على كل حال بغض النظر عنه، لكن هذه يعني والله أعلم أقوى الروايات بهذا الاسم أنه كان يدعى بذي نواس الحميري أو يوسف بن تبع الحميري. على كل حال جاء لجليس الملك للوزير: أترك الدين هذا الاعتنقت الجديد وإلا أقتلك. فقال: أقتلوني. فأتي كما قال صلى الله عليه وسلم بالمنشار، فوضع على مفرق جسده يعني على نصين، نص اليمين ونص الشمال متساوي، ففلق نصفين. والأقدمين قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم رخصة أنه إذا آمن أن ينطق بالكفر، كان يا كفر يا إيمان، يا جنة يا نار، ما في. فجليس الملك هذا الوزير لأنه عرف الله وآمن بالله جل في علاه قال: أنا على طول ما أترك هذا الدين، أنا آمنت برب العالمين وسأموت على هذا. فوضع المنشار: أترك دينك، ارجع ولا نقتلك. يعني الملك عز علي أن يقتله، قال: لا أقتلني. حاور مرة ثانية ثالثة: أنت غلطان، فكر كويس، شو بفيدك هذا الغلام، هيو خليه ينجيك. قال: ربي الله، رب السماوات والأرض، ربي وربك. فوضع المنشار فقطع أو فلق نصفين قدامهم، قدام الغلام وقدام الراهب. وأتي بالراهب فحفرت له حفرة. الراهب كان عذابه أشد لأنه هو السوس اللي دل كل الناس على رب العالمين، هو الشيخ اللي دل على رب العالمين، فالملك بده ينتقم منه. فحفر له حفرة ثبته فيها ثم وضع المنشار على مفرق رأسه: إن عدت ورأيت إنه أنا الملك، أنا رب العالمين، بطلعك من الحفرة وتعود إلى صومعتك، وإلا أقتلك فيها منى. قال: بل تقتلني. فقتله. الآن أمر الغلام هذا كان مشهور بين الناس لأنه شافه كثير منهم

خاف الملك أن يقتله كما قتل وزيره والراهب فيقوم الناس ويثورون عليه. قال بخلص منه بطريقة ذكية، شو بساوي؟ فأمر بعض الجنود الأقوياء الأمناء قال خذوه واصعدوا به أعلى جبل، وسمى الجبل، خذوه على جبل كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصه للصحابة، يقول فأمر الملك بعض جنوده أن احملوه وإلى رأس الجبل خذوه، ثم يعني اعرضوا عليه، ترجع وتروح معنا، تترك دينك ورب العالمين تبعك وترجع معنا، ولا تبقى وتموت. فهذا قال طبعا أخذوا وطلعوا في رأس الجبل، فعرضوا عليه قالوا له تنزل ترجع معنا، ولا يعني تترك دينك وارجع معنا، ولا مصير يعني، والملك بحبك وانت ذكي ولك مكان عند الملك والناس لك شهرة بينهم. يعني حتى الجنود حاولوا أن يكسبوا ويرجعوا معهم دون أن يقتلوه، لكنه أبى. فلما أبى ورأى أنهم عازمون على إلقائه ورميه رفع عليه وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. دائما لما الواحد يشعر بسوء أو يعني ما يرتاح بقعدة أو فلان، ويحس أنه فلان بتآمر عليه وبيشتغل فيه، يدعو الله اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وبإذن الله لما تلقي حملك على رب العالمين أن الله يتكفل بأن يحميك وأن يحفظك وأن يبعد السوء عنك. اللهم اكفنيهم بما شئت، قال صلى الله عليه وسلم، فاهتز الجبل فوقع الجنود، ثم عاد هذا الغلام بقزدر وبمشي ومرتاح ومطمن، عاد للملك، لا راح فل ولا قرية ثانية ولا كذا، رجع للملك. ويقال أنه قرى نجران كانت 70 قرية، يعني كم كانوا يفل ويختبئ وكذا، لكن سبحان الله هذا الغلام ضحى بحياته كما سنرى لأجل أن يقام الدين. لكن شو دخل هذا بطفل الأخدود؟ خليكم معنا. رجع للملك، دخل على الملك، انبهر الملك، قال وأين أصحابك؟ الجنود وين اللي راحوا معك؟ قال كفنيهم الله بما شاء، الله خلصني منهم. فبهت الملك، بهت، شو خلصك منهم؟ قال له أنا رجعت لك، رحت أنا وياهم، كانوا بدهم يرموني عن الجبل فوقعهم وأنا رجعت، هم ماتوا وأنا عدت سليما معافى، ما في ولا خدش. الملك أخذ يعرض عليه ثانية، فكر مرة ثانية، أنت أنا بحبك، أنا اخترتك من الدولة كلها حتى تكون الساحر الخاص لي، حتى تكون من يعينني في سلطة هذه الدولة، إلك رواتب مجزية، إلك أن أزوجك، أعطيك يعني أغراء إغراءات عظيمة، لكنه ما فعل. فأمر به بالبحر، هاتوا لي قرقور اللي هو القارب الصغير، وطلع فيه بعض الجنود وقال خذوه إلى وسط البحر، هل هو نهر بحيرة بحر، لكن في الحديث البحر، أخذوه إلى البحر. فعلا أخذوه الجنود، حملوه وحطوه معهم بالقارب وبالبحر، بنص البحر ربطوه مربط، وقالوا له تؤمن بأنه ملكنا هو الله، ولا تبقى على إيمانك أنه في رب لملكنا ورب إنا وإلك هو رب العالمين؟ قالهم طبعا هذا الكلام ما في نقاش، ربي وربكم ورب الملك هو الله، رب السماوات والأرض، رب العالمين، رب الإنس والجن، المحيي والشافي والمعافي هو الله. يا ابن الحلال، يا ولد، يا غلام، قال لهم هذا اللي عندي. قالوا إذن نلقيك، ومربط يعني شوف وسط البحر وماشيين مسافة، جنود مدربين من أهل البحر. فقال افعلوا ما شئتم، وقال كما قال على الجبل لما رأى أنهم سيحملونه يلقونه في عرض البحر، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فقلب القارب، سقطوا جميعا وبقي هو، ورجعوا القارب إلى الشط، فنزل وفك الوثاق ورجع للملك. الملك هون انصدم، الملك بطل يجمع، شو قصتك انت؟ شو تأنس ولا شو؟ ولا من وين جاي؟ شو الموضوع؟ وين اللي كانوا معك؟ وين راحوا على البحر؟ قال كفنيهم الله بما شئت، قلب القارب فنزلوا وأخرجني الله. ما ظل في كلام، ما في لا اجتهاد ولا لف ولا دو، صورة واضحة جدا. فقال هذا الغلام، شوفوا الغلام الآن بحكي للملك، بقول له أو تريد قتلي؟ بدك إياني أموت؟ قال نعم. قال إذن تفعل ما أقول لك. يا أخوان، هذا الصغير، هذا الغلام يريد أن يموت، لكنه يريد أن ينقذ شعبا بأكمله من عبادة البشر وعبادة الحجارة وعبادة غير الله. إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام،

ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، هذا قول ربع بن عامر تذكرونه. هذه رسالة التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في رب واحد، رب السماوات والأرض جل في علاه جل وعلا. قال للملك الغلام: أو تريد قتلي؟ قال: بلى، أنا بدي أخلص منك، بدي أرتاح. قال: لن تستطيع قتلي، لو فعلت ما فعلت وفكرت ما فكرت لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. ما هي الطريقة؟ وكيف يقتل هذا الغلام؟ وكيف ينقذ شعب بأكمله من عبادة هذا الملك الظالم ذي نواس الحميري؟ بعد هذا الفاصل أحدثكم كما حدث صلى الله عليه وسلم أصحابه، فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام الله عليكم أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم أن يفقهني وإياكم. أيها الأحبة في الله، الغلام اجتمع أخيرا بالملك فقال له: إن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد قوسك ثم بأعلى صوت قل بسم الله رب هذا الغلام، فإنك إن صلبتني على جذع نخلة قاتلي. بالفعل أيها الأحبة، جمع الناس الملك ثم صلب هذا الغلام الصغير، وأخذ سهم من كنانته، وضع الملك في كبد القوس وضرب، وعندما أطلق السهم قال بسم الله رب هذا الغلام، فضرب الغلام في صدغه فوضع يده على صدغه فمات على الفور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخذ الناس بصوت واحد يقولون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. هنا وقع ما كان يحذر الملك منه أصلا، هو لا يريد للناس أن يؤمنوا برب العالمين، ولا أن يعلموا أن لهم ملك إلا هو ورب إلا هو. فالآن وقع ما كان يحذر، فأمر جنوده بحفر الخنادق وإشعال النيران بها وإتياء الوقود حتى لا تطفأ. ثم بعد ذلك عرض على كل من ألقي من أهل هذه القرى في نجران، والله تعالى أعلم كما يقول أهل التفسير والرواية متعددة، عرض ذي نواس هذا الملك الحميري من ملوك اليمن، عرض من خلال جنوده على المواطنين بأنه من لم يترك دينه سيلقى في هذا الأخدود المشتعل بالنيران ويموت على الفور. فكان أغلب الناس قد اختار الموت. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كان موقف عظيم، موقف مخيف، فألقي الناس فيه، حتى أن امرأة كانت تحمل طفلا رضيعا صغيرا، فيعني لما اقتربت من حافة أن تلقى أو ترجع يخيرونها فترددت، وكانها تريد أن ترجع ليس خوفا على نفسها إنما خوفا على رضيعها. هنا الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الرضيع وقال: يا أمة إنك على حق، فألقت نفسها ورضيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطق الله هذا الرضيع كما أنطق عيسى بن مريم، وكما أنطق الله طفل جريج اللي قال أبوي الرعي فلان، حكيناه في الحلقة الماضية. لذلك أيها الأحبة، آمن الناس، وهذا الملك الظالم حفر الأخدود، وسردت قصته في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح. لذلك وأنا أراجع الآن بعض التعليقات على الفيسبوك، أخ حبيب إن شاء الله نهدي الله يصلحنا وإياه من العتوم، بقول لي: يا شيخ أنا مصدقك بس خففها شوي. هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري. كان أطلب شباب احذفوا شيلوا التعليق، لا أنا ما أفعل ذلك، يبقى التعليق، لكن عليك أن تعلم أن الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، لا يجوز لي ولا لك أن نشكك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لي ولا لك أن نطعن بالرواية، مدام في البخاري ومسلم تسلم وهي صحيحة وهي أصح الكتب بعد القرآن الكريم. أخ فاضل آخر، شكل اليوم شغالين بالشيخ لكن لا بأس، أخ فاضل آخر بقول: يعني فرعون لقب قلنا أنه فرعون لقب لمن كان يحكم مصر، وأن الملك حميري وهو يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، أو كان يدعى بذي نواس الحميري، اعتنق اليهودية، كما طبعا هذا كلام أهل التفسير وليس كلامي أنا. وقلت أنه أشبه فرعون بفعله فقال: أنا ربكم الأعلى. فنحن شبهنا الملوك الظلمة أن صنيعهم واحد، هم اشتركوا في أنهم استعبدوا الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحرار، وأغلقوا الباب أمامهم وأمام أن يعبدوا الله، وأرادوا من الناس أن يكونوا عبيدا لهم، فسموا أنفسهم آلهة وملوك، وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى. بل أمر أن يوضع له من الأسباب حتى ينظر لإله موسى، دلالة أنه مش شايف إلى غيره. وكذا ذي نواس الحميري هذا الذي عذب الناس في الأقدود، وأنطق الله رضيعا من الذين كانوا في أحضان أمهاتهم،
وخافت الأم على رضيعها، قالت خلص يعني أترك الدين فأنجو بصغيري، خوف الأم، عاطفة الأم. فأنطقه الله ليثبت الأم فقال يا أمي ألقي نفسك فإنك على حق، فألقت نفسها ورضيعها في النار. هي نار يهيأ لهم أنها نار بل هي جنة. وكثير من أهل التفسير تكلموا كلام طيب، قالوا كانت تسحب أرواحهم، تؤخذ أرواحهم قبل أن تمسهم النار، فما مستهم النار وما شعروا بعذابها وإن حرقت أجسادهم. وهذا من كرم رب العالمين وعظيم الله. أيها الأحبة، هذه القصة التي قصها صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن شخصية النبي، ونتكلم عن قصة ذكرت لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قصة من البخاري ومسلم، وهي صحيحة صريحة لم يطعن بها أحد من أهل العلماء. لذلك لا تقول لي شيخ خففها شوي وأنا مصدقك، ما في بدك تصدقني غصبا عنك، لأنه هذا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرواية مش إلي، لو أنا رويت الرواية من عندي ألفتها من عندي حقك، لا تصدقني كذبني، لكن لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم مجبوري أن نصدق ونقول سمعا وطاعة. والله ما أوردها صلى الله عليه وسلم إلا ليرفع معنويات أصحابه، لأنه فيها عبر، في دروس عبر، الغرض منها التسلية، يخفف عنهم شوي الضغط اللي كان من قريش والحرب اللي كانت من قريش والعذاب اللي كان من قريش. كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم، ثم بعد ذلك يعطيهم الأمل، إنه كل الأمل مع الله وكل الحياة مع الله، وإنه الفائز هو حزب الله، اللي مع النبي اللي مع الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم حزب الله، هؤلاء هم النجاة فقط، ما في نجاة إلا مع الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرشدنا أيضا أو ترشدنا قصة الطفل الأخدود إلى أنه المؤمن يبتلى، يبتلى بنفسه ودينه، ويبتلى بماله، ويبتلى بأولاده. بل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يبتلى بنفسه وولده وماله حتى ينقيه الله فيمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لذلك الإنسان يصبر، يصبر ويتحمل. وقال علي بن أبي طالب الصبر للإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ما ذهب الرأس بار الجسد، بار، انتهى. فمطلوب منا اليوم أن نعلم أنه طريق الدعوة إلى الله لازم نتحمل. هناك من يقف عدو لك، هناك من يعني يغلق عليك الأبواب، هناك من يسد عليك المنافذ، هناك من لا يريدك، من لا يريد لك أن توصل رسالة رب العالمين، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك أناس لا يريدون، حتى من أبناء جلدتنا، كالذين يطعنون في البخاري ومسلم، كالذين يستهينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يريدون نجاة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا أيها الأحبة، فيه أنه ينبغي أن نثبت على مواقفنا. الثبات على الموقف نعمة من نعم رب العالمين، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أن تكون على حق وأنت تعلم أنك على حق وأن تنصر هذا الدين وأنك تكون في الواجهة، فلا يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز لك أن تختفي خلف الستار. فلذلك قصة الغلام هذا تعلمنا، وقصة الراهب، وقصة جليس الملك تعلمنا أنه ينبغي أن نبقى ثابتين على مواقفنا في الدعوة إلى الله والسير على هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما مونش حد لعله يأتيني بعلامة أنه اقتربت النهاية وآن الرحيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمونش حادة ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية، يزيك ألف خير. حج مأمون، عفوا أنا آسف، الحج المهندس مأمون الله يعطيك العافية، وحبيبنا أيضا مهندسنا عبد الرحمن أبو رياش، وحبيبنا السراوي كريم، كريم كريم السراوي، مليح اللي ذكرنا الاسم، الله يحفظكم جميعا. الفريق الجميل الله يعطيكم ألف عافية. وأبو حلقة حبيبي المرة ما طلعت قال لي يا دكتور خالد، والله ما قلت الله يرحم أمك يا أبو حلقة، فرحمة الله على أم دكتورنا أبو حلقة، ورحمة الله على أبوي وعلى أمهاتك وأباك وعلى كل أموات المسلمين. أستودعكم الله، محبكم في الله، خالد رمز البزايع، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بينه وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار اثنين مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل للإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قال لكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني الآن، العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، ما بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، ناش نطيل الكلام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إن رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز
2: مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، في بعض آيات القرآن الكريم ملمح رائع، يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سار أسرع، وإذا سار كأنما ينحط من صبب. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أزهد من عمر، كان إذا سار أسرع. هنا الآية: يمشون على الأرض هونا. قال بعض علماء التفسير: المؤمن متأني لا يسمح للدنيا أن تأخذه، لا يسمح لمشكلات حياته أن تنسيه مهمته في معرفة ربه، لا يسمح لقضية جانبية أن تستحوذ عليه، يعطي كل ذي حق حقه. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يمشون على الأرض هونا، يعني يعطي كل نشاط من نشاطاته الوقت المناسب، لكن لا يسمح لنشاط واحد ولو كان مباحا أن يأخذه كله، أن يستحوذ عليه، أن يصرفه عن مهمته الأساسية. أيها الإخوة الكرام، هناك أعذار كثيرة يضعها بعض السالكين إلى الله ظناً منهم أنها عند الله مقبولة. يعني مثلاً لو قال واحد: أنا أفسح المجال لغيري يا أخي، نقول له: لا مؤاثرة في الخير لكن الخير كله في المؤاثرة. أن تؤثر أخاً لك على قربة إلى الله ظناً منك أن لك عند الله أعمالاً كثيرة وأنها مقبولة وأنت قد اكتفيت من العمل الصالح، إذا تفسح المجال لغيرك. هذا كلام مرفوض قطعاً، لا مؤاثرة في الخير. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكان عمر رضي الله عنه يحاول جاهداً مسابقة أبي بكر في الخير. أيها الإخوة الكرام، أن تقول أنا سأفسح المجال لغيري، أنا تقاعدت، هناك شباب متوثبون إلى العمل الصالح سأعطيهم فرصة، هذا كلام يخالف منطوق الآيات الثلاثة ويخالف القاعدة الأساسية أنه لا مؤاثرة في الخير. لو أننا قبلنا المؤاثرة في الخير لترك العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، حتى لو توهمت أن الدعوة إلى الله من اختصاص خطباء المساجد والعلماء الكبار والشخصيات اللماعة في الأرض، هذا وهم أيضاً. إن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائماً في عنا قاعدة أن المقصر لا يرى قصوره لكنه يحمله لجهة، والآن الجهة الوحيدة التي تحمل كل أخطاء الأمة العلماء هو ليس مستعداً أن يفعل شيئاً، ولا أن يتحرك، ولا أن يضبط نفسه، ولا أهله، ولا بناته، ولا أولاده، واللوم كله على العلماء. إلقاء اللوم على الآخرين شيء مريح، يعفي الإنسان من اختلال توازنه الداخلي ويريح نفسه من العمل لاستعادة التوازن. أما هذا سلوك غير مقبول أبداً. لو أن كل الذين حولك خاطئون، هل خطأهم ينجيك من حساب الله عز وجل؟ لو أن الذين كل من حولك كاذبون، هل هذا يعفيك من المسؤولية؟ لذلك سلوك إلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من المسؤولية هذا سلوك لا يقبله الله عز وجل أبداً. في أحياناً مسلك آخر يسلكه المقصرون هو ينشغل بنقد الآخرين، أخطاؤه لا يراها أبداً ولا ينتبه إليها ولا يدقق فيها، كل همه أن ينتقد هذا الخطيب وهذا العالم وهذا الداعية، ويرى متعة بالغة في كشف الأخطاء وتوضيح العيوب، بل يستخدم المكبر لتكبير الأخطاء الصغيرة ولا يرى الجذع في عينه، يرى قشة في عين أخيه ولا يرى جذعا في عينه. سلوك تحميل أناس معينين كل أخطاء الأمة سلوك مضحك وسلوك ساذج. ثم إن الانشغال بالنقد دون أن توجه النقد إلى ذاتك هذا أيضا مرض ينبغي أن يتبرأ منه طلاب العلم السالكون إلى الله عز وجل. قال الأوزاعي: المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً، والمنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلاً. من أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل، فالإنسان إذا بالغ في أي شيء فقد مصداقيته، قد يبالغ بأخطاء الآخرين وقد يبالغ في تقليل أخطائه، وقد يكون خطأه أكبر خطأ يرتكبه بالقياس لمن حوله. في شيء آخر أيها الإخوة، هو أن المقصر أحياناً يبرز ويجل ويحترم شخصية متقاعسة، وكأن هذه الشخصية مثله الأعلى، وهذا خطأ آخر. ينبغي أن تجعل مثلك الأعلى الشخصيات المتفوقة المقربة إلى الله عز وجل، أما هذا المتقاعس لا ينبغي أن يكون قدوة لك. لذلك حينما تثني على هؤلاء المتقاعسين وتصفهم بالتعقل الشديد وبالمرونة وبالموضوعية وأنهم يفهمون ماذا يفعلون وهم في الحقيقة متقاعسون، إنك بهذا تخدر نفسك عن أن تكون في طريق الأبطال سائرا. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالتقصير كل هذه الأعذار لا تنفعهم يوم القيامة. يقول أحد أصحاب الإمام أحمد: صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. شيء آخر أيها الإخوة، هناك نمط عنده حساسية مرهفة للنقد، فإذا انتقد بأي شيء ترك العمل الصالح. لو أن إنسان دخل في كلية الطب ويعلق الآمال الكبيرة على أن يكون في المستقبل طبيباً، لو أن واحداً من الطلاب انتقده
هل يرد عليه بترك الكلية؟ مستحيل. فهذا الذي لملاحظة من أخ ترك المسجد ولتعليق قد لا يعجبه من آخر ترك العمل الصالح، ولأنه دعا إلى الله فاتهم أنه يحب أن يجمع الناس حوله فلغى الدعوة إلى الله، هذا أيضا نموذج مريض. أنت حينما يكون هدفك واضحا لا تعبأ بقول أحد، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. سيدنا عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. من كمال شخصية المؤمن أنه يصغي إلى النقد. سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء لمولاه مزاحم، قال له: يا مزاحم، إن الولاة جعلوا العيون على العوام، يعني المخبرين، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن رأيتني ضللت أو سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يجب أن تقبل النقد ولو كان جارحا، لأن الذي ينتقدك يرفعك، بينما الذي يمدحك تقربا إليك يجعلك في مكان لا ترقى به. بلال قال لصاحبه: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، هل تستريب من أمري شيئا؟ بربك انصحني. عالم آخر يقول: قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. بينك وبينه قل: هذا العمل مخالف للسنة، هذا العمل لا يرضي الله. ويقول بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء وأن يجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. هي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. أيها الإخوة، وهناك أشخاص إذا لم تمدحهم ولم تعلي قدرهم ولم تضعهم في الصف الأول ولم تبجلهم ولم تخاطبهم بألقاب عالية ينصرفون عن العمل الصالح وكأنهم يعبدون ذواتهم من دون الله. هذه كلها أمراض يقع بها أحيانا طلاب العلم. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة، والسير سير القلب، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة الكرام، لسيدنا عمر بن الخطاب كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك، لأن السير إلى الله هو سير القلب، ولأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي ينفعك وحده يوم القيامة هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، والله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل وسميع ومجيب. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرو. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله لهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إخواني، أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون. لكن بس نفهم، دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش هجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق مع هذا الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولاً عشان ما يكون في وشاية، يعني بالعامية سفين. خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين، تخسر ثقة زملائك وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة، اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهله وبسكت، يا بركض يبلغ المدير فورا. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي، وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم، تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي، طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء أحكي له روح أحكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية. الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً، هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل روح للشخص المعني مباشرة وعلى الانفراد، مش قدام الزملاء ومش في مجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً، في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية. والفرق بين الحالتين بسيط، المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة، قبل ما ترفع موضوع أي حدا، اسأل نفسك هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي، اللي بما معناها بالعمية الأسفين وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه، وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ غدوت

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. الله.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: فقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.